شهرة ولا يزال طلاب الشهرة يسعون لها بكل سبيل وما له عرفان شو بده ينزل قصة وما له عرفان شو بده ينزل حكاية وشي بطعمة وشي بلا طعمة وصار موظف عند وسائل الشهرة لا ينام وفي ناس عم يوظفوا هذه الوسائل ليظهروا تفاصيل حياتهم البطل عم يشرب قهوة البطل راكب بالقطار لك شو بدنا فيك لك مين انت لك مو اتفهم منك الا اللي فاتح عليك انت عندك 10 دقائق اخبار والله انا ما بتابع غير بتابع لي كم كمان من ايون تنقاية بعرف مين الكذابين ومين الدجالين تابع لي خبرين عندي سماعة لما بحضر بحط بحب اسمع سبحان الله لما بدي اقعد احكي انا وكذا بس يعني من باب بحب اسمع انا للغامدي الغامدي انا لو عندي قرار بحطه بالحرم عنده روح ما لها موجودة عند حدا سعد سبحان الذي خلقه بدك تسمع القرآن من ناس عنده روح لأنه حتى سماع القرآن يزيد في الإيمان يا بتسمع هيك المنشدين مين بيعرفوا للطوبار يرفع إيده فوق لفوق عذرتي افتحوا على الطوبار منشد يعني مش منشد بالمناجاة الإلهية من المصريين تبع القرن الماضي أنا كنت أذكر الله على صوته كل أخ يروح على مصر يقول له جيب لنا شي شريط للطوبار الطوبار اللي عم تعمل هيك بيطلع لك طوابير والله في أخ الله يرحمه حج أكرم عقيد أبو علاء صديقنا ولا نقرأ الفاتحة كل ما يروح على مصر يقول له جيب لي الطوبار ما كان في لا انترنت ولا هلا تقعد هيك نقي لك نقي شيء بينفعك اذا في فيسبوك عم ينفع لك فوت على شيء بينفع حرك قلبك يعني بتقرا هيك 50 سنة لورا بتلاقي الجميل بالقران الجميل بالانشاد شيء درس هيك الشيخ الشعراوي درس للشيخ احمد كفتارو للناس الطيبين تسمع لاهل العلم لاهل الفضل لاقي لك شيء درس للشيخ الملا عم ننزلهم هيك سكيتشات يعني 30 ثانية 35 دواءها يوم عن بر الوالدين ويوم عن كذا ويوم سؤال ويوم فتاوى ايه مو احسن من هالحكي هذا في اخر ايته هيك عم يعمل تفرج هيك لقيته عم يتفرج على المصارعة لا حول ولا قوة تاني على كرة القدم الرابع طيب روح امشي لك احسن ما تتفرج على كرة القدم وامشي حط الطاقية بعد أذان المغرب قولوا إن شاء الله نصلي العشاء بجامع مثلا الجسر الأبيض مشيت عندك شوية كرش نزل شوي ما حدا عم يستفيد لا من حط وسائل التواصل معلش والله معلش بس مو معقول يشوف واحد وسائل التواصل هو ماشي لأنه ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه سماع لأنه السماع حتى بالسيارة اللي في إخوان كثير عندهم تلاقي بالسيارة حاطط الدروس دروس الجامعة بيته 30 دقيقة 35 دقيقة نازل من ضاحية تسيا نازل من دوما نازل من هي يعم يسمع درس يعم مجلس علم أما مو والله شو فاتح الشباك أباني أعطيه جمله شو يعني خلي الدرس يعني إذا طلع صوت أخ من الأخوان الكرام بينزع علي
لذلك الآن الشهرة صارت تدر أموال. هلا إذا كان شهرة بهيك يعني لأنه مشهور لأنه هو إنسان إيه لا تفوت إلا يعني أنت مثلا تلقي محاضرة خلاص لا تفوت أكثر من هيك، لا تفوت بالصحبة مع الناس. قد ما بعرف يعني أيام إنسان طبيب مشهور في رجال وفي نساء، بعت مين يدير الصفحة؟ عم تدر لك أموال ما تدر لك أموال أنا ما بعرف، هلا ما حنفوت بالقصة. إنسان له مكانة يعني بشأن معين، عنده يوتيوب وكذا، بعرف كثير من الإخوان الكرام هدول شاطرين تبع الإيش الأعشاب وما أعشاب وكذا، وهي وقلون متابعين وبالفعل بينصحوا رزقة وكذا، وهي بس مو تفوت تضيع وقتها، كبر على صاروا مليون الحمد لله، واستخدمها في طاعة الله نياله. أنا هذه اللي بدي أحكيه وأوصل له. أنت صار لك مليون بني آدم بسمعوا لك، شو ما تكون إن شاء الله تكون لاعب كرة سلة، إيه احكي عن الخير، يوم الطفل العالمي، يوم المخدرات العالمي، يوم اللغة العربية، نزل لك هيك شيء شغلة بتنفع، بتلاقي باع دينه، باع إسلامه، باع المبادئ، باع يعني ما تربى عليه من قيم. كان شو بالله، أنا عندي متابعيني ما بخسر متابعيني، هذا المتابع بيروح وبيجي، أما هم في وقفوهم إنهم مسؤولون. شو ما كنت والله بياع حلو منيح شغلي، قل لهم هاد نزل لهم عن الدايت، والله معناتها طعميه حلو ليوم الحلو، حتى انه ترحموا على المرحوم. بدك تكون أداة نفع لأن تخدم الأمة. والله يا أخوان الكرام هلا شوفوا، ولا هلا غزة عرت العالم في أشياء خلت هؤلاء المشاهير يتراجعوا. هلا من أسبوع هي شركة زارا حتى تنشر وهيك صارت تساوي ملابس على شكل الدمار وما دمار، راحي مما اضطرها إلى أن تتراجع. ما دوروا عن شيء هيك ينفع الأمة يا مشاهير. وأنا أفتش حقيقة، هل إذا كان في واحد مشهور شركات الناشئة أو اللي تساوي مشروع تستعين بمين؟ تستعين بالمشاهير، مشان إنه والله هذا المشهور إجا وكذا. وهي الله يهني كل إنسان له أتباع أن يسخر ما وهبه الله إياه من أجل الخير. عندك مليون، هذا بسموه مؤثر اجتماعيا، إذا لك مليون بني آدم وشافوك أنه أنت مثلا يوم الجمعة عم تأدي يعني صلاة الجمعة هيك وكذا، وشافوك والله مثلا يعني تفعل هذا الفعل من الخير، شافوك والله أنت بالعمرة عرفوا أنه أنت مسلم، شافوك يعني مثلا يعني تزور دار للأيتام وتقدم الخير، والله معناته شيء منيح، شيء يعني بيحفز. والناس بالأيام حكيكم من الأخير القدوة تبعها مو المشايخ أبدا، شوفوا أبنائنا. هلا في واحد اللي بتلاقي بينزل على اللعب على الملعب وبيركض بيركض وبيروح من البوليس بس بده ياخذ القميص تبع مين؟ تبع محمد صلاح. مشيت شهرين رولاندو زار وين؟ ايران، هذا فريق النصر السعودي، كبقى هن مجهزين له شي 200 زلمه يحرسوا الباص، فوق 50 لـ150 ألف زلمة صار في الباص، لعت حسن يفوت على الفندق
فأحدهم كتب مقال قال له هذا الزلمة أورلاندو لو بيأسلم بيحل القصة بين بين الـ الـ الـ يعني الـ الـ يعني سيدنا معاوية وسيدنا يعني علي رضي الله عنه وأرضاه. ليه لك مؤثر؟ لك لا أدى إلا لاعب كرة القدم. نعم نريد مؤثر أن يأتي إلى درس الخميس، تجي على الدرس تحضر الدرس، شوف راكد من فنان لفنان لعدا يجي لعندي وتصور معي ويقول لي مؤثر كرمال النبي. ها ايوه نحن يعني والله كثير من الإذاعات ويتصلوا فيني وإف إم وإف جو وإف أرض وهي الله يرضى عليكم خلينا بحالنا خلينا بالجامعة، لا بدنا لا كلام ولا بدنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس يعني إذا هيك الزمان حكم عليك وكنت إنسان بالفعل يعني هلا مين تلاقي دكتور هلا شو بيصير بيقول لك تريند يعني عمل عملية لشي واحد والله قال له الشافي والله يحكي كلمتين داويته فشفاه الله والله الله عز وجل يعني بيجعل ألسنة الخلق تدعو لك. أما وين تريند هلا ما بيقول لك تريند صارت ماركات تريند شو تريند يعني تريند يعني مشهور وهيك وعطي الضجة دور على حالة بينك وبين الله ما يعرفك إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. لذلك الصالحين كانوا يخافون عاقبة الشهرة ويفرون منها ويعلمون تبعاتها. شو كانوا يخافون عاقبتها ويفرون منها. لك أنا بدي فوتوني لهون ويصدروني سيدي صدروك ولا حطوك في آخر اللي هي خلصنا كرام الله. لذلك إخواننا الكرام هل وسائل التواصل الاجتماعي تفعل ما لم يفعله الإنسان من وقت يعني ظهور هذه البشرية إلى هذه الساعة؟ شايفين هي كلها بكفة ولا هالأيام هي السنتين ثلاثة بكفة؟ ما حدا بنزل له واحد بيوصل له بالتاني وكذا وهي بتلاقي لذلك هلا شو اختلاف حرب غزة هي يعني الحروب الماضية هي وسائل التواصل اللي صارت يعني تكشف لك. ما بتشوفون هلا شلون لما بده يكون هدول المقاومة بدهم ينفذوا العملية وبقربوها وبعدوها بسم الله الله أكبر. هيك كانت ما كنت تعرف شيء لما صبروا شاتيلا ضلت كل هذه المدة بعدين قالوا لك مات كذا وراح كذا واستشهد كذا لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى البقيع والصحابة خلفه ويقول لهم تأخروا عني. بعرف أخ من إخوان الكرام وهو قريبي كان سمعت الشيخ يومين بالأسبوع يطلع من الأستراد العدوي باتجاه حرسته ويرجع بعد صلاة الفجر يقرأ قرآن كله بساتين ويمشي مع الشيخ. الشيخ قال له يا ابني أنا عم أقرأ قرآن عن ظهر غيب لا تلهيني امشي وراي لأنه هذا اللي بلهيك شلونك سيدنا وشو صار معك سيدنا وشو صار مبارح مين إجا سيدنا واليوم راح التلاوة. مرة أخ آخر اللي نازل مع سماحة الشيخ كان نازل من الزبداني بلش شلونك سيدنا قال له ابني عندي استغفار ألف مرة من نون للشام يعود استغفر معي يعود استغفر لحالة.
هي الشهرة والحديث والكلام والمجالس. الإنسان يعود على مجالس صحبة كلهم سوا، كل ذكر سوا، قراءة قرآن، لو كل واحد يقرأ صفحة هي والله ما في منها، هي أجمل شيء. أما احكوا لنا سيدنا شو في ما في، أي أشهر من أشهر الكلمات الموجودة في الشام، شو في ما في، يعني طلع له الحكي من تحت أظافرك. بدأ بقول له ما في شيء، بالله شو في ما في، يعني بقول له بأنه سيرة، بقول له بنوين ما بدك، طلع لنا. لذلك قال له نحن حنبدأ بالقرآن. ما بيحبوا الناس هاي المجالس، مع أنه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بهلا نداء للمشاهير، هلا نحن ما عندنا مشاهير كتير يعني هيك، بس على أدنى هدول تبع الانستغرام 100,000 وطالع، 500,000 مليون يعني، لا لا دوم ما صار 10 ملايين 15 مليون، هذا يعني في له سميعة. شو هذا صار، هذا يعني إنسان منيح اللي حامله رأسه. قال له هدول الله بيسحبهم منك مثل ما بيسحب. هلأ مغني يطلع له توليب بحلقه بالحنجرة، ما عاد تحسن تتكلم، بيقول لك أنت ممنوع من الحكي من 3 أسابيع شهر، وإذا بتطلع طبقة معينة بينخفى حسه. هلا على فكرة في بيت خفى حسها، سمعني إنه أحد الإخوان الكرام ذكر لي الواحد بيعيش بيسمع والله، فحكى لي عن شخص من بيت شقة عمري، سمعني فيه مين سمعان فيه يرفع إيده، ها والله تعرفه، والله أنا صار عمري العمر هذا بالظاهر مجمع جمعة وراحت. إيه يعني بقى أنت بتكون بروح كل شيء، شاء عمره راح وشغلته أنه يحافظ عليهم. فلذلك أسأل الله عز وجل، لا أفرض أنه لا ترك توقف الشهرة، صفحات ومدري إيش، صار عنده 5,000، كان عنده حساب صار عنده صفحة حساب على الفيسبوك، أما لما بدهم يكتروا أكثر من 5,000 وبينزل مين، هابوب، تعرفوه هابوب، هابوب ودابوب يعني ما هب ودب، بينزل هابوب ودابوب، عذروا مين كمان، وأعور الدجال، يعني يقول ليوم القيامة نقبلون لك. شو بدك بالقصة، ما بدك حدا، خلي شغلتها 5 كزبرة 5 بقدونس، هي قصتها 5 كزبرة 5 بقدونس. كان واحد يجيب لمعلمه حشائش، وفي واحد مسؤول عن السمنة والرز والسكر والجبنة واللبن قال له يا سعيد شو جبت لنا اليوم، قال له سيدي 5 كزبرة 5 بقدونس، قال له أي فرنجين مع السلامة، خلاص أداك جايب الفاتورة سكر ورز ويأجله. وليش كاتب السكر أنه حقه 4,000 أيام 4,000، شو كان السكر، كان كيلو السكر حقه 14 ليرة، والله بتذكر كيلو السكر بنص، أنا بتذكره بنص. وين الله بحكي لأولادي أنه هي الشغلة كان حقها هيك ما بصدقوه. شو واحد 5 ليرات مشروعي بزاي فيها الواحد 5 ليرات. أنا لحد الآن لأنه يعني ما كتير بستعمل يعني ما بشتري وبنزل لعند البقال، وهي كتر خيرهم الشباب يعني، بس بقول له قديش وكذا، ما بحب يعني وجع راسي هيك أيام مفاصل بفوت، بقول له قديش، يا لطيف يا لطيف، هلا كيلو اللبن بدي 8,000، الله وكيكون آخر سطل لبن أنا شاريب 2,000 ورا، حتى ب2,000 ورا كتير كان يعني. شو كيلو اللبن، كيلو اللبن شو كان حقه 15 ورا قبل الأزمة، أنا شاري أنا مع الوالد الكيلو ب3 أرباع، صار بليرة، قلت له نعم، بعدين نروح نأخذ له الدبية هاي الستانليس
يعبينا حليب وقول هو بيروبها بتاخذها بكرة الصبح. الشباب اللي عم يقولوا معقول؟ ايه معقول لك. كيلو الخبز بنص ليرة، كيلين بليرة. هلا انا مالي من الماضي تبع مثلا الـ الـ الـ الـ الاقدمين اللي قبل مني، كان في خير. ولا كمان اطلع برات الشام تلاقي الشام رخيصة، مو بكل شيء طبعا. في ناس يعني جعلوا من الشام آية بالغلاء من أفى أصصون وحكاياهم. بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الصحابة، لكن النبي ما بده هيك. المشايخ خلقنا لكم المشايخ، ما ولا اجى من السفر بيحطوا له غنية السفر والأم غطى على قلبها لما شافت ابنها. اتركونا من الأفلام الهندية هي كلياتها، كرمال الله. خلي لحظات المحبة للمحبة بين بعضكم، فرح للفرح، لا تخلي حدا يشاركك فيها. هل إذا تأكل تفاحة وهيك مز وظريفة ما بتعب حدا يشاركك فيها؟ كلها إن شاء الله صحتين وهنا. زبدية رز بحليب ظريفة تعت عن صور لهم ياها، خلي قبل ما والله قبل ما حدا يقسم طق بدك تقول له من وين جايبها. خلاص فرط الحليب بقلب معدتك من عندي هي. انا عم حاكيك، ولا تظهروا شيء لاحد. وجه نداء للاخوات، هذا الظهور هذا اثم. انت كنتي بحجاب ولا بلا حجاب؟ اذا بلا حجاب يا رب دخيلك، وبحجاب ليش يشوفوكي؟ اخفي كل شيء. انتي محجبة عم شوف بعض الاخوات، ما بيجوز. افتتحنا وطلعنا ونزلنا، مو مطلوب منك انت اي شيء اخر، عوضي عنه كذا. وهي المؤسسة الشركة اللي هي حطيك مقص وهي وتم الافتتاح. زوم بس لا تزوم كثير تطلع المعايب. وليتق الله ربه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد الله المقبولين. حب الظهور يقسم الظهور، هو نهاية الكلام. لا أنت مثلا فاعل على الميديا وكذا، هلا شوفوا هذا شو اسمه الشيف رمزي، تذكروا طلع الشيف رمزي راح مسكين راح فيها. هذا الصرصور سبحان الله على المخلوق، يعني مين ما كان بيسناوله. قال صرصور عم يحكي لصرصور انه يعني فلان راح، قال له بيش؟ قال له بهداك المرض، تعرفون مرض يعني لطمة. فكون حسون، بيسمعوا صوتك وما بيشوفوك. اسمع لك شو صوتك، كون بين الاغصان ما حدا سمعانه. اما بس كان الصرصور مبين انه من الزاوية وعم يعمل هيك. إن شاء الله الله يجعل أيامكم كلها خير، وبعدوا عن الناس وقل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. منذكركم ببرنامج التأهيل الأسري. هذا البرنامج التأهيل الأسري اللي أحكي بدقيقة عنه، هذا برنامج من 9 مواد على 2 سنين، بيخلي الإنسان عالم بدينه في أسرته ويصبح ملك في التعامل مع أسرته وفق الشريعة الإسلامية والتربية الإسلامية وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأ أنت ما بدك تسوق سيارة، بدك شهادة، بدك تفوت أنت تدير أسرة، ما بتعرف شيء عنها، لا كيف تتعامل. في آيات الأحكام، أحكام الأسرة، وأحاديث الأحكام، كل نخبة من يعني دكتور شريف صوار، دكتور شعال، دكتور حمزاوي، محمد علي الملا، الدكتورة سوسن الفلاحة، الناس اللي لهم باع في التربية. ناهيك عن المحاضرات الإثرائية، يعني هلا هذا الدرس أسبوعي ما هيك بتطلع، في منه أونلاين. اللي بيته بعيد، اللي ساكن بهولندا، اللي ساكن بالأمر،
اللي ساكن بعطارد بالطابق 56 نفسه لدولي تجي تعمل فحص بيفحصوك بعد ما انا لازم الاب قل له بدك جواز بس تجيب لي شهادة من مركز قيم بالتأهيل الأسري لا مجوزك بدك تعرف هذا أهم بالنسبة إلي من أي جامعة يدخلوها الإنسان فبدك تصلوا بالمركز بكرة بعد بكرة أماكن محدودة ممكن يسكروا الأسبوع القادم أو الذي يليه سأل الله أن يوفقنا وإياكم ادعوا لأهل غزة هذا الأسبوع هذا الأسبوع الذي يليه حسم والله اللي سماها الشجاعية ما ما ما ما أخطأ هذول جولاني وما جولاني معروف هذا دول نخبة ال بسموه جيش الدفاع عندهم جيش صهيوني إيه دحروهم ناس قاعدة بال بال بال بالخنادق بسموه أنفاق أنا بسميها الخنادق صلوا 70 يوم ما شافوا شمس ولا شافوا مي ما بتقولوا هدول شلون بيتحمموا شلون بيروحوا للخلاء هدول مو رجال لا تسموهم رجال هدول أبطال هدول عم يسطروا المجد اللي بده يحكي عنه الناس بعد مئات السنين إذا وإن شاء الله ربي عز وجل ينصرهم نصرا مؤزرا كما قال الله فتحا مبينا دعوا لهم وهل غزة هدول كمان هدول أبطال ما في واحد فتح تمه بكلمة قال لك إنه نحن يا ريت ما خلقنا بهالبلد بالعكس يقول لك هون قاعدين هدول قاعدين شمال غزة كل واحد بيروح له 20 ولد هاي المرأة اللي شفناها مبارح وأول مبارح أم أيوب لك جوزها راحوا أخوها راحوا أولادها راحوا خالاتها راحوا ويقول لهم بالجنة إن شاء الله بالجنة شو هدول هدول الأبطال صدقوا ما عاهدوا الله ينصرهم يا أهل غزة نحن مو نسيانينكم والله بالدعاء بالصلاة بالقنوت بقيام الليل بالتهجد ولكننا لا نملك إلا الدعاء ولو ملكنا غير الدعاء لفعلناها إن شاء الله ربي عز وجل بيجعلكم شرف الأمة وبينصركم نصرا مؤزرا ونصلي وإياكم في الأقصى ربنا تقبل منا بسر الفاتحة

0: فارس.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
0: 9644-8727.
5: All دواء all.
0: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.
6: الصوت الإسلامي إما في الأرض تغادى يرفعنا لا يبقي الجنة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير أحبائنا في الله. معكم دائما وبرفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي، وبإذن الله تعالى سوف نترافق وإياكم سويا ضمن برنامج متفرقات في الدين والحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

إلى متفرقاتنا بما فيها من فقرات ومحطات. قالوا سكينة قلبك في أربع: الاطمئنان إلى الرزق، الانشغال بالعمل الصالح، مراقبة الله واستحياء القلب منه، والاستعداد للآخرة. قيل للحسن البصري رحمه الله: ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال: علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له، وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن أقابله على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله.

بداية أحبائنا نذكر بمواقيت الصلاة لهذا اليوم، اليوم الأربعاء الثالث من شهر حزيران جون، وهو الموافق للسابع عشر من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. أذان الظهر بإذن الله عند الساعة 11:58، أذان العصر عند الساعة 2:45، أذان المغرب عند الساعة 4:55، أذان العشاء عند الساعة 6:25. أما بالنسبة ليوم غد الخميس فأذان الفجر عند الساعة 5:24، أما الشروق فعند الساعة 6:53.

بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم؟ طقس اليوم مشمس وبدون أمطار، أقصى درجات الحرارة 21 درجة وأدناها 15 درجة. أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة للأيام القليلة القادمة فهو على الشكل التالي: غدا الخميس الطقس مشمس إلى غائم في بعض الفترات وأقصى درجات الحرارة 18 درجة، كذلك يوم الجمعة أيضا مشمس مع بعض الفترات الغائمة و 19 درجة. أما بالنسبة ليوم السبت القادم ويوم الأحد مشمس خالي من الغيوم و 19 درجة. يوم الاثنين القادم غائم وممطر و 19 درجة، أما يوم الثلاثاء القادم فيتحسن الطقس ويصبح مشمس إلى غائم وأيضا 19 درجة، ويعود مجددا يوم الأربعاء القادم وتعود الغيوم والأمطار و 20 درجة، والله أعلم.

وهذه تذكرة لنا ولكم، كتبها الدكتور باسل العنزي، يقول: اجعل لك وقتا مخصوصا كل يوم لتلاوة القرآن، واجعل لك وقتا كل يوم للاستماع للقرآن، ومع الأيام ستصبح علاقتك مع القرآن قوية جدا، وكلما زادت علاقتك مع القرآن جاءتك البركات في كل تفاصيل حياتك، بركة في إيمانك وصحتك ورزقك وكل شيء. فلا تهجر القرآن ولا تغفل عنه، فهو أكبر مصدر للبركات.

نتعرف في هذه المحطة على مجموعة من الأخبار، ومنها بعض الأخبار المحلية وأيضا أخبار عربية من هنا وهناك، تابعوها معنا.

0: في أخبارنا المحلية لهذا اليوم، وصل عدد سكان أستراليا رسميا إلى 28 مليون نسمة وفقا لتقديرات ساعة السكان التابعة لمكتب الإحصاءات الأسترالي ABS، والتي أشارت إلى أن هذا الرقم تحقق عند الساعة 6 صباحا من يوم يعني يوم أمس. ويستند هذا التقدير إلى معدل النمو السكاني المعتمد في الأول أو المعتمد في الأول من يوليو تموز 2025، والذي يفترض إضافة شخص جديد إلى سكان البلاد كل دقيقة وخمسة عشر ثانية.
1: كن غيثا يمطر تحنانا يزهر في قلبك إيمانا.
0: يأتي هذا النمو السكاني في وقت تواصل فيه الحكومة الفيدرالية تشديد سياسات الهجرة بهدف خفض صافي للهجرة إلى أستراليا. وخلال السنة المالية 2024-2025 بلغ صافي الهجرة الخارجية 306 ألاف شخص، مقارنة ب 429 ألف في العام المالي السابق. كما تظهر تقديرات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن متوسط عمر السكان في أستراليا خلال عام 2026 سيبلغ 39.72 عاما، فيما يزيد عدد الإناث بنسبة 1.8% عن عدد الذكور. وكانت بيانات أصدرها المكتب في مارس آذار الماضي قد أظهرت أن معدل النمو السكاني السنوي في أستراليا خلال 12 شهرا المنتهية في 30 من سبتمبر أيلول 2025 بلغ 1.6%.
1: هل أرجى من عمل يدنيك؟
0: وخلال الفترة نفسها سجل الزيادة الطبيعية للسكان، أي الفارق بين عدد المواليد والوفيات، نحو 112,600 شخص، وهو ما يعادل نحو ثلث صافي الهجرة الخارجية الذي بلغ 311,000 شخص. وعلى مستوى الولايات والأقاليم، سجلت ولاية أستراليا الغربية أسرع معدل نمو سكاني بنسبة 2.2%، بينما جاءت تزمان في المرتبة الأدنى بمعدل نحو 0.3% مقارنة بالعام السابق. وكان عدد سكان أستراليا قد تجاوز حاجز 27 مليون نسمة خلال عام 2024، وذلك بعد نحو عامين من رفع قيود الحدود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وهو ما أسهم في ارتفاع مستويات الهجرة اعتبارا من عام 2022. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد سكان أستراليا سيصل إلى 30 مليون نسمة بحلول عام 2031. هذا ومن المقرر أن يجرى تعداد السكان الأسترالي لعام 2026 بعد نحو 3 أشهر.

أيضا في أخبارنا المحلية زيادة في الأجور لملايين العاملين في أستراليا بنسبة 4.75%، وذلك لملايين الموظفين في أستراليا كما ذكرنا اعتبارا من شهر يوليو، وذلك بعد صدور المراجعة السنوية للأجور من قبل لجنة العمل العادل بأن يأتي القرار في ظل استمرار الضغوط المعيشية، وأيضا كما تعلمون ارتفاع تكاليف الحياة. ستؤدي هذه التعديلات إلى رفع أدنى أجر للعاملين الدائمين. وذلك يعني إلى حد 1.94 سنت دولار أسبوعيا و 26.44 سنت دولار في الساعة. كمان سوف يرتفع الحد الأدنى للأجور للوظائف المخصصة للعمال الجدد أو قليلي الخبرة التي لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، ورح يكون الدفع عبارة عن 978.10 سنت دولار في الأسبوع أو ما يعادل 25.70 دولار بالساعة.

فإذا مستمعينا، رفعت لجنة العمل العادل بأستراليا الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75 بخطوة سيستفيد منها قرابة 3 ملايين عامل من الأقل أجرا في أستراليا. كما رحبت النقابات العمالية بالقرار الذي سيرفع الأجر الأدنى للعامل في الأسبوع إلى 1004 دولارات، بينما حذرت منظمات تجارية من عواقب القرار على أصحاب المصالح الصغيرة. ويا ترى هل سوف تكونون أنتم ممن سوف تزيد، يعني تشملهم هذه الزودة أم لا؟

أيضا في أخبارنا المحلية، أعلنت الحكومة الأسترالية عن أكبر إصلاح لنظام خدمات التوظيف منذ أكثر من 3 عقود، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم أكثر فعالية للباحثين عن عمل ومراعاة اختلاف احتياجاتهم. وتشمل التغييرات اعتماد 3 مسارات منفصلة بدلا من النهج الموحد، بحيث يخصص مسار للباحثين الجاهزين للعمل وآخر لتطوير المهارات وبناء الثقة، وثالث للأشخاص الذين يواجهون تحديات أكثر تعقيدا مثل عوائق اللغة أو الظروف النفسية والاجتماعية. ورغم ترحيب بعض الخبراء بالتوجه الجديد، لسيما لجهة التعامل مع كل على حالة وفق احتياجاته، واجهت الإصلاحات انتقادات من منظمات ومدافعين عن حقوق العاطلين عن العمل بسبب استمرار نظام الالتزامات المتبادلة والاعتماد على مزودي الخدمات من القطاع الخاص. وأشارت خبيرة التوظيف نور ممدور إلى أن المهاجرين وأصحاب الكفاءات العالية يحتاجون إلى دعم عملي وفرص تدريب وخبرة محلية، مؤكدة أن بناء الثقة وتوفير مسارات مخصصة قد يساهمان ويسهمان في تحسين فرص اندماجهم في سوق العمل الأسترالي.

كتب الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة، يقول الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله، أي أيام إنعامه وابتلاءاته. ذكر نفسك أخي المستمع ومن حولك دائما بأيام الله عليك إنعاما وابتلاء، يوم نجاك الله فيه من هلاك، يوم فرج عنك كربة، يوم كنت فيه ضالا فهداك الله، يوم كنت فيه فقيرا فأغناك الله، يوم صرف عنك بلاء كان قريبا منك، يوم كنت فيه مريضا مرضا شديدا فشفاك الله. فمن أعظم أسباب ثبات العبد وشكره الدائم لربه أن يستحضر هذه الأيام ولا ينساها. الله يا الله.

وفي أخبارنا المتفرقة لهذا اليوم من العالم العربي والإسلامي، ونبدأ مع هذا الخبر الذي دعا فيه أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار للوقوف مع أبناء قطاع غزة ضد العدو الذي لا يحترم العهود ولا يقر بحرمات الاتفاقات. وقال أبو عبيدة في كلمة أكد فيها استشهاد القياديين بالقسام عز الدين الحداد ومحمد عودة على يد الاحتلال الإسرائيلي إن المقاومة لا تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية وإنما تخاطب أبناء أمتها، ألا يساووا بين الضحية والجلاد وأن يقفوا موقف شرف يسجله لهم التاريخ. كما دعا لتوحيد كل الجهود لإلجام الاحتلال، عدونا وعدوكم وعدو كل حر في هذا العالم، ولإجباره على تنفيذ التزاماته لا مطالبة شعبنا المظلوم المكلوم بتقديم مزيد من التنازلات. وأضاف: نحن في مواجهة عدو خسيس لا يقر بحرمات الاتفاقات وأساء قراءة المشهد وأخطأ التقدير، مؤكدا أن فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها عدونا كاملة ثقيلة.

حرب الحدود والذاكرة. إسرائيل تفتح جبهة الماضي في جنوب لبنان. لا تمثل العمليات العسكرية المتواصلة والنزوح الواسع وتدمير البنية المدنية في جنوب لبنان أحداثا منفصلة، بل هي حلقة جديدة في تاريخ من المواجهة المستمرة التي أثرت بعمق على المجتمع والاقتصاد والهوية في جنوب لبنان. وقد خصصت صحيفة لاكروا مقالا للأثر العميق للحرب الدائرة الآن هناك على التراث الثقافي والذاكرة الجماعية للسكان، في حين خصص موقع أوريون 21 مقالة لما اعتبره تاريخا طويلا من الصراع الممتد منذ قيام إسرائيل عام 1948، لما تراه في مياه الليطان من أهمية لمشاريعها الزراعية والتنموية. ورصدت صحيفة لاكروا في مقال بقلم مراسلتها في بيروت جيني لافون أثار الحرب الدائرة في جنوب لبنان على التراث الثقافي والذاكرة الجماعية للسكان، مشيرة إلى أن الخسائر لا تقتصر على الدمار المادي للمباني والمواقع الأثرية، بل تمتد إلى محو جزء من الهوية التاريخية والاجتماعية للمنطقة. كما نبهت الصحيفة إلى المواقع البارزة التي شملها القصف الإسرائيلي مثل مدينة صور الأثرية وقلعة شقيف وقلعة شمعة، وقالت إن القصف أعاد إلى الواجهة المخاوف من اندثار إرث حضاري تشكل عبر قرون طويلة وسط تحذيرات من مسؤولين في قطاع الآثار من تعرض مواقع تاريخية محمية لأضرار جسيمة. كما أشار المقال إلى أن الحرب أدت أيضا إلى تدمير عشرات القرى الجنوبية بما تحويه من منازل ومدارس ودور عبادة ومقابر، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمشهد الزراعي التقليدي المتمثل في بساتين الزيتون وكروم العنب وحقول التبغ، وهي خسائر تمثل تهديدا للتراث الحي الذي يشكل جزءا أساسيا من هوية الجنوب اللبناني وذاكرته المتوارثة بين الأجيال بحسب مختصين. ولإبراز البعد الإنساني لهذه المأساة تروي الكاتبة قصة سعد الزين من بلدة كفر رمان الذي فقد منزله العائلي المشيد من عام 1945 وما كان يضمه من مقتنيات ووثائق وقطع تراثية مرتبطة بتاريخ جبل عامل. ويضيف الزين فقدان المنزل بأنه خسارة للذكريات والأحلام أكثر من كونه خسارة لمبنى، مؤكدا أن المكان كان يمثل جزءا من تاريخه الشخصي والعائلي. ورغم حجم الدمار يختم المقال برسالة تحمل شيئا من الأمل، إذ يتمسك الزين بفكرة إعادة بناء المنزل وتحويله إلى متحف يوثق تاريخ المنطقة، داعيا أبناء الجنوب إلى المساهمة بصورهم ومقتنياتهم وذكرياتهم من أجل الحفاظ على الذاكرة الجماعية وإعادة إحياء ما دمرته الحرب. وبذلك يقدم المقال صورة عن صراع لا يتعلق بالأرض فقط، بل يمتد إلى الذاكرة والتراث والهوية الثقافية لسكان

تعتبر الكاتبة أن منطقة جبل عامل الواقعة في الجنوب اللبناني كانت على الدوام هدفا استراتيجيا لإسرائيل بسبب موقعها الجغرافي ومواردها المائية، ولا سيما نهر الليطاني والمرتفعات المشرفة على الجليل والجولان. ويستعرض المقال جذور هذا الاهتمام منذ بدايات الحركة الصهيونية التي رأت في مياه الليطان عنصرا مهما لمشاريعها الزراعية والتنموية، كما أولت أهمية عسكرية للسيطرة على المرتفعات الجنوبية اللبنانية. ومع قيام إسرائيل واندلاع النكبة الفلسطينية استقبلت قرى الجنوب اللبناني موجات من اللاجئين الفلسطينيين قبل أن تشهد المنطقة أولى عمليات التوغل والاحتلال الإسرائيلي في أواخر الأربعينيات. ومع تصاعد نشاط المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تحولت المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، وتعرضت لسلسلة من الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة كما تقول الكاتبة. وخلال الحرب الأهلية اللبنانية استفادت إسرائيل من الانقسامات الداخلية بحسب المقال، ودعمت ميليشيات محلية حليفة لها قبل أن تنفذ اجتياحها الواسع للبنان عام 1978، ثم اجتياح عام 1982 الذي وصل إلى بيروت. ويتوقف المقال مطولا عند فترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان التي استمرت 22 عاما، حيث شهدت المنطقة إنشاء معتقلات مثل الأنصار والخيام، وانتشرت عمليات الاعتقال والتعذيب والقيود الأمنية المشددة، كما عانى السكان من العزلة والتهميش ومن استمرار المواجهات العسكرية بين الاحتلال والمقاومة اللبنانية والفلسطينية. تشير الكاتبة إلى أن التحرير عام 2000 شكل محطة مفصلية في تاريخ الجنوب، بعدما انتهى الاحتلال الإسرائيلي وصعد حزب الله بوصفه القوة الرئيسية التي قادت المقاومة المسلحة في سنواتها الأخيرة، إلا أن المنطقة خرجت من تلك المرحلة مثقلة بالخسائر البشرية والاقتصادية والاجتماعية. وقد سلط المقال الضوء أيضا على الآثار الطويلة الأمد للحروب والاحتلال، ومنها انتشار مئات آلاف الألغام الأرضية وتضرر الأراضي الزراعية والبنية التحتية وتراجع النشاط الاقتصادي، مما دفع كثيرا من السكان إلى الاعتماد على زراعة التبغ كمصدر أساسي للعيش. وترى الكاتبة أن هذه الأوضاع تفاقمت بعد حرب عام 2006 التي خلفت دمارا واسعا وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وأن السكان حاولوا إعادة بناء القرى والمنازل والبنية التحتية واستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا، إلا أن النقاش داخل إسرائيل بشأن مستقبل جنوب لبنان والسيطرة الأمنية على المنطقة لم يتوقف خلال تلك السنوات. وفي خاتمته يرى المقال أن ما جرى في جنوب لبنان عام 1948 وحتى الوقت الحاضر يشكل سلسلة مترابطة من الصراعات والحروب والاحتلالات التي أثرت بعمق على السكان والأرض والبنية الاجتماعية، وأن المنطقة ما زالت تدفع ثمن موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية. هذا ما ورد في مقالين قرأناهما على مسامعكم. لازلتم برفقة إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. نتابع سويا مع بقية فقراتنا وأخبارنا.

بدي أعود وأذكر مستمعينا بحفر بئر المياه في اليمن. مثل ما بتعرفوا من ذكركم أنه يوم عرفة انطلقت هذه الحملة. والفكرة من هالحملة أنه نبني بئر مياه في اليمن، وكما ذكرنا ومن خلال لقاء أجريناه مع أحد الإخوة من اليمن مباشرة كان على الهواء في إذاعة الصوت الإسلامي، أخبرنا بالمقابلة أنه حفر الأبار في اليمن مكلف جدا، لأنه ما بيكون حفر بير عادي وإنما بيكون يعني حفر عميق زائد يعني بحاجة لماكينات وبناء، بحيث يكون هذا البئر عبارة يعني عن سبيل ماء بيستفيد منه المخيم الذي يعيش فيه النازحون، وأيضا جزء منه بيروح للماشية، لذلك تكلفته عالية وبتوصل ل 26,000 دولار. فنحن بدأنا بهالحملة والحمد لله يوم عرفة تفاعل معنا كتير من الإخوة والأخوات اللي تواصلوا معنا واتصلوا فينا وقدموا بعض التبرعات. وأنا قلت هيدي الحملة هي يعني نحن فتحنا هيدا الباب ورح ناخد وقتنا إن شاء الله تعالى، بس كمان ما بدنا نطول كتير لأنه عمل الخير كمان الواحد لازم يسعى فيه بشكل سريع. فأنا أتمنى عليكم أنه نقدر نسكر هذا المبلغ بالقريب العاجل. أنا ذكرت لي الإخوة والأخوات يعني حتى لو بالقليل بإمكاننا أنه كل واحد لو كل يوم طلع مثلا مبلغ لو قليل وادخر هذا المبلغ لحتى يصير يعني مبلغ أكبر ويقدر يتبرع فيه كمان، هيدي بتكون فكرة جيدة. اللي بيحبوا أن يتبرعوا نحن نعمل أكاونت خاص بالبير المي، وبإمكاننا أن نرسلكم اللينك اللي لقيله عبر الواتساب. سهل كتير، بمجرد ما تضغطوا على هاللينك بيظهر عندكم استمارة من خلالها بتختاروا بدكم تتبرعوا ب$25 ب50 ب75 ب100 أو أكتر من هيك، هيدا الشيء بيرجع لكم، ومن ثم أنتوا حتى بتشوفوا الرقم يلي أنتوا حطيتوه كيف عم بيروح من المبلغ الأساسي. لليوم نحن معنا تقريبا بعتقد $3,100، فإن شاء الله يا رب بالقريب العاجل نقدر نأمن المبلغ كاملا. فبدنا نسعى نحن وياكم جاهدين ونسرع بإن شاء الله تعالى هذه الحملة لحتى نحصل على $26,000. فبتمنى عليكم إنكم تسعوا معنا وتجتهدوا، ومثل ما بقولوا الحاضر يعلم الغايب لحتى إن شاء الله تعالى الفائدة تعم. فأنا بقول لأي حدا بده يحصل على اللينك يعني حتى ما يجي على الإذاعة ويصعب عليه الموضوع ويتنقل وغير ذلك، أنتم موجودين ببيتكم، بمجرد ما تتواصلوا معنا نحن بنبعث لكم اللينك، بتكبسوا أنتم على اللينك وبتعبوا المعلومات اللي هي مثل أي فاتورة بتكون تدفعوها، الاسم يعني الديتيلز الخاصة فيكم وأيضا الأكاونت نمبر اللي بتكون تدفعوا منه واختياركم للمبلغ. فأتمنى عليكم أنه إن شاء الله تعالى يعني نتعاون نحن وياكم ونقدر نحصل على هالمبلغ بالقريب العاجل. لهلأ مثل ما قلت في عنا $3,100.

0: فانتوا كمان بتشوفوا المبلغ، يعني كل منه يعني بالاول كانوا 100 بعدين صاروا 200، فبتشوفوا انتوا الرقم قديش عم بيزيد بالنسبه لهذه المبالغ اللي عم نجمعها. فانا بتمنى على الجميع انه يجتهد معنا لحتى نخلص هالمبلغ بالقريب العاجل.
1: يا خالقي عثرت.
0: اتواصلوا معنا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي، واتصلوا بإذاعة الصوت الإسلامي لكل اللي بدهن إن شاء الله تعالى يتبرعوا لهذا البئر. فإذا البئر بكلف 26,000 دولار بسبب الغلاء اللي حاصل يعني سعر التكلفة العالية، فلذلك هلا بتعرفوا في أبار من المياه بتكلف 500، كانت تكلفه 600 دولار، بعتقد هلا صاروا شوي أغلى لأنه طبعا كل شيء عم يغلى، ولكن هذا البئر منه بئر مي عادي، يعني أبار ارتوازية عميقة الغمق، لأنه اللي سحب المياه يعني منا في أبار كنا نشوف صورة عبارة عن فقط يعني ترمبة مي بيقدروا أنه يجيبوها ويحفروا بالأرض محل ما في المياه، بس باستخدامهم لترمبة المي بيقدروا أنه يسحبوا المياه ويستفيد منها الناس. لكن في اليمن الموضوع مختلف، الأرض مختلفة، طريقة الحفر مختلفة، الأجهزة اللي بدها يعني المعدات يلي يجب أن يحصلوا عليها لحتى أنهم يسحبوا المياه لأنها عميقة، فهالأمور هيدي مختلفة جدا. وأكيد كل هالأمور هيدي بتشوفوها، وإن شاء الله تعالى لما منعمر هذا البئر كمان رح شارككم لكل اللي شاركوا معنا هذه الصور الخاصة فيه لحتى يشوفوا ما يعني قاموا وساعدوا ببنائه، وأيضا إفادة الكثير من الأمهات والأطفال والعائلات اللي رح تستفيد من شربة هذه الماء التي سوف يحصلون عليها. ومثل ما بتعرفوا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام حث على موضوع سقيا الماء، لأنه الماء هو أهم يعني العناصر اللي رب العالمين خلقها للإنسان بحاجة لإلها، وهي نقطة المياه التي تنعشه وترويه، ومن خلالها بيقدر أنه يحصل على الطعام ويتناوله أو حتى يزرعه وكل ما يعني هذه الأمور التي نعلمها. إن شاء الله تعالى بمشاركتكم وهمتكم نسعى نحن وياكم للخير إن شاء الله لحتى نقدر نعمر هذا البئر بأقرب وقت ممكن. ما عليكم إلا تتصلوا فينا، نحن بنبعث لكم على الواتساب اللينك، واللي ما بيعرف يعني هو يعبي هالمعلومات بإمكانها الأخت عبير هي تساعدكم بهالموضوع عبر الهاتف، أو حتى فيكم تقولوا لحدا من أولادكم أو يعني المقربين لكم كيف يعبي لكم المعلومات لحتى تدفعوا المبلغ عبر الهاتف يعني من تليفونكم بالأحرى، بدل ما إنكم تجوا ويعني تتعذبوا. وفي حال حابين تجوا وتشارفونا أهلا وسهلا فيكم، منشوفكم ومنسعد برؤيكم والله يبارك بالجميع، بس نحن من باب أنه التسهيل على الآخرين سهل كتير أنه بس عبر الهاتف بإمكانكم تعبوا هذه المعلومات وتتبرعوا بأي مبلغ بدكم إياه. ويعني مثل ما ذكرت أنا سابقا حتى ولو كانت المبالغ صغيرة، يعني ممكن الواحد اليوم يطلع من نفسه مثلا مبلغ صغير وبكرة بعد بكرة، فبذلك بيكبر المبلغ أكثر وبيصير كمان يعني بيجتهد أكثر لعمل الخير وأيضا الصدقة، وإن شاء الله بتكون صدقة جارية لإلكم تبقى لكم إن شاء الله تعالى أبد الدهري، وإن شاء الله منشوف هذه المنفعة من هذه المياه بإذن الله تعالى بتكون بميزان حسناتكم يوم اللي بيكون الإنسان بحاجة فيه لقطرة من الحسنات ونفحة هيك رحمة من عند رب العالمين، فتأتي هذه الصدقة التي تصدق بها وإن شاء الله تعالى تمحو وترفع من يعني تمحو ذنوبه وترفع إن شاء الله تعالى منزلته عند ربه. آمين يا رب العالمين. يعني الدال على الخير غيري كفاعله. أنا ما يعني أنا فقط صلة وصل عم بتشارك أنا وياكم بعمل الخير وأحس عليه. بهالكلمات رح أختم برنامجي لليوم، على أمل اللقاء فيكم إن شاء الله تعالى غدا إذا كان في العمر بقية. دائما لكم مني أطيب وأجمل تحية، أترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الذين كفروا لهم عذاب شديد.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، رضاك عن عبادك رحمة، وبدونها يشقى عبادك كلهم. فرض عنا واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعل الحب يسري في قلوبنا حافظا أرواحنا من شر شيطان رجيم. رحماك يا رحمن، رحماك يا رحيم.

يا رب اغفر لي ولأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين.

تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك الخير وأعوذ بك من الشر، وأسألك الهدى والتقى وأعوذ بك من الفجور. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع دعائي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المعطين. اللهم استجب دعانا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل المعرباني في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله فتاة أحمد المعرباني، أرملة المرحوم محمود علي المعرباني، أولادها علي وباسم ورامي المعرباني، أشقاؤها الحاج محمود وخالد والمرحوم محمد المعرباني، أشقاء زوجها محمد أبو بلال وأحمد أبو وسام ووليد المعرباني، صهرها لابنتها المرحوم ماجد يحيى. بإذن الله تعالى سوف تتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة، وتقبل التعزية للنساء في منزل ابنها علي المعرباني على العنوان 26A Percy Street Fairfield High. وأيضا سوف تتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحها الطاهر للرجال عقب صلاة العشاء من يوم غد الخميس في منزل شقيقها الحاج محمود على العنوان 34 بيميرا ستريت فيرفيلد هايتس. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: أهلك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد ماء يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي مضيئة لا غيم فيها، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زور الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 3 من حزيران يونيو لعام 2026. بيروت. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان مساء الثلاثاء أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وجرح 48 آخرين. وأوضحت الوزارة في بيان أن من بين المصابين في الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب طبيبا وخمسة موظفين من مستشفى تبنين الحكومي الذي تعرض لأضرار في حلقة إضافية من مسلسل الاعتداءات التي ينفذها العدو الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الصحية. وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 8 جنود جراء هجمات بمسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوبي لبنان بينهم جندي احتياط بحالة متوسطة. وجاءت هذه الهجمات وسط تصعيد ميداني متواصل، إذ أعلن حزب الله تنفيذ هجمات عدة بصواريخ ومسيرات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في مناطق عدة جنوبي لبنان، بينها استهداف آلية عسكرية في محيط بلدة زوطر الشرقية.

137 ضابطا وجنديا خلال الأسبوعين الماضيين في جنوب لبنان، في حين ارتفعت الحصيلة الإسرائيلية منذ استئناف القتال مطلع مارس آذار إلى 26 قتيلا و1180 جريحا، بينهم 69 إصابة خطرة و134 متوسطة. ميدانيا كثفت إسرائيل غاراتها على عدد من البلدات الجنوبية بينها دبين وتبنين وشوكين والنبطية وحداثة، مع تنفيذ تفجيرات في مناطق حدودية وسط تحليق مكثف للطيران الحربي. وأعلنت السلطات اللبنانية أمس الثلاثاء مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 5 بينهم جندياً في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان. وأعلن الدفاع المدني انتشال جثث 6 قتلى وإنقاذ 3 جرحى بعد عمليات بحث في مبنى سكني تعرض للاستهداف في بلدة المروانية بقضاء صيدا جنوبي لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن هجوما بطائرة مسيرة إسرائيلية أسفر عن مقتل طبيب أسنان لبناني وطفلي أثناء سفرهم من جنوب لبنان على طريق النبطية الخردلي. المنامة. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها نجحت في التصدي لهجمات إيرانية متعددة على دول جوار إقليمية، مؤكدة أن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها. وأفادت في بيان فجر اليوم الأربعاء أنها نفذت ضربات استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية تابعة لإيران في جزيرة قشم ردا على الهجمات الإيرانية. وفي التفاصيل أوضحت القيادة الأمريكية أن صاروخين إيرانيين أطلقا باتجاه الكويت سقطا أو تفككا قبل الوصول إلى أهدافهما. وأضافت أنه جرى اعتراض 3 صواريخ إيرانية أطلقت نحو البحرين على الفور بواسطة الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية وفق البيان. كما ذكرت سنتكوم أنها أسقطت 3 مسيرات انتحارية أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل مشروع، مضيفة بأنها لم تسجل أي إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين جراء الهجمات الإيرانية. وختمت القيادة الأمريكية بيانها بالقول إن قواتها تواصل حالة اليقظة والجاهزية الكاملة في سبيل ردع أي تصعيد إيراني خلال استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق أعلن الجيش الكويتي اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بصواريخ وطائرات مسيرة دون أن يحدد مصدرها، في حين أعلنت وزارة الداخلية في البحرين أنه جرى إطلاق صفارات إنذار وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تخيم حالة المراوحة على نتائج التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران رغم الزخم الكبير خلال الأيام الماضية والتصريحات عن قرب إعلان مذكرة تفاهم أولية تقود إلى اتفاق أوسع بين البلدين. وتكشف التصريحات الصادرة عن واشنطن وطهران إصرار كلا الطرفين على تمرير شروطهما في الاتفاق المرتقب وسط رفض متبادل لتقديم أي تنازلات حتى الآن. وفي أحدث تصريحات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع طهران واصفا التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام بأنها كاذبة ومضللة، وذكر أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، مشيرا إلى أنه أبلغ إيران أن الوقت قد حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى وأنه لا يمكن السماح لها بمواصلة ما قامت به منذ 47 عاما لفترة أطول. وكان ترامب قد أشار الاثنين إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران خلال الأسبوع المقبل يهدف إلى تمديد وقف إطلاق

النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أقر بأن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض ولم يحسم نهائيا بعد بسبب بقاء بعض النقاط العالقة. ويبدو أن تصلب الطرفين بشأن مطالبهما واشتراطاتهما يقف وراء عدم إتمام الصفقة، إذ نقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع أن ترامب يطالب طهران بتعهدات نووية مكتوبة ومحددة ضمن اتفاق أولي لكسر الجمود. وأوضحت المصادر أن المفاوضين الإيرانيين قدموا في وقت سابق تأكيدات شفهية أن النظام سيوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق ببرنامج إيران النووي، لكن ترامب خلص خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضية إلى أن الالتزامات الإيرانية الشفهية لم تكن قوية بما يكفي. واشنطن. انتهت مساء أمس الثلاثاء اجتماعات اليوم الأول للجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ومن المقرر أن تستمر ليومين. ووصل سفيرا لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء الجولة الجديدة من المباحثات المباشرة. ويمثل لبنان المبعوث الرئاسي سيمون كرم والسفيرة بواشنطن ندى حماد معوض والملحق العسكري العميد أوليفر حاكمة والقائم بالأعمال بالسفارة اللبنانية في واشنطن، بينما يمثل إسرائيل السفير يحيئيل لايتر، ويحضر عن الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثلا لوزير الخارجية ماركو روبيو الذي يغيب عن هذه الجولة الرابعة. وفي هذا الشأن قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا خيار آخر غير التفاوض، ولا يجب اعتباره استسلاما أو تنازلا أو هزيمة. وأضاف الرئيس اللبناني أن القوة ليست في خوض الحرب بل في إنهائها عبر التفاوض، وأكد أن جيش بلاده هو العمود الفقري لمنع الفتنة. وفي لقائه بالقصر الرئاسي في العاصمة بيروت وفدا من نقابة المهن الحرة، أفاد بيان للرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون شدد على أن السلم الأهلي لا يمكن المساس به، لأن اللبنانيين باتوا على اقتناع تام بأنه لا عودة إلى الوراء، والطبقة السياسية تعمل عبر خطاب واضح موحد. وأشار إلى أن العمود الفقري والأساس أمام الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية الذين يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد والتهجم، فيما يواصلون تقديم أعلى درجات التضحيات والشهداء على مذبح الوطن. وبشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان قال عون سقط أكثر من 3000 شهيد، وهناك أكثر من 1,000,000 نازح وآلاف المنازل المهدمة، ولا أفق لانتهاء هذا الوضع. وشدد على أن الدولة من واجبها الاهتمام بمواطنيها ولا خيار آخر غير التفاوض، مؤكدا أن القوة ليست في خوض الحرب بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض من أجل مصلحة البلد. واشنطن. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مؤيدا له يدعى بيل بولت مديرا للاستخبارات خلفا لتولسي جابارد التي استقالت من منصبها نهاية الشهر الماضي. وأشار ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إلى أن بولت الذي يشغل حاليا منصب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان ورئيس مجلس إدارة شركتي باني ماي الرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري وفريدي ماك مؤسسة رهن المنازل العقارية الفيدرالية سيواصل مهامه الحالية بالتوازي مع منصبه الجديد. وقالت إن بولت يمتلك خبرة واسعة في إدارة أكثر القضايا حساسية بالنسبة للولايات المتحدة، إضافة إلى ضمان أمن الأسواق واستقرارها. لكن مصادر أمريكية وصفت المسؤول الجديد بأنه يفتقر إلى الخبرة في مجال الأمن القومي والاستخبارات، إذ يتعين قانونا
أن يتمتع مدير الاستخبارات الذي يعد مستشار الرئيس الأساسي في القضايا الاستراتيجية بخبرة طويلة في الأمن القومي، وهو أمر يفتقر إليه بولت. ووفق وكالة رويترز، فإن المسؤول الجديد للمنصب الحساس معروف بمهاجمته خصوم ترامب السياسيين علناً. بغداد. يواجه العراق استحقاقا أمنيا وسياسيا مفصليا بعد قرار الإطار التنسيقي الحاكم تأييد حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط الحشد الشعبي بالأطر السياسية. ولا يبدو هذا القرار مجرد إجراء تنظيمي، بل هو محاولة استراتيجية مدعومة بغطاء سياسي وقانوني شامل تهدف إلى نقل البلاد من شرعية السلاح إلى شرعية التنمية. وأعرب المحلل السياسي محمد حسن الساعدي عن تفاؤله بالمستقبل الذي يرسمه هذا القرار، مشيرا إلى أنه يمتلك مقومات النجاح بفضل الغطاء الثلاثي، وهو السياسي المتمثل في الإطار التنسيقي والدين المتمثل في توصية مرجعيات الشيعة والقانون الذي وضعه القضاء العراقي عبر رسم آليات واضحة للتنفيذ. ويرى الساعدي أن هذا التوجه يعكس قراءة واقعية للاستقرار الأمني الحالي، ويمهد لنهضة تنموية شاملة يحتاجها العراق لإعادة بناء اقتصاده المنهك. وعلى الرغم من اعتراف الساعدي بالضغوط الأمريكية المستمرة على بغداد، إلا أنه أشار إلى أن واشنطن ورغم نفوذها لم تحقق غاياتها المطلقة في العراق منذ عام 2003، مما يعطي الدولة هامشا للمناورة. وفي هذا السياق يرى الدكتور عاصم الفيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أن الساحة العراقية تعيش ضغوطا مقابلة من طهران، إذ تسعى إيران لاستخدام أذرعها في المنطقة كأوراق ضغط في صراعها مع إسرائيل وواشنطن. لذلك يبرز قرار حصر السلاح كمحاولة عراقية لتحييد الجغرافيا الوطنية وتجنيب بغداد أن تكون الساحة الأولى لتصفية الحسابات إذا اندلعت مواجهة أمريكية إيرانية. تونس. استنكرت هيئة الدفاع عن رئيس هيئة حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي صدور حكم يقضي بسجنه مدى الحياة في إطار قضية الجهاز السري لحركة النهضة، فيما اعتبرت الحركة أن الحكم هو وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي. وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة مساء أمس حكما بالسجن المؤبد مع 30 سنة سجنا بحق الغنوشي، فضلا عن أحكام بالسجن تتراوح بين 10 سنوات ومدى الحياة بحق قيادات أخرى من الحركة وفق وكالة الأنباء التونسية. وتمت إدانة 35 متهما في القضية بتهم تتعلق بجرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. ووصفت هيئة الدفاع عن الغنوشي حكم السجن الجديد بحقه بالصادم والظالم، معتبرة أن القضية سياسية والمحاكمة هي لفكر سياسي مخالف لأصحاب الشكوى. هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد البراهمي وحزبي الوطد والتيار الشعبي، ولا صحة لما ينسبه الشاكون للمتهمين. كما اعتبرت الهيئة أنه تم الزج باسم الغنوشي وأسماء أخرى عام 2022 بطلب من وزيرة العدل، وتم عقب ذلك إصدار بطاقة إيداع ضده ومنعه من السفر دون إعلام كما يفرض القانون. الضفة الغربية المحتلة. على أحد الأرصفة التي تقود إلى مجلس الوزراء الفلسطيني في حي الماصيون الراقي في مدينة رام الله، يواصل عشرات الشبان متفاوتي الأعمار والأحوال إضرابهم المفتوح أملا في الحصول على مستحقاتهم المالية التي حرموا منها منذ أشهر.
ويتوزع الشبان بين جرحى وأسرى سابقين ومن ذوي عائلات الشهداء، حيث يواصلون اعتصامهم المفتوح احتجاجا على وقف مخصصاتهم المالية ورفضا لآلية الصرف المعتمدة عبر المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، مطالبين بإعادتهم إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وهيئة شؤون الأسرى. ويطلق المحتجون على تحركهم اسم اعتصام الكرامة، ويهدفون إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية وتسليط الضوء على ما يقولون إنها أزمة مستمرة منذ أشهر أدخلت مئات الأسر في أوضاع معيشية صعبة في ظل أي حلول عملية رغم الوعود الرسمية المتكررة. ويشعر المشاركون وبعضهم ينتمون إلى حركة فتح أنهم يناضلون وحدهم في سبيل الدفاع عن حقوقهم الوطنية، فيما يتساءل المحتجون إذا كان أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح عاجزين عن الإيفاء بما تعهدوا به، فكيف لنا أن نثق بهم؟ وقضى المشاركون في الاحتجاج وبعضهم من كبار السن وقفة العيد وأيام العيد الثلاثة على الرصيف ذاته، وهم يواصلون وجودهم بعد أن فشلت وعود قطعت لهم من أعضاء لجنة مركزية ومجلس ثوري في حركة فتح بتلبية مطالبهم وإنصافهم. أديس أبابا. تنطلق اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الاجتماع الاستكشافي الأول للقوى السياسية والمدنية السودانية برعاية الآلية الخماسية الدولية التي تضم كلا من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيجاد. ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للجهود التي أطلقتها الآلية خلال مؤتمر برلين الدولي الذي انعقد في إبريل نيسان الماضي، ويهدف إلى التوصل إلى موقف سياسي مشترك بين الأطراف السودانية ووضع أسس لعملية انتقال سياسي سلمي تسهم في إنهاء الحرب المستمرة في البلاد. ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين ممثلون عن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود والكتلة الديمقراطية المساندة للجيش السوداني، إلى جانب تحالف السودان التأسيسي تأسيس المرتبط بقوات الدعم السريع، فضلا عن عدد من الفاعلين ومنظمات المجتمع المدني السوداني. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: قول دواء قول.
4: يا سلام
6: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
1: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم هو الليلة الرابعة من ليالي رمضان، ومن يستمع للصلاة التراويح ويصلي فهو يعلم أنه كأنه ارتحل إلى السماء الرابعة، وأنتم اليوم بتسمعوا آل عمران البيت المبارك. وهذا البيت لكم أن تتخيلوا أنه من البيوت ومن يعني الأسر اللي ربنا اصطفاها على العالمين، من الأسر الأربعة اللي ربنا اصطفاها على العالمين، متخيلين؟ فأنت بتسمع قصة النهاردة، الصورة اللي أنت بتسمعها النهاردة هي مسمى باسم هذه الأسرة المباركة، فده معنى كده لوحده يسكنك، معنى يخليك عندك سكينة إن أسرة يعني مش أنبياء ولا أي حاجة، وربنا سبحانه وتعالى كتب ليها المجد لنوايا بقى، نوايا أم طيبة، نوايا ست مباركة. حد عارف أم مريم اسمها إيه؟ امرأة عمران، ست بسيطة وبقى وما قالتش إيه ده، هو أنتوا عندكم الذكورية أنتوا بتسموا النساء بالانتساب للرجال ليه والكلام ده كله؟ يا جماعة الكلكعة ديت الناس ديت كانت في حتة تانية خالص. فشوفوا المرأة ديت ما الذي أوصلها؟ الذي أوصلها نيتها. الست دي كانت سبحان الله هي يعني احنا النهاردة عشان نطلع اللي في جيبنا بندنا مترددين صح؟ عشان نخرج ما في جيوبنا بنتردد. دي أخرجت ما في أحشائها لله، نظرت لك ما في بطني، أنا ما طلعت كل حاجة. الله أكبر. اليوم سريعا كده ما هنوقف، احنا زي ما اتفقنا احنا بنوقف مع بعض الآيات كده التي ربوت اليوم، ثم يعني نخوض قليلا مع بعض اللي مع آية أو مفهوم من فهم هذه الآيات المباركة. في آية اليوم سبحان الله آية كلنا عارفينها، لكن زي ما كنت بتكلم مع بعض الأفاضل من شوية بقول له احنا محتاجين الإسلام النقي، الإسلام اللي هو ما لا يسعى المسلم جهله، احنا محتاجين ألف به إسلام، احنا محتاجين يعني نعرض الإسلام بالراحة علينا، فكرة ان احنا محتاجين بقى الوقفات العميقة والتدبرات العميقة والكلام ده، الموضوع أبسط من كده بكتير يا جماعة، احنا محتاجين قلب عميق وتدبر خفيف تلاقي كل حاجة جت إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى في قصة طبعا الصورة فيها أكتر من 60 آية بتتكلم على غزوة أحد، وسبحان الله الغزوة دي كانت ظاهرا غزوة انتصار أم انكسار؟ كانت غزوة فيها انكسار صح؟ هتلاقوا أن الغزوة دي هي أكتر غزوة وأطول آيات أن ربنا سبحانه وتعالى علق عليها، كأن احنا محتاجين، كأن القرآن بيعلمنا أو بنستفيد فايدتين كده من بره من بره ليه الفكرة دي. الفايدة الأولى قد إيه إنك في مرحلة الانكسار الرب جل وعلا يواسيك بهذا الكلام، فما أجمله من جبر. إيه الجبر الجميل ده؟ جبر جميل جدا. فإنك في مرحلة الانكسار تاخد 60 آية تعليق واهتمام وتوجيه وإرشاد وحاجة كده، يعني سورة آل عمران دي هي جنة من جنات الدنيا. المعنى الثاني انك في مرحلة الانكسار انت محتاج تاخد ارشادات كتير، ايه اللي اسقطك وايه اللي وجعلك في الحتة دي عشان تفهم المشهد كويس قوي. طيب مش هعلق طبعا، يعني انتوا عارفين طبعا الستين آية دول محتاجين فعلا ستين يوم، يعني كل آية منهم محتاجة يوم كامل. فهي آل عمران ورمضان ليس للتفسير المفصل، رمضان ما ينفعش يبقى تفسير مفصل، ينفع تاخد صورة واحدة حاجة واحدة، لكن القرآن كله لا لا ما ينفعش. يقول الله سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. كان في طائفتين بنو حارسة وبنو سلمة، الاثنين دول كانوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عشان يجاهدوا الكفار. جه ابن سلول وهو كبير المنافقين، انسحب من الجيش وخد تلته معاه، الناس بقى اللي بيتبعوا ابن سلول والكلام ده، واهتزوا. وعادي جدا انه ده كان اول بلاء بيبتلى به المؤمنين، ان تكون انت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعاك ناس وسطيك ومره واحده ينسحب التلت، وينسحبوا من مين؟ من رسول الله ويتركوه. فالامر كان صعب، ويا ريتهم انسحبوا وسكتوا، لا اطلقوا ألسنتهم على هؤلاء ويتكلموا جامد قوي قوي. وسبحان الله من رحمه الله ان هم اتكلموا، عارفين ليه؟ اتكلموا جامد وانكروا على الفضلاء كتير قوي، ودول اللي هيقولوا لو نعلم قتالا لايه لاتبعناكم، احنا مش كنا عارفين ان انتوا خارجين يعني للقتال ولا حاجه. لان القصه دي بتتكرر كتير، القصه دي بتتكرر كتير، هتشوفهم كتير، هتشوفهم ان الناس اللي بتخفي في نفسها ما لا يبدون، هتشوف الناس اللي بيقولوا في وقت الجد لو كانوا عندنا ما ماتوا، هتشوف ناس كتير من الشخصيات دي، فعشان هتشوفها كتير فالقران علق عليهم و فصل فيه. شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طل رأس المنافقين تنسحب، في بقى اتنين كويسين جدا، قبيلتين مهمين جدا، القبيلتين دول من الاوس والخزرج، بنو حارثة وبنو سلمة، ناس كويسة وناس افاضل. ربنا بيقول عنهم ايه؟ اذ همت طائفتان منكم ايا اهل الايمان ان تفشلا، كانت هترجع. مين الطائفتين دول؟ قلناهم جابر. جابر بيقول لنا ان الطائفتين دول طائفة بنو حارثة وبنو سلمة. عجيب جابر بقى بيقول كلمة جميلة قوي، هو بيحكي في صحيح البخاري بيقول انا منهم، من الذين ايه بنو حارثة وبنو سلمة. طب انتوا حاسين ان هو يفتخر اللي هو منهم دي حاجة يعني الآية دي كأنها بتعاتب ولا لا؟ إذ هم الطائفتان منكم ان تفشل، فكون ان هو يقول انا منهم، شوف بقى بيكمل يقول ايه، هو ده بقى العطر السكينة، هي ربوة اليوم، وما يصرني أنها لم تنزل. يقول إيه؟ على فكرة كنت هزعل لو الآية ما نزلتش. ليه؟ والله وليهما. يا سلام على الجمال. يقول إن خدنا الولاية يا جماعة، خدنا الولاية، ده هو ده الجمال، الله ولي الذين آمنوا. فهو يقول لك بس خلاص، حتى وإحنا في المذبحة دي وإحنا بننسحب وكان في يعني مؤشرات الهزيمة وخلاص هننسحب، الله سبحانه وتعالى يقول والله وليهما. يا سلام، وده فين الجبر هنا؟ فين السكينة؟ السكينة انك ممكن تعمل حاجة مش كويسة، لكن بسبب تاريخك الإيماني وبسبب سبقك الإيماني وبسبب التضحية القديمة الله يتولاك. فعشان كده دي من أجمل الآيات رجاء في قصة أحد، آية بتشيلك من جوه. احنا النهاردة بنقف لبعض على الكلمة، يقولك أصل هي قالت، هو قال، سبحان الله. فالمعنى ده مهم جدا، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان الله، هم خدوا الولاية والوكالة. في أكتر من كده؟ في أكتر من كده. إحنا أمة مختارة يا جماعة، ربنا اختارنا لأن إحنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعنى ده اوعى تسمح للشيطان أن يبهدل فيك ويبهدل في إخواتك، ولذلك بعد شوية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآية هنا مش إن هنا شرطية، لا، إن دي تشجيعية تحفيز، يعني كيف تكون منهزم وإنت مكسور والكلام ده وأنتم الأعلون، إنت مؤمن، إنت ما ينفعش المؤمن يبقى في عنده حزن، ما ينفعش تبقى الحزن مسيطر عليك كده وإنت منكسر والكلام. فما وهنوا لما أصابهم، الله أكبر، فما وهنوا لما أصابهم. دول بقى الناس الكبيرة قوي، الناس الجميلة، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم، وهم في عز الضغط وهم في عز القهر وفي عز الأزمة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم فما وهنوا لما أصابهم، رغم كل الجروح دي والمصائب بتطحنهم وهم يزدادون فألا وقوة. إيه الجمال ده؟ هذا جمال كلام الله سبحانه وتعالى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ومن الآيات الجميلة اللي ربنا بيهدأ بها أنه هي سبحان الله آل عمران لوحدها هي رقية شفاء ورقية سكينة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. طب والله إحنا شايفين إن يمسسنا قرح فقد مس القوم قروح مش قرح بس. شوفوا يا جماعة الهزائم اللي حصل فيهم من يوم في كل التاريخ المعاصر. النكبات اللي حصلت لهم ما حصلتش فيه، هم حاربوا اليهود حاربوا دول خلاص، ما حصل لهمش عشر معشار الهزائم اللي حصلت في الايه 3 4 شهور اللي فاتوا دول. من بقعة يعني بالنسبة للأمة الإسلامية بقعة صغيرة. فإيه يمسسكم قرح فقد مس القوم. يا سلام، فالآيات دي جميلة جدا. وكمان إيه بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا، لا ده في علة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الواحد مش عارف بدون القرآن كان ممكن يعيش إزاي. اللي هي أيام، ربنا ما قالش وتلك الشهور وتلك السنوات، هي أيام، هي أيام وهترتحل الآلام كلها. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وسنة ربنا أن الأيام تتداول. فيومك الجميل جاي حتما، يومك الجميل جاي كده كده جاي. أهم حاجة أنك تكون واثق في كلام ربك سبحانه وتعالى. ولذلك فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. يا سلام على الجمال، يعني تتابع عليك الآلام غم ورا غم ليه؟ لكي لا تحزنوا، واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا الخامس، لغاية أنك بدأت تضحك. أحيانا كده تلاقي فيه واحد يبدأ يضحك من كثرة البلاءات اللي بدأ. واحد يقول أنت بتضحك، ما خلاص غم ورا غم ورا غم لكي لا تحزنوا، في غم كبير يمشي الغم القليل. سبحان الله، كل خياراتك سعيدة. سورة آل عمران بتقول لك كده، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم كل الخيارات سعيد، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، خير مما يجمعون. وقد إيه من القرآن كلام الجميل سبحانه وتعالى، وكلام يطمئن قلبي ويحببني في القرآن أكتر. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي والصحابة وكل الدعاء، خليك رفيق في الكلام مع الناس، عبادي اتكلم معهم برقي بهدوء عشان الناس ديت كلها عشان يحبوا الإسلام أكتر. شوف انت اما تسمع الآية دي بتقول يا سلام، الله أكبر. مهما بقى انت معك علوم الأرض كلها والذكاء، برضو لازم تكون رفيق. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك حتى لو كنت انت مين. الله أكبر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها. مهما كان الألم والانكسار، إحنا محتاجين ننشط ذاكرة النعم والأفراح والمكاسب. يا عم ما أنت قد أصبتم مثليها، ما أنت كسبت كتير قبل كده، وأنت بتنسى ولا إيه؟ أوعى تنسى، أوعى تنسى الحاجات دي كلها، عشان هيجي عليك وقت هتحتاج إن حد يذكرك، ومش هتلاقي، مش هتلاقي مثل القرآن. سبحان الله. يوصيكم الله في أولادكم. عاوز أدخل بقى سورة النساء عشان أرجع تاني لآل عمران. ربنا بيوصي والدي والدتي عليا. طب هو مين بيرح يعني؟ سبحان الله، هو أصلا الوالد والوالدة محتاجين حد يوصيهم على عيالهم؟ الملك سبحانه وتعالى، الملك. ربنا بيوصي أبوك عليك أنت. شوف بقى الكلام عامل إزاي. سبحان الله. أما آية البلسم وكل القرآن كذلك، هي آية الكفاية، آية تكفيك وتغنيك وترقيك، آية دعاء الخوف والأمن، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سلام على الجمال. ربنا سبحانه وتعالى بعد غزوة أحد حصل مشهد كبير قوي كده. المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة أذوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه مأذي، مات 70 واحد من الصحابة وزيهم مجروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، لأن عرف أن كفار قريش غالبا مش هيغدروا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم أن ما زال في قوة في المؤمنين. فنادى، وطبعا غزوة أحد كانت يوم السبت، يوم الحد أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العدو، وقال لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، مفيش حد يطلع إلا اللي كان مجروح مبارح. فواحد مجروح رجله تعبانة ووشه متعور بسيف يطلع إزاي ده؟ لكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم له حكم، من حكم النبي صلى الله عليه وسلم يريد إن الصحابة دلوقتي مجروحين بدنا وجسدا، وفي مجروحين نفسيا صح، يريد لهم انتصار نفسي يزيل كل الجروح. فلما هيطلعوا ويكسبوا إن شاء الله في حمراء الأسد دي ويرعبوا العدو، والعدو يخاف ويهرب، الجروح النفسية تنتقلب أفراح، فعشان كده طلب النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة ليهم، فقال ما حدش يطلع إلا اللي كان معايا امبارح، وهيطلبوا يطلبوا العدو. سبحان الله، هم دول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. على فكرة يا جماعة، الطاعة بعد الألم ممتعة، الطاعة بعد الألم لها طعم تاني خالص للي وفق لها قبل كده. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. إيه القصة؟ قصة حمراء الأسد دي، أبو سفيان لما ساب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان رئيس الكفار، كان قائدهم، سابوا المدينة وهم ماشيين، قالوا إيه؟ طب إحنا دلوقتي ما كنا كملنا عليهم وكنا خلصنا منهم كلهم، إحنا ليه سبناهم؟ فترددوا. أبو سفيان كان شايف إن هو يرجع بقى مكة كفاية على اللي حصل، وكان بعضهم لا نرجع نستأصل الناس في المدينة، فعسكروا قريب من المدينة وقاعدين يتناقشوا، فهو عمل خدعة كده، خلى حد ينشر خبر سيء، قيل إن هو إيه؟ معين بن مسعود اللي هو هيجي في اللي بعد كده في الأحزاب يكون حاجة تانية خالص، وسبحان من يخرج الحي من الميت، إن هو يقول لهم إن خلي بالكم أبو سفيان بيجمع وجاي يستأصلكم. إيه بقى اللي هيحصل؟ الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني أبو سفيان، قد جمعوا لكم فاخشوهم، خلي بالكم اترعبوا. العجيب بقى هنا ملمح رهيب، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه اللي زادهم إيمانا وهم متلطخين بالدم ويعني الدنيا صعبة أوي؟ يخلد القرآن اللحظة التاريخية عشان انت تقتنس الاقتناس البليغ ده من المشهد، حسبنا الله ونعم الوكيل. هي دي اللي هتخلص المشهد، هي دي اللي هتخلص المشهد. يا الله على حسبنا الله ونعم الوكيل. ده سلاح الأنبياء، سلاح الأنبياء ده ابتهال اللي بيصل الإنسان لما بيتمكن منه، هذا الابتهال يصل أبواب السماء، ولابد تستنزل منه وبه المن والفضل والقوة والعزة. انت ضعيف ما تقدرش تقاوم الكروب لوحدك، انت ضعيف ما تقدرش تقاوم الصراع لوحدك، انت ضعيف ما تقدرش تقف قدام الطوفان لوحدك دون نصير. عشان كده الانبياء افقر الخلق الى الله واغناهم به، كان دايما سلاحهم التوكل على الله وتفويض الامر. وحسبك ان الدعاء ده في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة. يعني دعاء المسألة يعني هو احنا بنستنصر بالحسيب الوكيل في دفع اللي احنا فيه، ودعاء عبادة اعتقادك ان التدبير كله بيد الله سبحانه وتعالى. وده الموقف اللي حصل لسيدنا ابراهيم الخليل لما كتفوه ورموه في النار، وجاله بقى ايه جبريل عشان ينقذه، قال له ألك حاجة؟ قال له أما لك فلا، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله، المسافة الزمنية بين إلقاء إبراهيم في النار وبين تحويلها برد وسلام هي مسافة النطق بالابتهال ده. عشان كده نجاة الخليلين كانت بحسبنا الله ونعم الوكيل. فلو أنت توكلت على الله سبحانه وتعالى وكانت الجملة دي بتتقال من جوه أعماقك، وأن التوكل ده كان هو المثبت ليك في الأخطار، والحسبلة كانت أعظم ما يترجم من المشاعر في قلبك، إيه اللي هيحصل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ربنا بيقول لم يمسسهم سوء، ما حصل لهمش خربوش واحد، ما تخرب يعني خلاص الكفار اترعبوا مشوا، إيه اللي حصل لهم؟ حصل لهمش أي حاجة خالص. الله أكبر. عشان كده زادهم الله إيمانا. المؤمن المتفائل دايما هو من يجعل من أدلة المتشائمين أقوى دليل على تفاؤله. النار اللي هتحرق هتعود بردا وسلاما، الأعداء اللي بيخططوا وبيمكروا سيجرون أزيالهم انهزاما واندحارا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي حصل الجائزة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، من كان الله حسبه كفاه. كل موطن شدة هو مقياس لاختبار مستوى إيمانك وقوة يقينك بالرب سبحانه وتعالى. عشان كده المؤمن مع الألم دايما يجد البلسم. عشان كده أنت بتعجب ممن دهمه الخوف وسيطر عليه الجزع وتملكه القلق، كيف لا يفزع إلى الحسبلة وتكون هي الدرع الواقي لي؟ سبحان الله. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. فمهم جدا ناخد بالنا من هذا السلاح الفتاك. عشان كده كان يزيد بن حكيم بيخاف جدا، يقول ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته، وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، يقول لي حسبي الله، الله بيني وبينك. بيقول الجملة دي بترعبني، بيقول لي ما أقدرش. فهي دي بوصلة الطريق للمؤمن، سواء بقى في البر في البحر في الخوف في الرجاء في السراء، فيخليها منهج حياة ترددها في الصبح في المساء في الشروق في الحل في الترحال. الله أكبر، حسبنا الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم نم يا سيدي، فالمخاوف كلهن أمان. هو وحده من سيكفي عبده من كل هم ويدفع عنه كل ضر، ونعم الوكيل ونعم الوكيل. الإنسان لما يستحضر ده يعرف كويس قوي قد إيه إن هي بتخلص. أعظم المخاوف إيه هي؟ حاول تسرح كده بدماغك كده وتفكر. أكبر شدة هتقابلك، في شدة أعمق من وقعة اليقيامة ونفخ الصور وبعثارة ما في القبور وزلزالة الأرض ونسف الجبال، تكوير الشمس، انكدار النجوم، خسف القمر، تسجير البحار. في أكتر من كده؟ لا يوجد مخاوف أعظم من إيه؟ من المخافة دي. والموت طبعا جزء منها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيتكلم على نفخ الصور، يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. يعني صاحب القرن ملك اللي هينفخ الصور ماسك ليه وخلاص وجاهز، القرن جاهز إن ينفخ الصور. فالصحابة ترعبوا فثقل ذلك على أصحاب النبي، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. يا الله، بيقول لهم أهوال يوم القيامة هتعدي بدي، عدوها بدي. دي كلمة كلمة دايما يا جماعة المؤمن. السيدة عائشة لما طعنت في عرضها واتقال عليها ما تقال ويعني جابوا سيرة السوء ليها، قالت ايه؟ أم المؤمنين عائشة وزينب رضي الله عنهم كانوا بيتفخروا في يوم من الأيام، فقالت زينب زوجني الله وزوجكن أهاليكن. وقالت عائشة نزلت براءتي من السماء في القرآن. شوف الجمال والمناكفة الطيبة دي. فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت واحدة صفوان بن معاذ. شوف زينب تقلب مرة واحدة، هم بيهزروا هزار شوية في خشونة تروح قلب على طول، تتقلب تلميذة لعائشة تقولها وانت قلت ايه في الله. قالت عائشة قلت حسبي الله ونعم الوكيل. تقول اول ما المشكلة دي حصلت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. زينب تقول ايه؟ قلت كلمة المؤمنين. يا بختك يا عائشة، انت قلت كلمة المؤمنين. هم فاهمين كويس قوي ان دي كلمة المؤمنين. الله اكبر. تصبر عسى كل الصعاب تهون، ولا تبتئس ان اتعبتك ظنون، وحسبك ان الله جل جلاله اذا قال كن للمستحيل يكون. فالسيدة عائشة خلصت المشهد بايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عارفين البنت اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في ثلاثة تكلموا في المهد، اللي كان الطفل الرضيع ومسين وشاف جارية وهم بيضربوها ويقولوا لها انت زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله، هي مظلومة لكن قالت الجملة ديت. فشوفوا سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم طيب احنا بنقولها بس عند النقم والبلاء؟ لا لا لا لا، ده انت تقولها كمان عند جلب النعم. عند جلب النعم انا لو عاوز نعمة اقولها؟ ايوه، هتسمعها في التوبة بقى وقلبك هيرتحل فوق. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. ان احنا نتعلق بسم الله الكافي، الشيء بالشيء يذكر، انا الى الله راغبون. كنت مرة قاعدين مع الشباب وكنت بقول لهم لو كل واحد منكم نفسه يقبض على آية، آخر آية طب إيه؟ كل واحد اختار آية، أنا اخترت الآية دي. فأسأل الله أن يرزقني حسن الختام ويرزقنا وإياكم التوفيق في الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 97591895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030
1: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لك

0: أن في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء، الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله

الرقيب سبحانه هو الذي لا يغفل عن شيء ولا يفوته شيء ولا يغافله أحد ولا يختفي عن نظره ولا عن سمعه أحد. قال جل وعلا: وكان الله على كل شيء رقيبا. كيف يكون خالقا متصفا بالكمال وتغيب عنه ذرة في السماء أو في الأرض؟ معاذ الله. يقول سبحانه: لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فما معنى الرقيب وكيف يكون رقيبا؟

0: أصل الرقيب المراقبة، والفعل راقبة، والمراقبة تكون بالمشاهدة يعززها السمع، وكلما كانت وسائل المراقبة أكثر كانت المراقبة أشد، وكلما كان المراقبون كثر كانت المراقبة لصيقة دقيقة. وأرقبه تعني أتابعه لحظة بلحظة. قال الزجاج رحمه الله: يقال رقبت الشيء أرقبه رقبة، والمراقبة الاستحياء، والحياء ضرب من التحفظ أيضا. وقال البيضاوي رحمه الله: يقال رقبت الشيء مدة إذا رعيته وحفظته. وقد يأتي بمعنى الارتقاب وهو الانتظار، قال تعالى: فارتقب إنهم مرتقبون. وقيل الرقيب هو المطلع على الضمائر الشاهد على السرائر، وقيل هو الذي من الأسرار قريب وعند الاضطرار مجيب. قال الإمام الغزالي رحمه الله: الرقيب هو العليم الحفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة لزوما، لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه، سمي رقيبا، فكأنه يرجع إلى العلم والحفظ. واسم الرقيب يقترب من أسماء العليم والخبير والحفيظ، لكنها أسماء متمايزة. فالرقيب يختلف عن العليم بأنه على علمه بمجريات الأمور، يترك المبادرة لعباده بعد أن بين لهم الخير من الشر والتقوى من الفسوق. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. والرقيب يختلف عن الخبير بأنه يرقب مسار العبد وقد يتدخل عند الخطر. قال تعالى: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والرقيب يختلف عن الحفيظ بأنه ربما ترك العبد ينساق إلى قدره لسابق علمه في الأزل. الله الرقيب. الله تعالى الرقيب لعباده، يعلم أحوالهم ويعد أنفاسهم، ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. يقول الله تعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، أي رقيبا على ما كان ويكون وسيكون. فحين سأل فرعون موسى قال: فما بال القرون الأولى؟ أجابه موسى قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه. وقال الله تعالى ذكره: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهو تعالى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. ولأن الله تعالى عليم حفيظ، فهو قادر بعلمه على المراقبة ويحفظ ما يراقبه. قال الحليم: لا يغفل عما خلق، ففي غير ذلك نقص. قال الله عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال السعدي رحمه الله: هو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ. ومن باب أولى هو رقيب على الأفعال الظاهرة بالأركان، والرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. وإذا كان كل نبي شهيد على أمته في حال حياته، فإن الله تعالى رقيب دائما قبله ومعه وبعده. والأمر ظاهر في سورة المائدة، حيث يقول تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الملائكة رقباء على العباد. يقول الله عز وجل عن الملكين الكاتبين: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب يرقب قوله وعمله، والعتيد حاضر معه على الدوام لا يغيب عنه. يحفظون كل ما يرقبوه من أعمال العبد قولا وحركة وعملا. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وما دام المولى تعالى رقيبا على العبد، فلما الملائكة الكاتبين؟ لا يحتاج ربنا سبحانه لأي مساعدة، لكن شرف المقام الإلهي يستوجب أن يتولى المراقبة والتدوين من هو أقل شأنا. كذلك فهي تنبيه للإنسان أن ثمة من يراقبه غير الله تعالى، فيستحي على الأقل من الملائكة، ولكي لا يطمع في عفو الله فيستغرق في الغفلة والمعصية. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولأن الإنسان كان أكثر شيء جدلا، فإذا طلب شهودا كانا حاضرين، حتى إذا رفضهما كان الشهود من قبله فتتكلم يداه ورجلاه. قال تعالى في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين، الخراءة أو الجماع، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو بغيره أو ليستره أخوه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الملك موليا عن العبد ما دام بادي العورة. وفي تفسير القرطبي روي أن العبد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكاه. لكن بين مراقبة الله للعبد وبين مراقبة الملائكة له فرق شاسع جدا. فالملائكة ليس لها أن تقيم العمل، والأمر بيد الرقيب العليم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله يستكثرونه ويزكونه حتى يبلغ به إلى حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا لم يخلص لي ولم يخلص عمله فاجعله في سجين. ويصعدون بعمل العبد يستقلونه ويحقرونه حتى ينتهوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا أخلص عمله فاكتبوه في عليين. ثم إن رقابة الملائكة تتحول إلى مجاورة بعد الموت، فقد روي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بعبده ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلان، فأذن لنا أن نصعد إلى السماء. فيقول الله تعالى: إن سماواتي مملوءة من ملائكتي يسبحونني، فيقولان: ربنا نقيم في الأرض، فيقول الله تعالى: إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحونني، فيقولان: يا رب فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: كونا على قبر عبدي فكبراني وهللاني وسبحاني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. حظ العبد من اسم الرقيب. لكي يسيطر المرء على نفسه عليه أن يديم مراقبتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها، فكيف يكون سيد نفسه؟ أن يراقب الله تعالى في قلبه وفي عقله وتفكيره وفي نفسه وشهوته وفي هواه وتكبره وسوء ظنه وفي جوارحه. قال الإمام البيضاوي: حظ العبد أن يكون مراقبا لنفسه، والمراقبة عبارة عن علمه بأنه تعالى مطلع على ما في قلبه وضميره، فلو كان مستديما لهذا العلم لكان مراقبا لنفسه، وهذه المراقبة مفتاح كل خير. والمراقبة درجات وتطور، كلما ازداد العبد تقوى ازداد مراقبة. وأول درجات المراقبة ستر عيوب الناس. كان سيدنا داود عليه السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أشاعه. ثم تليها مراقبة أهل الصلاح وتقليدهم، ثم تعلم مراقبة الله منهم. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ثم تتطور مراقبة العبد لنفسه ليصل إلى مراقبة أعماله وقيامه بالفرائض وابتعاده عن المعاصي ومراقبة نواياه وأفكاره الباطنة ومكافحة ميوله النفسية وخواطره المغايرة لشرع الله. قال الإمام القشيري رحمه الله: يقال راقبت الله إذا علمت أنه مطلع عليك فراعيت حقه. والمراقبة عند هذه الطائفة هو أن يصير الغالب على عبده ذكره بقلبه أن الله مطلع عليه، فيرجع إليه في كل حال، ويخاف سطوات عقوبته في كل نفس، ويهابه في كل وقت. وفوق هذا درجة أعلى منه وأرفع، وهي مراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل حركة، والفناء عما يسخطه بما يحب، فانيا عن مراده من ربه مهما علا بمراد ربه منه. ثم ترتقي المراقبة حتى لا يعتريها خوف بقدر ما يعتريها الحب والتعلق بالله تعالى. قال القشيري: وصاحب المراقبة يدع من المخالفات استياء منه وهيبة له أكثر مما يتركه من يدع المعاصي لخوف عقوبته. قال سيدنا عمر عن سيدنا صهيب بن سنان الرومي: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. والمعنى أن صهيبا إنما يطيع الله حبا له لا مخافة عقابه. يقول: فلو لم يكن عقاب يخافه ما عصى الله أيضا. من الذي يستطيع أن يعلم المراقبة؟ وصف الإمام الغزالي المراقبة الصحيحة للعبد فقال: إنما يحمد إذا كانت مراقبته لربه وقلبه، وذلك بأن يعلم أن الله تعالى رقيبه وشاهده في كل حال، ويعلم أن نفسه عدو له وأن الشيطان عدو له، وأنهما ينتهزان منه الفرص حتى يحملانه على الغفلة والمخالفة، فيأخذ منهما حذرة بأن يلاحظ مكانهما وتلبيسهما ومواضع انبعاثهما حتى يسد عليهما المنافذ والمجاري، فهذه مراقبته. قال شيخنا رحمه الله: المراقبة هي استجماع جزئي العقل والروح بالتفكر بالجلال والهيبة والعظمة كأنه مع الله، لتحقيق قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. والمراقبة علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه، واستدامته لهذا العلم هو المراقبة لله، وتكون بحفظ الأنفاس بأن يشهده أقرب إليه من حبل الوريد، وهو حال روحي ليس له مس بالجسد. ولذلك قيل: من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. وملخصها: مراعاة السر لملاحظة الحق سبحانه مع كل خاطر، فهو كائن بائن. ومن الصعب أن يتعلم الإنسان المراقبة بمفرده، فللأب وللأم الدور الأول في مرحلة الطفولة حين يعلمانه بأن الله يرى وأن الملائكة ترافقانه. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. ثم يأتي بعد ذلك دور البيئة الحاضنة والمدرسة إلى أن يصل الولد والبنت إلى عناية المعلم الصالح ثم الشيخ المربي. وللمراقبة معلمون، كان شيوخ الكتاتيب فيما مضى يولون عناية خاصة لترسيخ المراقبة في أذهان الأولاد عبر التوجيه وعبر التمرس، فكانوا يعلمون صدقة السر مثلا وتنظيف الكتاب قبل الدرس أو بعده منفردين وبمعزل عن الآخرين، وتكرار عبارات المراقبة، ومنها الله ناظر إلي، الله مطلع علي، وأهم ما يتعلمه الفتيان والفتيات مخاطبة الله تعالى في السر والعلن، أي في المناجاة والدعاء. ولدوام المراقبة وسائل، منها الوضوء بمعزل عن الآخرين، والصلاة منفردا، وقراءة القرآن في الخلوة. وأهم وسائل المراقبة على الإطلاق ذكر الله. وعلامة نجاعة الوسائل الخشية أو الخشوع أو القشعريرة أو فيض العيون. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، حتى يدوم شعور العبد بأن الله معه على كل حال، رقيب عليه، ناظر إليه، لا تخفى على الله منه خافية. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: والله على كل شيء شهيد. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل أحواله، أوجب ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وقال ابن القيم رحمه الله: لا تقوى مراقبة العبد إلا بذكر الله، ويجتهد عند الذكر ألا يبقى مع مداركه وحواسه ومشاعره وأفكاره وخواطره، لتكون بذلك متهيئا مستعدا للفناء عن وجودك وعن وجود كل ما سوى المذكور سبحانه، لأن حضرة الحق تعالى لا يكون فيها غيره. وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذكر وجمع القلب بكليته على الله عز وجل. ختاما، المراقبة قارب النجاة في الآخرة. قال نافع: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في بعض نواحي المدينة، ومعه أصحاب له، فوضعوا سفرة لهم، فمر بهم راع فقال له عبد الله: هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة. فقال: إني صائم. فقال له عبد الله: في مثل هذا اليوم الشديد حره، وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الغنم، وبين هذه الجبال ترعى هذه الغنم، وأنت صائم؟ فقال الراعي: أبادر أيامي الخالية. فعجب ابن عمر وقال: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجترزها، نطعمك من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لي، إنها لمولاي. قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب؟ فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي فأين الله، قال الراعي فأين الله، فما عدا أن قدم المدينة. فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم، فأعتق الراعي ووهب له الغنم. قال القشيري رحمه الله: من راعى قلبه عد مع الله أنفاسه، ولا يضيع مع الله نفسا، ولا يخلو عن طاعته لحظة، كيف وقد علم أن الله سبحانه يحاسب على ما قل وجل؟ ومن أيقن أن آخر عمره دخول اللحد، لم يشتغل بتزيين المهد أي الفراش، بل عمر قبره ولم يشيد قصره، واستيقن أن ماله إن لم يزل عنه بحادث زال عنه إلى وارث. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ولا تشغلنا بسواك. اللهم اجعلنا لك مراقبين، لرحمتك راجين، من عذابك خائفين، لرضاك طالبين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، غير ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 97598855.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. يا رب، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وعلى باب مغفرتك توسلت وبكيت. يا رب، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أحمدك يا الله في صباحي ومسائي وفي كل الحالات، وأحمدك يا رب على النعمة، وأستغفرك عن الزلة، وأسألك الرحمة والنجاة من الهفوات يا رب العالمين. يا رب، سبحانك، قد ظلمت نفسي ودنست ثوبي وأنت الغفور، والإيمان بك هو الطهور، فاغفر لي وطهرني، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده زنة عرشه ورضا نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته ومنتهى رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أبقيتني. ربي، قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين، وأنت العفو الكريم، فاعف عني وسامحني وأنر لي الطريق يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار منبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 3 من حزيران يونيو لعام 2026. بيروت. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان مساء الثلاثاء أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وجرح 48 آخرين. وأوضحت الوزارة في بيان أن من بين المصابين في الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب طبيبا وخمسة موظفين من مستشفى تبنين الحكومي الذي تعرض لأضرار في حلقة إضافية من مسلسل الاعتداءات التي ينفذها العدو الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الصحية. وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 8 جنود جراء هجمات بمسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوبي لبنان بينهم جندي احتياط بحالة متوسطة. وجاءت هذه الهجمات وسط تصعيد ميداني متواصل، إذ أعلن حزب الله تنفيذ هجمات عدة بصواريخ ومسيرات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في مناطق عدة جنوبي لبنان، بينها استهداف آلية عسكرية في محيط بلدة زوتر الشرقية. وترافق ذلك مع ما نقلته صحيفة معاريف عن مصدر عسكري بشأن مخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من استخدام الحزب مسيرات مزودة بقذائف RPG. وسبق أن أقر جيش الاحتلال بمقتل وإصابة عدد من جنوده في جنوب لبنان، ومن ذلك إعلانه أمس مقتل جندي برتبة رقيب من وحدة الكوماندوز ماجلان وإصابة 3 خلال معارك في جنوب لبنان. كما أفاد الجيش الإسرائيلي في بيانه الاثنين بإصابة 137 ضابطا وجنديا خلال الأسبوعين الماضيين في جنوب لبنان، في حين ارتفعت الحصيلة الإسرائيلية منذ استئناف القتال مطلع مارس آذار إلى 26 قتيلا و1180 جريحا، بينهم 69 إصابة خطرة و134 متوسطة. ميدانيا، كثفت إسرائيل غاراتها على عدد من البلدات الجنوبية بينها دبين وتبنين وشوكين والنبطية وحداثة، مع تنفيذ تفجيرات في مناطق حدودية وسط تحليق مكثف للطيران الحربي. وأعلنت السلطات اللبنانية أمس الثلاثاء مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 5 بينهم جندياً في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان. وأعلن الدفاع المدني انتشال جثث 6 قتلى وإنقاذ 3 جرحى بعد عمليات بحث في مبنى سكني تعرض للاستهداف في بلدة المروانية بقضاء صيدا جنوبي لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن هجوما بطائرة مسيرة إسرائيلية أسفر عن مقتل طبيب أسنان لبناني وطفلي أثناء سفرهم من جنوب لبنان على طريق النبطية الخردلي. المنامة. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها نجحت في التصدي لهجمات إيرانية متعددة على دول جوار إقليمية، مؤكدة أن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها. وأفادت في بيان فجر اليوم الأربعاء أنها نفذت ضربات استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية تابعة لإيران في جزيرة قشم ردا على الهجمات الإيرانية. وفي التفاصيل، أوضحت القيادة الأمريكية أن صاروخين إيرانيين أطلقا باتجاه الكويت سقطا أو تفككا قبل الوصول إلى أهدافهما. وأضافت أنه جرى اعتراض 3 صواريخ إيرانية أطلقت نحو البحرين على الفور بواسطة الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية وفق البيان.
كما ذكرت سنتكم أنها أسقطت 3 مسيرات انتحارية أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل مشروع، مضيفة بأنها لم تسجل أي إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين جراء الهجمات الإيرانية. وختمت القيادة الأمريكية بيانها بالقول إن قواتها تواصل حالة اليقظة والجاهزية الكاملة في سبيل ردع أي تصعيد إيراني خلال استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق، أعلن الجيش الكويتي اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بصواريخ وطائرات مسيرة دون أن يحدد مصدرها، في حين أعلنت وزارة الداخلية في البحرين أنه جرى إطلاق صفارات إنذار وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تخيم حالة المراوحة على نتائج التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران رغم الزخم الكبير خلال الأيام الماضية والتصريحات عن قرب إعلان مذكرة تفاهم أولية تقود إلى اتفاق أوسع بين البلدين. وتكشف التصريحات الصادرة عن واشنطن وطهران إصرار كلا الطرفين على تمرير شروطهما في الاتفاق المرتقب وسط رفض متبادل لتقديم أي تنازلات حتى الآن. وفي أحدث تصريحات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع طهران واصفا التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام بأنها كاذبة ومضللة، وذكر أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، مشيرا إلى أنه أبلغ إيران أن الوقت قد حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى وأنه لا يمكن السماح لها بمواصلة ما قامت به منذ 47 عاما لفترة أطول. وكان ترامب قد أشار الاثنين إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران خلال الأسبوع المقبل يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أقر بأن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض ولم يحسم نهائيا بعد بسبب بقاء بعض النقاط العالقة. ويبدو أن تصلب الطرفين بشأن مطالبهما واشتراطاتهما يقف وراء عدم إتمام الصفقة، إذ نقلت شبكة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع أن ترامب يطالب طهران بتعهدات نووية مكتوبة ومحددة ضمن اتفاق أولي لكسر الجمود. وأوضحت المصادر أن المفاوضين الإيرانيين قدموا في وقت سابق تأكيدات شفهية أن النظام سيوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق ببرنامج إيران النووي، لكن ترامب خلص خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضية إلى أن الالتزامات الإيرانية الشفهية لم تكن قوية بما يكفي. واشنطن. انتهت مساء أمس الثلاثاء اجتماعات اليوم الأول للجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ومن المقرر أن تستمر ليومين. ووصل سفيرا لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء الجولة الجديدة من المباحثات المباشرة. ويمثل لبنان المبعوث الرئاسي سيمون كرم والسفيرة بواشنطن ندى حماد معوض والملحق العسكري العميد أوليفر حاكمة والقائم بالأعمال بالسفارة اللبنانية في واشنطن، بينما يمثل إسرائيل السفير يحيئيل لايتر ويحضر عن الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثلا لوزير الخارجية ماركو روبيو الذي يغيب عن هذه الجولة الرابعة. وفي هذا الشأن قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا خيار آخر غير التفاوض ولا يجب اعتباره استسلاما أو تنازلا أو هزيمة. وأضاف الرئيس اللبناني أن القوة ليست في خوض الحرب بل في إنهائها عبر التفاوض، وأكد أن جيش بلاده هو العمود الفقري لمنع الفتنة.
وفي لقائه بالقصر الرئاسي في العاصمة بيروت وفدا من نقابة المهن الحرة أفاد بيان للرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون شدد على أن السلم الأهلي لا يمكن المساس به، لأن اللبنانيين باتوا على اقتناع تام بأنه لا عودة إلى الوراء، والطبقة السياسية تعمل عبر خطاب واضح موحد. وأشار إلى أن العمود الفقري والأساس أمام الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية الذين يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد والتهجم، فيما يواصلون تقديم أعلى درجات التضحيات والشهداء على مذبح الوطن. وبشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان، قال عون: سقط أكثر من 3000 شهيد، وهناك أكثر من 1,000,000 نازح، وآلاف المنازل المهدمة، ولا أفق لانتهاء هذا الوضع. وشدد على أن الدولة من واجبها الاهتمام بمواطنيها ولا خيار آخر غير التفاوض، مؤكدا أن القوة ليست في خوض الحرب بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض من أجل مصلحة البلد. واشنطن. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مؤيدا له يدعى بيل بولت مديرا للاستخبارات خلفا لتولسي جابارد التي استقالت من منصبها نهاية الشهر الماضي. وأشار ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إلى أن بولت الذي يشغل حاليا منصب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان ورئيس مجلس إدارة شركتي باني ماي الرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري وفريدي ماك مؤسسة رهن المنازل العقارية الفيدرالية سيواصل مهامه الحالية بالتوازي مع منصبه الجديد. وقالت إن بولت يمتلك خبرة واسعة في إدارة أكثر القضايا حساسية بالنسبة للولايات المتحدة، إضافة إلى ضمان أمن الأسواق واستقرارها. لكن مصادر أمريكية وصفت المسؤول الجديد بأنه يفتقر إلى الخبرة في مجال الأمن القومي والاستخبارات، إذ يتعين قانونا أن يتمتع مدير الاستخبارات الذي يعد مستشار الرئيس الأساسي في القضايا الاستراتيجية بخبرة طويلة في الأمن القومي، وهو أمر يفتقر إليه بولت. ووفق وكالة رويترز، فإن المسؤول الجديد للمنصب الحساس معروف بمهاجمته خصوم ترامب السياسيين علنا. بغداد. يواجه العراق استحقاقا أمنيا وسياسيا مفصليا بعد قرار الإطار التنسيقي الحاكم تأييد حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط الحشد الشعبي بالأطر السياسية. ولا يبدو هذا القرار مجرد إجراء تنظيمي، بل هو محاولة استراتيجية مدعومة بغطاء سياسي وقانوني شامل تهدف إلى نقل البلاد من شرعية السلاح إلى شرعية التنمية. وأعرب المحلل السياسي محمد حسن الساعدي عن تفاؤله بالمستقبل الذي يرسمه هذا القرار، مشيرا إلى أنه يمتلك مقومات النجاح بفضل الغطاء الثلاثي، وهو السياسي المتمثل في الإطار التنسيقي والدين المتمثل في توصية مرجعيات الشيعة والقانون الذي وضعه القضاء العراقي عبر رسم آليات واضحة للتنفيذ. ويرى الساعدي أن هذا التوجه يعكس قراءة واقعية للاستقرار الأمني الحالي ويمهد لنهضة تنموية شاملة يحتاجها العراق لإعادة بناء اقتصاده المنهك. وعلى الرغم من اعتراف الساعدي بالضغوط الأمريكية المستمرة على بغداد، إلا أنه أشار إلى أن واشنطن ورغم نفوذها لم تحقق غاياتها المطلقة في العراق منذ عام 2003، مما يعطي الدولة هامشا للمناورة. وفي هذا السياق يرى الدكتور عاصم الفيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أن الساحة العراقية تعيش ضغوطا مقابلة من طهران، إذ تسعى إيران لاستخدام أدرعها في المنطقة كأوراق ضغط في صراعها مع إسرائيل وواشنطن. لذلك يبرز قرار حصر السلاح كمحاولة عراقية لتحييد الجغرافيا الوطنية وتجنيب بغداد أن تكون الساحة الأولى لتصفية الحسابات إذا اندلعت مواجهة أمريكية إيرانية. تونس.
استنكرت هيئة الدفاع عن رئيس هيئة حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي صدور حكم يقضي بسجنه مدى الحياة في إطار قضية الجهاز السري لحركة النهضة، فيما اعتبرت الحركة أن الحكم هو وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي. وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة مساء أمس حكما بالسجن المؤبد مع 30 سنة سجنا بحق الغنوشي، فضلا عن أحكام بالسجن تتراوح بين 10 سنوات ومدى الحياة بحق قيادات أخرى من الحركة وفق وكالة الأنباء التونسية. وتمت إدانة 35 متهما في القضية بتهم تتعلق بجرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. ووصفت هيئة الدفاع عن الغنوشي حكم السجن الجديد بحقه بالصادم والظالم، معتبرة أن القضية سياسية والمحاكمة هي لفكر سياسي مخالف لأصحاب الشكوى. هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد البراهمي وحزبي الوطن والتيار الشعبي ولا صحة لما ينسبه الشاكون للمتهمين. كما اعتبرت الهيئة أنه تم الزج باسم الغنوشي وأسماء أخرى عام 2022 بطلب من وزيرة العدل، وتم عقب ذلك إصدار بطاقة إيداع ضده ومنعه من السفر دون إعلام كما يفرض القانون. الضفة الغربية المحتلة. على أحد الأرصفة التي تقود إلى مجلس الوزراء الفلسطيني في حي الماصيون الراقي في مدينة رام الله، يواصل عشرات الشبان متفاوتي الأعمار والأحوال إضرابهم المفتوح أملا في الحصول على مستحقاتهم المالية التي حرموا منها منذ أشهر. ويتوزع الشبان بين جرحى وأسرى سابقين ومن ذوي عائلات الشهداء، حيث يواصلون اعتصامهم المفتوح احتجاجا على وقف مخصصاتهم المالية ورفضا لآلية الصرف المعتمدة عبر المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، مطالبين بإعادتهم إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وهيئة شؤون الأسرى. ويطلق المحتجون على تحركهم اسم اعتصام الكرامة، ويهدفون إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية وتسليط الضوء على ما يقولون إنها أزمة مستمرة منذ أشهر أدخلت مئات الأسر في أوضاع معيشية صعبة في ظل أي حلول عملية رغم الوعود الرسمية المتكررة. ويشعر المشاركون وبعضهم ينتمون إلى حركة فتح أنهم يناضلون وحدهم في سبيل الدفاع عن حقوقهم الوطنية، فيما يتساءل المحتجون إذا كان أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح عاجزين عن الإيفاء بما تعهدوا به فكيف لنا أن نثق بهم. وقضى المشاركون في الاحتجاج وبعضهم من كبار السن وقفة العيد وأيام العيد الثلاثة على الرصيف ذاته، وهم يواصلون وجودهم بعد أن فشلت وعود قطعت لهم من أعضاء لجنة مركزية ومجلس ثوري في حركة فتح بتلبية مطالبهم وإنصافهم. أديس أبابا. تنطلق اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الاجتماع الاستكشافي الأول للقوى السياسية والمدنية السودانية برعاية الآلية الخماسية الدولية التي تضم كلا من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيجاد. ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للجهود التي أطلقتها الآلية خلال مؤتمر برلين الدولي الذي انعقد في إبريل نيسان الماضي، ويهدف إلى التوصل إلى موقف سياسي مشترك بين الأطراف السودانية ووضع أسس لعملية انتقال سياسي سلمي تسهم في إنهاء الحرب المستمرة في البلاد.
ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين ممثلون عن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود والكتلة الديمقراطية المساندة للجيش السوداني، إلى جانب تحالف السودان التأسيسي تأسيس المرتبط بقوات الدعم السريع، فضلا عن عدد من الفاعلين ومنظمات المجتمع المدني السوداني. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
0: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن، The Voice of Islam 87.6 FM.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني الفرقانسنتر.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوستي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644 8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
1: حروف ناطقة بكلمات صادقة إذاعة الصوت الإسلامي.
0: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء

فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون

وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. سبحانك تباركت أسماؤك وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة يا رب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: قال تعالى ورتلناه ترتيل
2: ورتلناه ترتيل
1: ثم جاءت الترتيل. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ السورة أطول مما طولها أطول من طولها يعني طول السورة. الأمة الأرض بشرقها وغربها لو لم ترى في الصحب الكرام القرآن الكريم ما اتبعوا
2: صدقت
1: ولا دخلوا فيه ولا انشرحت صدورهم لا
2: حسنت.
1: كان الوحي نوحيان وحي نصي ووحي سلوكي فالمصروف عن القرآن مصروف منه
2: لا إله إلا
1: ليس من العبد
2: لا إله إلا
1: قال تعالى ورتلناه ترتيل
2: ورتلناه ترتيل
1: ثم جاءت الترتيل. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ السورة أطول مما طولها أطول من طولها يعني طول السورة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تدبر. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ فهد طلال الخالدي، أستاذ مادة الحديث والسنة النبوية في كلية الإمام الأعظم الجامعة أقسامي نينوى. أهلا ومرحبا بكم. مرحباً فضيلة
1: بكم.
0: الشيخ
1: مرحبا بكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: آمين يا رب العالمين. سعادتنا كبيرة ونحن نستضيفكم فضيلة الشيخ لنتحدث عن موضوع فاعل ويحتاج إلى تفاعل، وحديثنا عن منهجية التفاعل مع القرآن الكريم، لأن القرآن ليس حروفا تقرأ وتنثر كنثر الدقل كما نقل عن كثير من السابقين، ولكنه آيات الله تعالى البينات ورسائله الخالدة للبشرية جمعاء. فيسرنا أن نمضي معك في رحلة في هذا الموضوع الشيق ولكم الحديث.
1: أحسنتم. نصوص القرآن الكريم وكذلك نصوص السنة النبوية الشريفة ليست نصوصا للحفظ، إنما هي لتسري في الأجساد سريان الدم في العروق، هي سر هذا الحياة، هذه الحياة
0: إكسير الحياة.
1: أي والله،
0: نعم،
1: لابد أن تسري فينا سريان الماء في العود الأخضر. والقرآن الكريم هو تلك النعمة التي من الله بها علينا، وأفضل من يصف لك القرآن الكريم هو رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي هذا الحديث النبوي الشريف يجعلنا نعيش مع كلمات نبوية بنص نبوي بليغ عن القرآن الكريم وعن التفاعل مع القرآن الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام الترمذي قال: كتاب الله هو المخرج. المخرج قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنة. قيل: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم،
0: لا إله إلا الله،
1: وحكم ما بينكم
0: الله،
1: وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله. ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي إذ سمعته الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم.
0: حديث عظيم
1: عظيم عظيم.
0: وكل جملة احتواها هذا الحديث تحتاج إلى بيان وشرح.
1: كل كلمة سيدي في هذا القرآن، في هذا الدين، عين ماء
0: الله
1: تفيض لحظة بعد لحظة، لحظة بعد لحظة، في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة
0: الله.
1: لحظة بعد لحظة تفيض. وجاء الإمام محمد الغزالي المعاصر أيضا
0: رحمة الله تعالى
1: ذكر وصفا رائعا للقرآن الكريم، قال: القرآن الكريم صوت الحق الذي قامت به السماوات والأرض
0: الله.
1: ومعانيه تلك الأشعة التي تألق فيها الوحي الأعلى،
0: لا إله،
1: واستطاع الأولون والآخرون من خلاله أن يعرفوا من أين جاءوا وكيف يحيون وإلى أين يصيرون.
0: سبحان
1: صحيح الله. أن القرآن لم ينزل إلا منذ 14 قرنا، بيد أن معانيه قديمة جديدة، ففيها الخلاصة الكاملة للرسالات الأولى
0: الله.
1: وللنصائح التي بذلت للبشرية منذ فجر وجودها. فالقرآن الكريم ملتقى رائع
0: الله
1: للحكم
0: الله
1: البالغة
0: الله
1: التي قرعت آذان الأمم على مر العصور، ومعانيه تلك الأشفية التي احتاجت إليها الأرض جيلا بعد جيل. القرآن الكريم كل كلام لوصفه عاجز، لا يستطيع أحد أن يصفه،
0: كلام المولى.
1: أي نعم، الحمد لله رب العالمين.
0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
1: سبحانه.
0: حول هذه الآية ستمضي رحلتنا معك فضيلة الشيخ الدكتور، وخاصية التفاعل مع القرآن الكريم، ما هو الوصف النبوي لمسألة التفاعل مع القرآن الكريم؟
1: القرآن الكريم ما نزل إلا من أجل التفاعل،
0: نعم،
1: من أجل أن يحيى الناس به، وأهل القرآن الكريم ثلاثة أصناف.
0: نعم.
1: الصنف الأول هم الذين يحفظون القرآن الكريم، يحفظ سورة سورتين جزءا جزئين. والصنف الذي أعلى منهم هم الذين يحفظهم القرآن الكريم.
0: الله، كيف ذلك يعني يا شيخ؟
1: يحفظهم القرآن الكريم من الحرام. هناك من يحفظ
0: يمنعهم من الوقوع
1: يمنعهم
0: فيه
1: والمعصوم من عصمه
0: والاقتراب منهم. نعم.
1: والصنف الثالث وهو أعلى بكثير من السابقين هم الذين يحفظ الله بهم القرآن الكريم.
0: الله.
1: الذين يحفظ الله بهم القرآن الكريم
0: هم أهل الله وخاصته.
1: التفاعل مع القرآن الكريم أمر في غاية الأهمية، هو روح لكل جسد، هو النفس لكل إنسان، هو النبض لكل قلب. وحتى يقدم الإنسان على أن يتفاعل مع القرآن الكريم يحتاج إلى أن يترقى في عدة مراتب من مراتب التفاعل مع القرآن الكريم. وصف نبينا صلى الله عليه وسلم السالف الذكر هو وصف لتفاعل الإنسان مع القرآن الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن سبب، سبب يعني حبل بين الله وبين العباد.
0: الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم خير القرون كانوا أكثر المسلمين تفاعلا مع كتاب الله تعالى. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهم الذين نقلوا القرآن للأمم ونشروه في أصقاع الأرض كان لهم تفاعل كبير مع آيات الله سبحانه وتعالى.
1: الأمة الأرض بشرقها وغربها لو لم ترى في الصحب الكرام القرآن الكريم ما اتبعوه.
0: صدقت.
1: ولا دخلوا فيه ولا انشرحت صدورهم. لا.
0: حسنت.
1: كان الوحي نوحيان، وحي نصي ووحي سلوكي. وحي نصي الآيات المتلوة، ووحي سلوكي التطبيق
0: العملي لهذه الآيات.
1: وهذه المهمة الأصعب كانت على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه
1: وسلم. أنه جرى معنا بالأحداث مجرى البشرية من أجل أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. كان من الإمكان أن يكتفي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: وما كان لرسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا طاعته واجبة، لو وقف عليه الصلاة والسلام وقال هذا حلال وهذا حرام سيطيعون الناس، لأن الله قد أجرى له الطاعة. لكنه جل جلاله أجرى على حبيبه عليه الصلاة والسلام. الأحداث جري البشر حتى يتأسى به الناس من بعده عليه أفضل الصلاة
0: عليه والسلام. الصلاة والسلام. ويكون بذلك تفاعلهم أكبر، كون هذه الآيات التي يقرؤونها تأثر بها من قبلهم. فإذا لابد عليهم هنا أن يسلكوا مسلك السابقين المتأثرين كي يحدث التفاعل الذي حدث عند الأولين. ومن هنا ندخل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ. هذا التفاعل لا شك أن له مقدمات لكي يحصل ويبلغ التمام. ما هي مراتب التفاعل فضيلة الشيخ؟
1: مراتب التفاعل أو أساليب التفاعل أو خطوات التفاعل، درجات التفاعل، سميها ما شئت سيدي الكريم، هي ثمانية.
0: نعم.
1: مراتب التفاعل ثمانية.
0: ثمانية.
1: حسب الجرد.
0: نعم.
1: الذي تبين للعبد الفقير.
0: بالاستقراء والتتبع.
1: بالاستقراء والتتبع.
0: نعم.
1: السمع والاستماع والقراءة والتلاوة والترتيل والذكر والتدبر والاستنباط.
0: ما شاء الله.
1: أولاها السمع، يعني أدنى مراتب التفاعل مع القرآن الكريم أن تسمعه مو أن تستمع له. أن تسمعه، يعني أن يطرق سمعك كلامه.
0: كلام الله.
1: جل جلال العظيم.
0: تسمعه من الآخرين.
1: فقط مجرد السمع.
0: نعم.
1: هذه مرتبة التأثير. التفاعل يعني التأثير. أدنى مراتب التأثير اللي هي السمع جعل الله فرصة ثمينة للعدو المحارب. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
0: كلام الله.
1: حتى يسمع. فأدنى مراتب التأثير رب العالمين قال أعطوها فرصة لهؤلاء حتى يتذوقوا حلاوة هذا الدين فياتوا إليه. سبحان الله. العجيب في هذا القرآن الكريم أن الذي جاء إليه قاصدا الإيجابية عاد بها.
0: الله أكبر.
1: والذي جاء إليه قاصدا السلبية عاد بها. عجيب.
0: سبحان الله.
1: يعني من قصد الإيجابية أي القرآن الكريم إذا أعطيته كلك أعطاك إسرارا عجيبة. حتى كان مرة ألقينا محاضرة في مكان مبارك، قلت أعوذ بالله من كلمة أنا: من سر القرآن سره وأسره.
0: الله أكبر.
1: من سر يعني أعطى سره للقرآن،
0: القرآن.
1: فالقرآن سيعطيه سرا وسيسره.
0: الله.
1: من سر القرآن سره وأسره.
0: آمنت بالله.
1: فالذي يقصد الإيجابية سيعود بها، والذي يقصد السلبية سيعود بها. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سيدنا نوح قال: ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. آية تكررت مرتين باللفظ نفسه، قال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فالذي جاء قصد السلبية سيعود بها، والذي قصد الإيجابية سيعود بها. فأولى مراتب التفاعل السمع وهي أدناها.
0: إذا لو سمحت لي بوقفة قصيرة أمام هذه المرتبة، معنى هذا أن الإنسان المسلم الذي يعني يهرب من الاستماع للقرآن فهو إذن قد هرب من دائرة التفاعل.
1: نعم.
0: ولم يدخلها.
1: نعم.
0: في أدنى، ما نقول أدنى، نقول أولى.
1: أي والله.
0: أولى مراتبها.
1: ثم أنه لابد أن يعلم أنه ليس هو الذي انصرف عن القرآن. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا
0: لأسمعهم.
1: قال سبحانه وتعالى: يؤفك عنه من أفك.
0: أفك.
1: فالمصروف عن القرآن مصروف منه،
0: لا إله إلا
1: ليس من من العبد،
0: لا إله إلا الله.
1: فإذا لو استشعر العبد أن عدم سماعه للقرآن الكريم، أن عدم تفاعله مع القرآن الكريم إنما هو صرف لله عن كتابه، لبكى حسرة على تقصيره، لأنه ليس غاليا عنده جل جلاله. لو كان غاليا عنده لأتى به إلى كتابه،
0: إلى كتابه ولا أسمعه إياه. إذن هل نستطيع القول أن الصرف عن القرآن الكريم هو نوع من العقوبة؟
1: طبعا،
0: نوع طبعاً. من العقوبة.
1: يرخص العبد.
0: نعم.
1: حين يرخص يصرفه الله عن القرآن.
0: الله
1: أكبر. قيل كيف تحاسب عبادك، كما ورد في كتب التفسير، قال: كيف تحاسب العالم يا رب؟ سيدنا موسى كيف تحاسب العالم إذا خالف؟ قال سبحانه وتعالى: أسلبه لذة مناجاتي.
0: الله.
1: ما أسلبه العلم، خليه ظل يحافظ المعلومات،
0: لا إله،
1: لكن لن يستشعر هذا المعنى، لن يستشعر معنى أنه يكلم الله،
0: لا إله،
1: وأن الله يكلمه. إذا أردت كما قال الإمام الحسن البصري: إذا أردت أن تكلم الله فاسجد، وإذا أردت أن يكلمك الله
0: فاقرأ القرآن. وهذا أيضا نقل عن سيدنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المرتبة الأولى قلنا السمع.
1: الأعلى منها الاستماع.
0: نعم، الاستماع.
1: الاستماع. قال سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون
0: أحسن.
1: وأيضا الذي جاء يقصد السلبية سيعود بها، قال: نحن جل جلاله نحن أعلم بما يستمعون به،
0: إذ يستمعون إليك وإذ نجوى إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا.
1: استماع. ثم أعلى منها القراءة، والقراءة تطلق على من قرأ ولو حرفا واحدا، لهذا أشار القرآن إلى ذلك، فقال سبحانه وتعالى: فقرأوا ما تيسر منه. ما، فالما تطلق على الشيء، ولهذا حول القرآن الكريم أحرفا، فقالت سبحانه وتعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، تكررتا في آية واحدة آخر المزمل،
0: آخر سورة المزمل.
1: فالقراءة تطلق على من قرأ ولو حرفا واحدا.
0: نعم.
1: الأعلى منها التلاوة، ولا يسمى التالي تاليا إلا إذا تلا آيتين كلمتين فأكثر. وهذا الفرق ما بين القراءة والتلاوة.
0: وأنا كنت سأسألك عنها. الفرق بين القراءة والتلاوة.
1: القراءة تطلق على من قرأ حرفا واحدا فأكثر.
0: فأكثر.
1: التلاوة لا تطلق إلا على من قرأ كلمتين فأكثر. فلهذا قال سبحانه وتعالى: وأن أتلو القرآن، ما قال: وأن أتلو ما تيسر منه. وأن أتلو القرآن.
0: تمام.
1: ثم
0: المرتبة
1: نصعد.
0: نعم.
1: إلى المرتبة الترتيل.
0: الترتيل.
1: الترتيل سمي الترتيل ترتيلا لأنه يأتي مقطعا. نحن نقول هذا رتل من السيارات.
0: نعم.
1: السيارة تتبع سيارة بتوازي بتتوالي مستمر.
0: تمام.
1: فهذا هو الترتيل. ومن رتل القرآن أول من رتله هو جل جلاله، قال تعالى: ورتلناه ترتيل.
0: ورتلناه ترتيل.
1: ثم جاءت الترتيل. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ السورة أطول مما طولها، أطول من طولها، يعني طول السورة. وسئل سيدنا أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كانت مدا مدا، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
1: لأننا نقول كلمة شيخنا إذا تسمح لنا، أن كل آية قضية، كل آية قضية
0: من آيات كتاب الله.
1: الدرج. نعم. السرد السريع سيخفي هذه القضايا.
0: حسنت.
1: سيخفيها. الآن حين تقرأ قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، لو قرأناها سردا خفي المعنى المراد.
0: صح.
1: مع العلم هناك تصوير تجسيم وتضخيم للمشهد. قال تعالى: وإذا رأيت ثم، يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. الآن شخص قال أنا رحت إلى مكة المكرمة ففتحت الستارة فوجدت نافذة الفندق تطلع على الكعبة المشرفة ثم وجدت الفندق وفجدت فقرأها سردا لم نتوقف صح. لكن قال الآخر لقد جئت إلى نافذة الفندق فأزحت الستار فماذا أرى وإذا بي أرى الكعبة المشرفة هذه الآية هكذا
0: صند.
1: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أن تقرأ على مهلك أن تقرأ كل آية قضية أن تعطى حقها. قال سبحانه وتعالى لما تكلمنا عن المش عن التصوير كيف رب العالمين يحيلك إلى إلى إلى إلى, إلى استخدام بقية الحواس
0: تمام.
1: قال سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها إحالة إلى إشراك الحواس في التفاعل
0: حسن.
1: كيف تتفاعل مع القرآن من الإشارة ترونها فما يمكن أن تقرأ سردا ما ممكن أن تقرأ سريعا لهذا أن يقف الإنسان عند آية تدبرها خير له من أن يقرأ جزءا كاملا من غير تدبر لأن هناك عداد للحسنات فقط ونترقي للروح والفكر
0: أكيد أكيد نعم. أكيد هذه المرتبة الخامسة اللي هي
1: السمع والاستماع والقراءة والتلاوة والترتيل,
0: والترتيل
1: ثم الذكر الآن يجي الذكر. يسأل شخص يقول أنا غير مسلم كيف لي أن أتفاعل مع القرآن الكريم لا أجد من العربية حرفا يجد آخر يقول أنا أمي لا أعلم شيئا من اللغة العربية كيف لي أن أتأثر قل لقد يسره الله لك ولقد يسرنا القرآن للذكر
0: فهل من
1: مدة كم مرة وردت في سورة الرحمن
0: في سورة
1: القمر أربع مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدة لما ذهب في عام 1982 الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله إلى أوغندا فقرأ هناك فطلب منه أن يستمر في القراءة فأسلم على صوته 55 إنسانا لا يجدون من العربية حرفا
0: لا إله إلا الله
1: هذا الحال لم يتكرر مع الشيخ عبد الباسط لأنه الشيخ عبد الباسط فقط بل لأنه يتكرر مع كل قارئ
0: سبحان
1: الشيخ الشعراوي عنده كلام يكتب بماء الذهب يقول القرآن يسري في النفوس بسر قائله
0: لا إله إلا الله
1: القرآن يسري في النفوس بسر قائله إذا أراد الله لنوره أن يخترق سيخترق
0: لا إله
1: مهما كانت الحجب لهذا تجد إنسان من أبوين معاندين يلد يهدى إلى الإسلام
0: لا إله إلا الله
1: كتب الله لنوره أن يخترق سيخترق
0: يصل إلى القلوب
1: قال سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره

0: الذي هو على ظهر الدابة الناقة في وسط الصحراء.
1: نعم.
0: ويراها خبير عالم الحيوان أنها أعجوبة فعلا، خلق الناقة خلق عجيب.
1: آمنت.
0: ويراها المتخصص في علم التشريح كذلك. فكل عالم مهما بلغ من العلم الآية الكريمة تناسبه.
1: آمنت بالله.
0: أو تحتويه أو تستوعبه أو تأتي بقلبه إليه سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله. شمولية عجيبة احتوى عليها القرآن الكريم في علوم الدنيا والآخرة.
0: يعني شيخنا الآن الذبابة تعيش على ظهر الأرض 3 أيام، خلق عجيب.
1: لا
0: يعني ممكن واحد يقول لك اعمل لي الشغلة على السريع، فممكن أن تعملها على السريع وتخلص. يعني ممكن أن تخلق خلق بدون تدقيق، بدون تفاصيل، بدون ولن ترى أصلا. يعني لم يخطر على بال البشر أنهم سيقرؤونها، لكن كيف وقد أنزل كتابه وكلامه جل جلاله. فإذا كان أصغر مخلوق أتقنه الله أحسن الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم يترقى الحال إلى مرتبة التدبر، وهذه المرتبة في غاية الأهمية. هذه مرتبة إن صح التعبير قلبية فكرية، وهذه أيضا في متناول من له من العلم ولو شيء قليل،
1: يشترك فيها القلب مع الحواس.
0: نعم. التدبر. التدبر مرتبة تختلف عن التي تليها وهي الاستنباط. التدبر هي أن تتأمل في كلامه سبحانه وتعالى، تتأمل ثم تتأمل ثم تتأمل، فيفتح الله عليك من الفتوحات ومن الأسرار ومن من لذة التعرف على كلامه ما يجعلك تستغني عن لذات الدنيا كلها.
1: سبحانه.
0: الآن مثال، هل رأى نبي يوشع عليه السلام الفتى اللي نقرأه كل يوم جمعة بالكهف، هل رأى الخضر عليه السلام؟ حرف واحد في القرآن الكريم أثبت الحدث
1: أثبت التاريخ. هذه الرؤية
0: أثبت. قالت تعالى فوجدا
1: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا.
0: حرفان أثبتا حقيقة علمية فلكية لم يكتشفها العلم إلا قبل بضع سنين. قال سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
1: واسجدوا لله،
0: واسجدوا لله الذي
1: خلقهن.
0: ما قال خلقهما، وما الشمس والقمر اثنين.
1: نقدم الكلام عن الشمس والقمر.
0: فخلى نون الجمع خلقهن إشارة إلى 100,000,000,000 شمس موجودة في كونها. في
1: كشفت حديثا هذه.
0: حرف واحد أثبت لنا القرآن الكريم عظمة مكانة قلب نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه. فقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك نرى
1: قبلة.
0: فلنولينك قبلة. الأصل أن تجي نرضاها، نرى نولينك نرضاها. خلى نقطة رب العالمين، النون صارت تاء، ترضاها يا حبيبي، إشارة إلى عظم مكانة قلبه صلى الله عليه وسلم عند ربه صلى الله عليه وسلم. عجيب القرآن الكريم. التوأم ذكرت في القرآن الكريم، قال تعالى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. والبلوغ ساعة البلوغ لا تكون متساوية عند اثنين إلا إذا كانت الولادة متساوية.
1: صح.
0: إذا التوأم موجودة في القرآن الكريم. عجيب القرآن الكريم. لما أراد القرآن الكريم أن يذكر لنا أن هناك غواصات راح تخترع، وسفن وبارجات ستخترع، ومراكب فضائية ستخترع، ذكرها عرضا في دعوة سيدنا سليمان عليه السلام. قال سيدنا سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لو نظرنا إلى الآية في زمانها كان بالإمكان الاكتفاء بعدد لا مهول من الخيول، وعدد مهول من السيوف، وعدد مهول من المنجنيقات، ويكتفي يتحقق لسليمان ملك لم يره الناس آنذاك.
1: لم يره الناس ولم يتحقق لأحد.
0: فلما سبق في علم الله أن الناس سيخترعون غواصات في أعماق البحار، وسيخترعون ناطحات السحاب، وسيخترعون السير في الهواء سرعة كالطائرات، فأتى الله عز وجل لسليمان بأفضل من ذلك حتى لا تنتقض دعوته بعده.
1: تمام.
0: فقال سبحانه وتعالى وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء ناطح السحاب وغواص يغوصون وآخرين مقرنين في الأصفاد. عجيب هذا التدبر.
1: فإذا سيدنا سليمان بلغ الغاية،
0: بلغ أعطاه الله من ملك لن يستطيع العلم مهما تطور أن يسبق ملك سليمان،
1: ولن يبلغه،
0: لن يبلغ، لن تنتقض دعوته لأن كلام الله سبحانه وتعالى الله. هذه مرتبة التدبر هي دعوة لكل أحد أن يتدبر. الآن نحن من كنا صغارا إلى اليوم نقرأ سورة الإخلاص، هل هناك في الأرض كائن ممكن أن يلد قبل أن يكون مولودا، قبل أن يولد؟ مستحيل.
1: أكيد لا.
0: أكيد لا
1: طبعا.

0: أن الإنسان يولد، الأنثى تولد ثم تستطيع أن تلد.
1: أن تلد بطبيعة.
0: القرآن الكريم عكس القاعدة، قل هو الله أحد الله
1: الصمد
0: لم يلد
1: ولم
0: يولد، بالعكس
1: ولم يولد.
0: كم مرة قرأنا سورة الإخلاص؟ مئات المرات،
1: آلاف.
0: هل توقفنا عند هذا التقديم والتأخير؟
1: لماذا حدث هذا؟
0: لماذا حدث التأخير والتأخير؟ هي دعوة أن نسأل دائما، نقول
1: لماذا لم يقل لم يولد ولم يلد؟
0: الأصل هذا
1: منطقي أن يقال هكذا على اعتبار التسلسل الموجود في طبيعة الخلق.
0: نعم. فإذا نحن نقول دائما لماذا نصف العلم؟ لماذا؟
1: نعم.
0: السؤال في الآية نصف العلم،
1: ونصف
0: العلم. والنصف الثاني الجواب.
1: الجواب.
0: هي أصل الآية، هي السورة تقرأ من مقطعين. جاء وفد نجران قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انسب لنا ربك فإن ربنا قد ولد. فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله صمد لم يلد، ثم زاد بالتأكيد المقطع الثاني ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتسمى سورة النسبة، سورة الإخلاص من أسمائها سورة النسبة. هذا التدبر، التدبر شيء عجيب جدا، أعلى منه.
1: ولذلك كان ثلث القرآن أيضا.
0: أي نعم. ها لماذا سورة الإخلاص صارت ثلث القرآن؟ لأن القرآن الكريم جاء بثلاث منظومات: العقائد والأحكام والأخلاق، التزكية.
1: تمام.
0: العقائد والأحكام والأخلاق هي الصورة الوحيدة التي تناولت ثلثا واحدا فقط اللي هو العقيدة المعتقد. فعادلت ثلث القرآن، ثلث القرآن من حيث الموضوع، من حيث المضمون، من حيث المنظومة. فسورة الإخلاص من أولها إلى آخرها تتحدث عن ثلث واحد فقط، ليس فيه أحكام وليس فيها تزكية، فيها فقط التوحيد.
1: كلها تتحدث عن الله عز وجل،
0: فإذن هي ثلث القرآن.
1: لا إله إلا إذن الله.
0: الأعلى منها شيخنا هي مسألة الاستنباط، والاستنباط هذه تحتاج إلى وقفة جدا جدا مهمة. وأخطر ما يقع فيه العامي أن يكون الحكم الشرعي في متناول يده.
1: سبحان الله.
0: إيه والله.
1: قبل أن ندخل إلى هذه المرتبة الثامنة اللي هي مرتبة الاستنباط، والتي هي يعني نهاية سلم الترقي في باب التفاعل مع القرآن الكريم، إذا نستطيع القول أن السبعة التي تفضلت بذكرها وهي السمع والاستماع والقراءة والتلاوة والترتيل ثم الذكر والتدبر، هذه يعني يستطيع المكلف رجلا كان أو امرأة أن يبلغها بمزيد اهتمام بالقرآن الكريم،
0: بس يسلم قلبه،
1: وأن يكون القرآن رفيقا له.
0: نعم.
1: في أزمانه كلها، في حله وترحاله، في ليله ونهاره، في صحته ومرضه. وهذا يدفعنا للسؤال قبل أن نتحدث عن الاستنباط، قضية العلاقة مع القرآن الكريم، هل هناك مدة زمنية تحكم هذه العلاقة؟ أقصد أن الذي يتواصل مع القرآن الكريم بالشهر مرة أو بالأسبوع مرة، هل هذا يمكن أن يحقق التدبر لآيات كتاب الله، أم لا بد أن يكون هناك تواصل يومي مع كتاب الله تعالى بكرة وعشية؟
0: لو كان عنده حرص على التدبر لما تركه كل أسبوع.
1: سبحان الله.
0: لو كان عنده حرص على التدبر، لو كان عنده حرص على استقاء
1: صح
0: منابع النور،
1: لأنه غذاء للقلب.
0: لا أتى به كل يوم.
1: أحسنت.
0: لا أتى به كل ساعة. وناس لا تستطيع أن تنقطع عن القرآن الكريم، لا تستطيع. أسأل الله أن يرزقنا ذلك.
1: آمين يا رب.
0: أسأل الله حفظه والعمل به.
1: آمين يا رب.
0: هناك أناس حياتهم القرآن الكريم، بل والله أعلم أن هناك أناس في الجنة، أن هناك أناسا في الجنة سيسألون الله قراءة القرآن الكريم. لأنهم لن يجدوا لذة ألذ من أن يقرأوا كلامه سبحانه وتعالى.
1: سبحان
0: لذلك سيتجلى عليهم كما ورد في الأثر الحق جل جلاله بقراءة سورة الرحمن بصوته سبحانه وتعالى على أهل الجنة، لأن يعلمون أن أنسهم كلامه جل جلاله.
1: اللهم لا تحرمنا هذا المشهد.
0: آمين آمين. سيكون
1: الله تعالى.
0: سيكون هذا النور لن يعطيه الله لأي أحد.
1: لا إله.
0: فطالما أنه قد أحوى في قلبك شيئا منه يريدك.
1: نسأل الله.
0: يريدك سبحانه وتعالى.
1: نسأل الله تحفظ.
0: نسأل الله أن يكون بذلك يا رب.
1: المرتبة الثامنة فضيلة الشيخ الاستنباط.
0: هي خاصة بالعلماء فقط.
1: فقط.
0: فقط. هذه ليست في متناول كل أحد. الآن في أي بيت من البيوت لا يمكن أن يوضع الدواء في متناول يد الأطفال.
1: أحسنت.
0: لا يمكن. سيؤذون أنفسهم وهو دواء. كذلك آيات الأحكام. آيات الأحكام أو هي استنباط الأحكام الفقهية من الآيات التي اعتنت بالحكم الفقهي لا يمكن أن تكون في متناول الناس. لا بد أن تكون في يد متناول المتخصصين.
1: أحسنت.
0: الآن لو جارك عنده صيدلية صيدلية،
1: نعم،
0: وأنت معه ميانة كاملة وأعطاك مفتاح الصيدلية، هل تستطيع أن تأخذ منه دواء لأحد من شكى لك مرضا؟
1: يقينا لا.
0: لا يقينا لا.
1: يقينا لا.
0: كذلك الاستنباط، لكن هناك ملاحظة أن آيات الاستنباط ستكون مندرجة بين الآيات القرآن الكريم، إذن ستمر عليها جميع الأفهام،
1: أحسن،
0: وستمر عليها جميع الأبصار،
1: أحسن.
0: إذن هناك خطورة، كيف يكون حكم الآية التي هي فيها حكم في متناول الناس وهم سيقرؤونه؟ فإحنا أمام خيارين، إما أن تعزل آيات الأحكام بصفر منفرد،
1: نعم،
0: لا يمسه إلا المتخصصون الفقهاء،
1: وهذا ما لم يحدث،
0: لم يكن،
1: نعم،
0: من حكمته جل جلاله، فنشر آيات الأحكام في كتابه ثم جعل عليها الرقم السري الباسورد، وهذا مصطلح،
1: آمين،
0: يعني أسأل الله أن لا أتجاوز أدبي مع الكتاب الكريم، لكن أقول أن هناك رقم سري لآيات الأحكام، فلهذا لا يستطيع أحد ممن لا دخل له بالعلم أن يستنبط حكما، ولو استنبط لأخطأ،
1: أحسنت،
0: ولو استنبط، لهذا كما ورد، كما لو جنابك تسعفنا، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب،
1: أخطأ وإن أصاب،
0: لأنه في متناول المتخصص فقط لابد أن يكون،
1: أحسنت،
0: فآيات الأحكام جعل الله لها باسورد، رقم سري، فلا يستطيع أن يستنبط منها حكم، لأن يقف أمام قوله تعالى في آيات النكاح في سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإذا بلغنا أجلنا فلا جناح عليهم، فعلنا في أنفسنا من معروف، والله عزيز حكيم، آية كاملة في وسط القرآن الكريم في آيات النكاح، لكن لا تستطيع أن تستنبط منها حكما لأنها منسوخة،
1: لأنها
0: من يعلم النسخ إلا الفقيه،
1: أحسنت،
0: هو رب العالمين أشار إلى هذا بإشارة صريحة، قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ما قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني من علية القوم فقط الفقهاء،
1: تمام،
0: ولولا فضل الله عليكم ورحمته التكملة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لأن الشيطان كيف يوقع الإنسان بالمعصية؟ يأتي إلى المؤمن من باب الفحشاء، باب موصد، ما يستطيع أن لن يتعدى على الحلال أو على دم إنسان، يأتيه من باب الشهوات، باب موصد، فيأتي من هذا الباب، لهذا قال سبحانه وتعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بالسوء والظلم باب مغلق عند المؤمن، الفحشاء باب مغلق، فيستدرجه الشيطان من هنا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذه مسألة في غاية الخطورة، فآيات الأحكام في القرآن الكريم منتشرة منثورة بين الآيات، لكن لا يستطيع أن يستنبط منها الحكمة إلا الفقيه، يعني الآن سؤال، الطلاق كم طلاق؟ 2 أو 3؟
1: الآية تقول الطلاق
0: مرتان، ونحن بالشرع عندنا الطلاق كم؟
1: الطلاق 3.
0: 3، كيف 2 إذن؟ إذن كأن القرآن الكريم يقول لك لن تستطيع، يعني أن يقول للقارئ،
1: نعم،
0: لن تستطيع أن تستنبط الحكم، الطلاق مرتان، سيقول أحدهما، إذن الآيات التي تلت ذكرت الطلاق الثالث في نفس الصفحة في صفحة البقرة، قالت على فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، قل هذا الطلاق الثالث، طيب زين اللي بعد نفس الجملة،
1: فإن طلقها
0: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظل، إذن هي 4 طلاقات إلا 3 إلا 2، كأن الله سبحانه يقول لك لا، يا غير المتخصص لا تتدخل، دع هذا الأمر لأهله،
1: اقرأ هذه الآيات ومر عليها
0: بدون مبالغة، كل آية من آيات الأحكام فيها سر،
1: سبحان
0: ما عدا الآيات التي أراد الله سبحانه وتعالى لحكمها أن ينتشر بين العوام، فجاءت واضحة، ولا تقربوا الزنا،
1: تمام،
0: ولا تقربوا مال اليتيم،
1: تمام،
0: اجتنبوا قول الزور، هذه آيات واضحة وصول إلى العام ضروري، ما يحتاج أن تمر
1: جدا،
0: ما تحتاج أن تمر في فلترة الفقهاء
1: وضبط سلوكه،
0: أي نعم، هذا هو، نعم، القرآن الكريم عجيب سبحان الله الاستنباط منه، فكذلك هذا الحال مع الحديث النبوي الشريف، حديث الأحكام أيضا فيها باسورد، لا تقع بمتناول كل أحد، وأنا عندي قاعدة أقولها دائما لطلابنا وأحبابنا، أقول لا يأخذ الحكم من دليل واحد،
1: أحسن،
0: أكتبها دائما على الصبورة للطلاب،
1: لا بد من جمع للأدلة،
0: أحسنتم شيخنا، أحسنتم،
1: لا بد من جمع للأدلة، حتى الآيات دكتور عفوا، يعني إذا كنا نتحدث عن قضية التفاعل والاستنباط، لا يتحقق الاستنباط من آية واحدة في قضية، وإنما لابد أن تجمع الآيات حتى يكون هناك
0: نوع كاملة
1: تقدير وموازنة بين الآيات وما تضمنته.
0: شيخ هو الدين هذا العظيم دين المنظومات، منظومة كاملة، أي جزئية تأخذها فيها منظومة كاملة جمعنا كل النصوص الواردة آيات وأحاديث. كذلك في آيات الأحكام المنفردة لابد أن تجمع، لا يأخذ الحكم من دليل واحد، بل إن الله عز وجل ذم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
1: صح.
0: وهذا اختطاع الدليل، اجتزاء النص، مشكلة وقع فيها كثير من المسلمين.
1: سبحان
0: فغلطوا
1: الله.
0: وغلطوا
1: أحسنت.
0: يعني ضلوا وأضلوا. الصحيح أن تجمع جميع الآيات. الآن نقف إذا تسمح النبي مثال سريع، قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، لمن؟ للسائل الذي يأتي
1: بعيد، لذلك الرجل الذي جاء
0: فكررها
1: ثلاثا
0: لا تغضب،
1: لا تغضب.
0: أنتهى النص، انتهى النص.
1: نعم.
0: أين الاستثناء بأنه لا تغضب إلا لله؟ هل إذا رأى حرمة انتهكت يغضب أم لا يغضب؟
1: لا طبعا يغضب.
0: ما الدليل؟ ماكو دليل. لو نظرنا إلى الحديث منفردا،
1: نعم،
0: لو نظرنا إلى الحديث فضربت بقية الشريعة.
1: أحسنت.
0: هذه المشكلة، لا يأخذ الحكم من دليل واحد،
1: وإنما لابد
0: الآن نجد في المواقع التواصل أحدهم ينشر حديثا وينشر تحته حكما هو استنبطه لأنه الحديث واضح.
1: صح.
0: على مهلك، على مهلك.
1: صدق.
0: هذا ليس بمتناول كل أحد، ليس متناول كل أحد. لو جمعنا كل النصوص الواردة في هذا النص في هذا الحكم ستتغير عندك النظرة.
1: سبحان كثيرة. الله العظيم.
0: وفعل هذا القرآن الكريم يا شيخنا الكريم مملوء، مملوء بالعلوم، مملوء
1: بالحكم، مملوء بالحكم والأسرار.
0: شيء عجيب جدا، شيء عجيب. يعني الكلام يعني
1: شيخنا أنت ذكرت مسألة الحذف في الحروف القرآنية.
0: نعم.
1: يعني وأن الاستنباط يراعي مثل هذه المسائل، يعني ما دلالة الحرف المحذوف في الرسم القرآني؟ يعني ونحن نتحدث عن الاستنباط وعن دلالات الآيات سواء كانت آيات الأحكام أو الآيات الأخرى، نجد بعض الألفاظ القرآنية يذكر فيها كلمة مثلا القواعد بدون ألف مثلا، وفي موضع آخر ذكر هذا الحرف. دلالة حذف هذا الحرف شيخنا؟
0: أنت شيخنا العجيب، هذا القرآن الكريم عجيب، كل لغة في الأرض حرفها إذا كتب أثر، إذا لم يكتب لم يؤثر. إلا القرآن الكريم. الرسم العثماني فيه خاصية أن الحرف إذا كتب قصد بمعنى، وإذا لم يكتب قصد معنى.
1: كانت له دلالة،
0: كانت له دلالة. محذوف ويؤثر. تخيل
1: الله.
0: حرف محذوف ويؤثر.
1: سبحان
0: يعني
1: الله.
0: يعني مثلا ذكرتم جنابكم القواعد، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر القواعد فوضع الألف.
1: صح.
0: قال سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت،
1: قواعد من البيت،
0: قواعد
1: الأسس التي بني عليها.
0: لما أراد للأنثى أن تستقر وأن أن تستر في بيتها
1: قال
0: تعالى والقواعد من النساء بدون الألف.
1: إيه
0: واو عين
1: قبل
0: قواعد من
1: مباشرة
0: النساء.
1: سبحان الله.
0: حذفت الألف إشارة إلى الخفاء، إلى الإخفاء، وظهرت الألف هناك إشارة للإظهار.
1: نعم.
0: كذلك أيضا في قوله تعالى عند كلمة طائف، لما أراد الله سبحانه أن يقول للمؤمن إن كيد الشيطان كان ضعيفا،
1: نعم،
0: يا مؤمن أنت أقوى، قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف
1: من الألف من الشيطان،
0: الألف لم تذكر،
1: سبحان الله،
0: لم تكتب، طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن لما تكلم عن غضبه جل جل نعوذ به من غضبه سبحانه وتعالى، قال فطاف عليها طائف من ربك، جاءت الألف لأنها مدمرة فأصبحت كالصرين.
1: الله العظيم.
0: كذلك في الصحبة، الصاحب في القرآن الكريم إذا كان على وفاق تام تحذف الألف كأنهما اندمجا،
1: سبحان الله،
0: كأن القلبين
1: قد أصبحا قلبا واحدا. أحسنت.
0: ولما أكو اختلاف ما بين الأصحاب ستعود الألف. قال سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه
1: لا تحزن
0: بل ألف
1: بدون ألف.
0: وطبعا يشكل لك يا سيدنا أبو بكر
1: الله.
0: أنه ما تكون الألف موجودة، لأن هناك توافق تام.
1: أحسنت.
0: العجيب أين في الصحبة، في كلمة صاحب، في سورة الكهف.
1: أيه.
0: صاحبان جرت بينهما محاورتان، الأولى لم تثبت الألف والثانية ثبتت، نفس الشخصين،
1: نفس الشخصين.
0: أول شيء كانوا على وفاق دائم وقاعدين يسولفون.
1: أيه.
0: قال إذ يقول لصاحبه وهو يحاور بدون ألف،
1: بدون ألف،
0: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته ظالم لنفسه. فلما رأى صاحبه منه إعراضا وكفرا، نسأل الله العافية، قال القرآن الكريم بعد ذلك
1: رجع.
0: قال له صاحبه، رجعت
1: الألف
0: وهو يحاوره، أكفرت بالذي
1: أصبح بينهما شيء من الافتراق.
0: ماذا فعلت يا ألف؟
1: سبحان الله.
0: ماذا فعلت يا ألف؟ سبحان الله.
1: حتى رسم الحرف أحيانا يعني يكرون علماء التفسير أن امرأة نوح وامرأة لوط كان كتبت بالتاء المفتوحة، وفي لفظ امرأة الوارد في آيات أخرى كان بالتاء المربوطة أيضا، يعني
0: أكو افتراق، ما أكو افتراق افترقت. كذلك لما أراد الله أن يذكر أن رحمته مبسوطة قال إن رحمة
1: الله بالتاء المفتوحة
0: مفتوحة،
1: أحسنت،
0: أي قريب من المحسنين.
1: آمنت بالله.
0: عجيب القرآن الكريم. وعندنا أيضا مصطلح جديد إذا تسمحون بكلامي، مصطلح الكلمات المنفردة
1: الواردة في القرآن.
0: ما معنى الكلمة المنفردة أو الكلمات المنفردة؟ كل سورة من سورة القرآن تميز بكلمات لم تذكر إلا فيها،
1: خاصة بهذه السورة
0: لم تتكرر إلا فيها. يعني عندنا عدد كلمات القرآن الكريم 77,439 كلمة.
1: نعم.
0: 77,439 كلمة.
1: نعم.
0: سورة البقرة مثلا عدد كلماتها 6,144 كلمة. 6,144
1: كلمة.
0: 647 كلمة من سورة البقرة لم تتكرر إلا في البقرة.
1: سبحان
0: 10%
1: الله.
0: أو 11%.
1: سبحان الله.
0: 6,144 كلمة عدد سورة، عدد كلمات سورة البقرة.
1: سورة كاملة.
0: 647 كلمة لم تذكر إلا في البقرة.
1: سبحان الله.
0: مع العلم أن هذه الكلمات لم تتكرر حتى في سورة آل عمران المجاورة للبقرة والمشابهة لها.
1: تمام.
0: عجيب القرآن الكريم.
1: سبحان الله.
0: وهذا الأمر وهذا المصطلح تزداد به وله إعجابا حين نعلم أنها في السور القصيرة كما في السور الكبيرة والطويلة.
1: سبحان الله.
0: يعني ممكن يقول واحد إن سورة البقرة سورة طويلة جدا، فممكن أن تجي كلمات لا تتكرر كما تقول في سور قصيرة. كل سورة في القرآن على الإطلاق فيها كلمات لم تتكرر إلا فيها.
1: آمين.
0: والقرآن الكريم أشار إليها من خلال التسمية، سمى مرات السورة باسم الكلمة، قال إنا أعطيناك
1: الكوثر.
0: كوثر.
1: صدقت.
0: الكوثر الكلمة لم تذكر في القرآن الكريم
1: إلا في هذه السورة.
0: إلا في هذه السورة.
1: علما أن هذه السورة ثلاثة آيات فقط، يعني مجموع كلماتها 10-11 كلمة.
0: الإخلاص، الصمد
1: لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه، وكذلك كفوا.
0: وهذا كذا هكذا القرآن الكريم. سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مغضوب عليهم.
1: صدقت.
0: وهكذا القرآن الكريم في كل كلمة كل سورة من سوره هناك سر من الكلمات لم تذكر إلا فيه.
1: آمنت بالله.
0: سبحانه وتعالى.
1: وصدق الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولذلك كان التحدي شاملا كل مراتب التحدي، فتحداهم بأن يأتوا بمثله. نعم. وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور. وتحداهم بأن يأتوا،
0: يعني نحن ممكن بسورة. الآن نقول أننا وصلنا إلى مرحلة أن نتحداهم في أن يفسروا القرآن، مو أن يأتوا بمثله، لن سيعجزهم.
1: أحسنت.
0: بتفسيره مو بالأتيان بمثله.
1: تمام.
0: سيعجزون. سبحان الله.
1: سبحان
0: هذا
1: الله
0: القرآن الكريم شيخي عجيب. سبحان الله، كلما تأملت فيه وجدت فيه عجبا.
1: سبحان
0: في كل آية في كل سورة. أذكر مرة كنا في صلاة التراويح في أحد المساجد في الأيمن، والله هكذا خطر، قلت يا رب اقذف في قلبي معنى من معاني القرآن الكريم. والله يا شيخ مازن، فوقع في قلبي وأنا في السجود كأنه واحد كلمني. والله أنا نازل من الركوع إلى السجود بعد الإمام خلف الإمام، فقال لي ملك الزمان، كلمة سمعتها بإذني. الله، ملك الزمان في سورة الفاتحة، ملك الزمان سورة. فتبين لي أن الإنسان قد يتوهم أنه يملك الشيء فيقول هذا ملكي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقد يتوهم ملك المكان فيقول هذا داري، هذه بيتي، هذه سيارتي. لكن مهما بلغ من الجبروت لن يتوهم أو لن يدفعه هواه لأن يتوهم أنه يملك الزمان، فما من أحد استطاع أن يملك الزمان. فلما افتتح القرآن الكريم كتابه أتى بستة أشياء ليست إلا له.
1: لا إله إلا
0: الحمد ليست إلا له، والمدح لغيره لله، هل تعلم له من قبل سمية، الرحمن فقط له، الرحيم فقط له، الرحيم بالعباد، رب الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين خالقهم ومربيهم سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، الرحيم. ثم ذكر الخاصية التي ليست إلا له وهي ملك الزمان، مالك يوم طرف زمان.
1: سبحان الله.
0: يعني لو قال سبحانه وتعالى مالك الأرض هو مالكها، وقد يجي عبد يتوهم أنه يملكها.
1: صح.
0: لكن الزمان لن يستطيع عبد أن يتوهم ملكها،
1: أنه
0: مو أن يدعي.
1: صح.
0: يعني لا يستطيع وهمه أن يذهب به، أن يذهب به.
1: تمام.
0: إلى ملك الزمان. فقال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، إشارة إلى أن الزمان ملكه، أن الزمان ملكه وأن المكان ملكه. ولما يقف سبحانه وتعالى يوم القيامة على عرصات ذلك اليوم العظيم المهيب يقول لمن الملك اليوم؟
1: الله أكبر.
0: فإذا لا ملك شيء ولا ملك مكان ولا ملك زمان تصفر
1: كلها لله سبحانه وتعالى
0: إلا آتي الرحمن عبده.
1: إذا نصل إلى محطتنا الأخيرة في هذا اللقاء الممتع حقيقة، يعني كان لقاء طيبا معكم فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يفتح عليكم فتوح العارفين. الخلاصة النبوية لخاصية التفاعل القرآني، ونحن قد تحدثنا بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وصف خاص لقضية التفاعل، وجئت بذلك الحديث العظيم الذي تفضلت به. ما هي الخلاصة النبوية لخاصية التفاعل مع القرآن الكريم؟
0: الخلاصة أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال لنا أنني قد مننت عليكم بأنكم سمعتم كلامي.
1: لا إله،
0: ذكر سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت
1: أحسنت.
0: رب العالمين يقول ما يكفيكم خير أحسنت. ورحمة وفخر،
1: أولم يكفهم
0: أن أنزل عليهم كتاب يتلى عليهم. فنحن في نعمة عظيمة، سيأتي القرآن صاحبا لصاحبه، سيأتي القرآن نورا في القبر، سيأتي القرآن شفيعا يوم الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا مرارا وتكرارا إلى القرآن الكريم، بل جعل علمنا أن الحياة لا تساوي شيئا بغير كتابه سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في الحديث الذي ذكرناه في مطلع هذا اللقاء الشريف أن القرآن الكريم هو سر الوجود وسر الحياة وسر النجاة وسر الخلاص وسر النور. القرآن الكريم يكفي أن تعلم أنه كلامه سبحانه وتعالى.
1: آمنت بالله.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا
1: آمين وإياكم
0: تعظيم هذا الكتاب العظيم وخدمته وحفظه وأنواره وأسراره
1: آمين.
0: وتأويلاته آمين. وتفسيراته آمين. والعمل به، وأن يبعثنا يوم القيامة تحت رعايته
1: آمين.
0: لأن أعظم الوسام يوم القيامة أن يأتي الإنسان وقد خدم هذا الدين العظيم
1: آمنت
0: وقد خدم هذا الكتاب العظيم.
1: اللهم
0: سبحانه
1: آمين.
0: وتعالى قوله تعالى ومن أحسن قوله
1: ممن
0: دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نصيحة توجهونها للمشاهدين الكرام والمستمعين ومن سيطلع على هذا اللقاء للوصول إلى التفاعل الأمثل مع كتاب الله تعالى.
0: استحضر من قاله قبل أن تستحضر القائل.
1: آمنت بالله.
0: استحضر القائل قال لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم المعصية. استحضر القائل لترى قيمة القول.
1: آمنت بالله.
0: استحضر القائل استشعر أن الذي يقول هذا الكلام هو الله
1: لا إله إلا الله،
0: وأنك عبد له، وأن أمرك بيده، وأن خزائنه مملوءة، وأن كل هم من يخطر لك على بال زواله بكن فيكون.
1: لا إله،
0: وأن القرآن الكريم يفتح لكل خير. والله نعلم أناسا كانوا في ضيق فصاروا في فرج، وكان في عسر فصاروا في يسر بسبب انشغالهم بالقرآن الكريم وانشغالهم للقرآن الكريم.
1: لا إله،
0: وهناك كلام لا يتسع المجال لذكري عن وصفة قرآنية للقرآن الكريم لكيف الله سبحانه وتعالى جعل وصفة علاجية لجميع أنواع الهموم من خلال القرآن الكريم.
1: آمنت بالله.
0: لا أعلم هل يتسع المجال أو
1: اذكرها فضيلة الشيخ حتى يكون هذا يعني آخر المطاف.
0: نعم. عجبت لمن أصيب بالخوف كيف ينسى قوله تعالى الذين قال لهم الناس
1: إن الناس
0: قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله عقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن أصيب بالحسد كيف ينسى قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإني سمعت الله عقبها يقول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك.
1: آمنت بالله.
0: وعجبت لمن أصيب بالمرض كيف ينسى قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر
1: وأنت
0: أرحم الراحمين فإني سمعت الله عقبها يقول فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن أصيب بالغم كيف ينسى قوله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر أن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت
1: سبحانك
0: إني كنت من الظالمين فإني سمعت الله عقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغام وكذلك ننجي المؤمنين. قال سبحانه وتعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الآن كلمة ومن كل كرب هي عنوان لجميع قوائم همومنا. كل إنسان عنده قائمة من الهموم
1: صدقت
0: داخلة تحت هذه ومن كل كرب.
1: صح. ومن كل كرب. نسأل الله تعالى آمين. أن ينجينا وإياكم المسلمين أجمعين
0: آمين.
1: من كروب الدنيا والآخرة
0: آمين.
1: وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وييسر أمرنا. رحلتنا كانت ممتعة معك فضيلة الشيخ وأحسنت الأداء والقول وبارك الله تعالى فيك. وأنت قد استعرضت معنا موضوع التفاعل مع القرآن الكريم. لم يبقى إلا أن نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور أستاذ فهد طلال الخالدي أستاذ مادة الحديث والسنة النبوية في كلية الإمام الأعظم الجامعة أقسام نينوى على ما تفضل به وما قدمه من موضوع فعال جدا ويحتاج منا جميعا إلى التفاعل وهو التفاعل مع القرآن الكريم. أسأل الله أن يرزقنا جميعا وإياكم ذلك. ختاما لكم منا كل التحايا ونسأل الله تعالى أن نلتقيكم على خير وحتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

0: تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى

اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: أهلك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان يجد ماء يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي مضيئة لا غيم فيها، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 23 يونيو لعام 2026. بيروت. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان مساء الثلاثاء أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وجرح 48 آخرين. وأوضحت الوزارة في بيان أن من بين المصابين في الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب طبيبا وخمسة موظفين من مستشفى تبنين الحكومي الذي تعرض لأضرار في حلقة إضافية من مسلسل الاعتداءات التي ينفذها العدو الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الصحية. وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 8 جنود جراء هجمات بمسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوبي لبنان بينهم جندي احتياط بحالة متوسطة. وجاءت هذه الهجمات وسط تصعيد ميداني متواصل، إذ أعلن حزب الله تنفيذ هجمات عدة بصواريخ ومسيرات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في مناطق عدة جنوبي لبنان، بينها استهداف آلية عسكرية في محيط بلدة زوتر الشرقية. وترافق ذلك مع ما نقلته صحيفة معاريف عن مصدر عسكري بشأن مخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من استخدام الحزب مسيرات مزودة بقذائف RPG. وسبق أن أقر جيش الاحتلال بمقتل وإصابة عدد من جنوده في جنوب لبنان، ومن ذلك إعلانه أمس مقتل جندي برتبة رقيب من وحدة الكوماندوز ماجلان وإصابة 3 خلال معارك في جنوب لبنان. كما أفاد الجيش الإسرائيلي في بيانه الاثنين بإصابة 137 ضابطا وجنديا خلال الأسبوعين الماضيين في جنوب لبنان، في حين ارتفعت الحصيلة الإسرائيلية منذ استئناف القتال مطلع مارس آذار إلى 26 قتيلا و1180 جريحا، بينهم 69 إصابة خطرة و134 متوسطة. ميدانيا، كثفت إسرائيل غاراتها على عدد من البلدات الجنوبية بينها دبين وتبنين وشوكين والنبطية وحداثة، مع تنفيذ تفجيرات في مناطق حدودية وسط تحليق مكثف للطيران الحربي. وأعلنت السلطات اللبنانية أمس الثلاثاء مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 5 بينهم جندياً في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان. وأعلن الدفاع المدني انتشال جثث 6 قتلى وإنقاذ 3 جرحى بعد عمليات بحث في مبنى سكني تعرض للاستهداف في بلدة المروانية بقضاء صيدا جنوبي لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن هجوما بطائرة مسيرة إسرائيلية أسفر عن مقتل طبيب أسنان لبناني وطفلي أثناء سفرهم من جنوب لبنان على طريق النبطية الخردلي. المنامة. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها نجحت في التصدي لهجمات إيرانية متعددة على دول جوار إقليمية، مؤكدة أن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية فشلت في إصابة أهدافها. وأفادت في بيان فجر اليوم الأربعاء أنها نفذت ضربات استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية تابعة لإيران في جزيرة قشم ردا على الهجمات الإيرانية. وفي التفاصيل، أوضحت القيادة الأمريكية أن صاروخين إيرانيين أطلقا باتجاه الكويت سقطا أو تفككا قبل الوصول إلى أهدافهما. وأضافت أنه جرى اعتراض 3 صواريخ إيرانية أطلقت نحو البحرين على الفور بواسطة الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية وفق البيان.
كما ذكرت سنتكوم أنها أسقطت 3 مسيرات انتحارية أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل مشروع، مضيفة بأنها لم تسجل أي إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين جراء الهجمات الإيرانية. وختمت القيادة الأمريكية بيانها بالقول إن قواتها تواصل حالة اليقظة والجاهزية الكاملة في سبيل ردع أي تصعيد إيراني خلال استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق، أعلن الجيش الكويتي اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات معادية بصواريخ وطائرات مسيرة دون أن يحدد مصدرها، في حين أعلنت وزارة الداخلية في البحرين أنه جرى إطلاق صفارات إنذار وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تخيم حالة المراوحة على نتائج التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران رغم الزخم الكبير خلال الأيام الماضية والتصريحات عن قرب إعلان مذكرة تفاهم أولية تقود إلى اتفاق أوسع بين البلدين. وتكشف التصريحات الصادرة عن واشنطن وطهران إصرار كلا الطرفين على تمرير شروطهما في الاتفاق المرتقب وسط رفض متبادل لتقديم أي تنازلات حتى الآن. وفي أحدث تصريحات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع طهران واصفا التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام بأنها كاذبة ومضللة، وذكر أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، مشيرا إلى أنه أبلغ إيران أن الوقت قد حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى وأنه لا يمكن السماح لها بمواصلة ما قامت به منذ 47 عاما لفترة أطول. وكان ترامب قد أشار الاثنين إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران خلال الأسبوع المقبل يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أقر بأن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض ولم يحسم نهائيا بعد بسبب بقاء بعض النقاط العالقة. ويبدو أن تصلب الطرفين بشأن مطالبهما واشتراطاتهما يقف وراء عدم إتمام الصفقة، إذ نقل الشبكة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع أن ترامب يطالب طهران بتعهدات نووية مكتوبة ومحددة ضمن اتفاق أولي لكسر الجمود. وأوضحت المصادر أن المفاوضين الإيرانيين قدموا في وقت سابق تأكيدات شفهية أن النظام سيوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق ببرنامج إيران النووي، لكن ترامب خلص خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضية إلى أن الالتزامات الإيرانية الشفهية لم تكن قوية بما يكفي. واشنطن. انتهت مساء أمس الثلاثاء اجتماعات اليوم الأول للجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ومن المقرر أن تستمر ليومين. ووصل سفيرا لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء الجولة الجديدة من المباحثات المباشرة. ويمثل لبنان المبعوث الرئاسي سيمون كرم والسفيرة بواشنطن ندى حماد معوض والملحق العسكري العميد أوليفر حاكمة والقائم بالأعمال بالسفارة اللبنانية في واشنطن، بينما يمثل إسرائيل السفير يحيئيل لايتر، ويحضر عن الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثلا لوزير الخارجية ماركو روبيو الذي يغيب عن هذه الجولة الرابعة. وفي هذا الشأن قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا خيار آخر غير التفاوض ولا يجب اعتباره استسلاما أو تنازلا أو هزيمة. وأضاف الرئيس اللبناني أن القوة ليست في خوض الحرب بل في إنهائها عبر التفاوض، وأكد أن جيش بلاده هو العمود الفقري لمنع الفتنة.
وفي لقائه بالقصر الرئاسي في العاصمة بيروت وفدا من نقابة المهن الحرة، أفاد بيان للرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون شدد على أن السلم الأهلي لا يمكن المساس به، لأن اللبنانيين باتوا على اقتناع تام بأنه لا عودة إلى الوراء، والطبقة السياسية تعمل عبر خطاب واضح موحد. وأشار إلى أن العمود الفقري والأساس أمام الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية الذين يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد والتهجم، فيما يواصلون تقديم أعلى درجات التضحيات والشهداء على مذبح الوطن. وبشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان، قال عون: سقط أكثر من 3000 شهيد، وهناك أكثر من 1,000,000 نازح، وآلاف المنازل المهدمة، ولا أفق لانتهاء هذا الوضع. وشدد على أن الدولة من واجبها الاهتمام بمواطنيها ولا خيار آخر غير التفاوض، مؤكدا أن القوة ليست في خوض الحرب بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض من أجل مصلحة البلد. واشنطن. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس مؤيدا له يدعى بيل بولت مديرا للاستخبارات خلفا لتولسي جابارد التي استقالت من منصبها نهاية الشهر الماضي. وأشار ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إلى أن بولت الذي يشغل حاليا منصب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان ورئيس مجلس إدارة شركتي باني ماي الرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري وفريدي ماك مؤسسة رهن المنازل العقارية الفيدرالية سيواصل مهامه الحالية بالتوازي مع منصبه الجديد. وقالت إن بولت يمتلك خبرة واسعة في إدارة أكثر القضايا حساسية بالنسبة للولايات المتحدة، إضافة إلى ضمان أمن الأسواق واستقرارها. لكن مصادر أمريكية وصفت المسؤول الجديد بأنه يفتقر إلى الخبرة في مجال الأمن القومي والاستخبارات، إذ يتعين قانونا أن يتمتع مدير الاستخبارات الذي يعد مستشار الرئيس الأساسي في القضايا الاستراتيجية بخبرة طويلة في الأمن القومي، وهو أمر يفتقر إليه بولت. ووفق وكالة رويترز، فإن المسؤول الجديد للمنصب الحساس معروف بمهاجمته خصوم ترامب السياسيين علنا. بغداد. يواجه العراق استحقاقا أمنيا وسياسيا مفصليا بعد قرار الإطار التنسيقي الحاكم تأييد حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط الحشد الشعبي بالأطر السياسية. ولا يبدو هذا القرار مجرد إجراء تنظيمي، بل هو محاولة استراتيجية مدعومة بغطاء سياسي وقانوني شامل تهدف إلى نقل البلاد من شرعية السلاح إلى شرعية التنمية. وأعرب المحلل السياسي محمد حسن الساعدي عن تفاؤله بالمستقبل الذي يرسمه هذا القرار، مشيرا إلى أنه يمتلك مقومات النجاح بفضل الغطاء الثلاثي، وهو السياسي المتمثل في الإطار التنسيقي والدين المتمثل في توصية مرجعيات الشيعة والقانون الذي وضعه القضاء العراقي عبر رسم آليات واضحة للتنفيذ. ويرى الساعدي أن هذا التوجه يعكس قراءة واقعية للاستقرار الأمني الحالي ويمهد لنهضة تنموية شاملة يحتاجها العراق لإعادة بناء اقتصاده المنهك. وعلى الرغم من اعتراف الساعدي بالضغوط الأمريكية المستمرة على بغداد، إلا أنه أشار إلى أن واشنطن ورغم نفوذها لم تحقق غاياتها المطلقة في العراق منذ عام 2003، مما يعطي الدولة هامشا للمناورة. وفي هذا السياق يرى الدكتور عاصم الفيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أن الساحة العراقية تعيش ضغوطا مقابلة من طهران، إذ تسعى إيران لاستخدام أذرعها في المنطقة كأوراق ضغط في صراعها مع إسرائيل وواشنطن. لذلك يبرز قرار حصر السلاح كمحاولة عراقية لتحييد الجغرافيا الوطنية وتجنيب بغداد أن تكون الساحة الأولى لتصفية الحسابات إذا اندلعت مواجهة أمريكية إيرانية. تونس.
استنكرت هيئة الدفاع عن رئيس هيئة حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي صدور حكم يقضي بسجنه مدى الحياة في إطار قضية الجهاز السري لحركة النهضة، فيما اعتبرت الحركة أن الحكم هو وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي. وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة مساء أمس حكما بالسجن المؤبد مع 30 سنة سجنا بحق الغنوشي، فضلا عن أحكام بالسجن تتراوح بين 10 سنوات ومدى الحياة بحق قيادات أخرى من الحركة وفق وكالة الأنباء التونسية. وتمت إدانة 35 متهما في القضية بتهم تتعلق بجرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. ووصفت هيئة الدفاع عن الغنوشي حكم السجن الجديد بحقه بالصادم والظالم، معتبرة أن القضية سياسية والمحاكمة هي لفكر سياسي مخالف لأصحاب الشكوى. هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد البراهمي وحزبي الوطن والتيار الشعبي ولا صحة لما ينسبه الشاكون للمتهمين. كما اعتبرت الهيئة أنه تم الزج باسم الغنوشي وأسماء أخرى عام 2022 بطلب من وزيرة العدل، وتم عقب ذلك إصدار بطاقة إيداع ضده ومنعه من السفر دون إعلام كما يفرض القانون. الضفة الغربية المحتلة. على أحد الأرصفة التي تقود إلى مجلس الوزراء الفلسطيني في حي الماصيون الراقي في مدينة رام الله، يواصل عشرات الشبان متفاوتي الأعمار والأحوال إضرابهم المفتوح أملا في الحصول على مستحقاتهم المالية التي حرموا منها منذ أشهر. ويتوزع الشبان بين جرحى وأسرى سابقين ومن ذوي عائلات الشهداء، حيث يواصلون اعتصامهم المفتوح احتجاجا على وقف مخصصاتهم المالية ورفضا لآلية الصرف المعتمدة عبر المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، مطالبين بإعادتهم إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وهيئة شؤون الأسرى.

إذا كان أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح عاجزين عن الإيفاء بما تعهدوا به، فكيف لنا أن نثق بهم؟ وقضى المشاركون في الاحتجاج وبعضهم من كبار السن وقفة العيد وأيام العيد الثلاثة على الرصيف ذاته، وهم يواصلون وجودهم بعد أن فشلت وعود قطعت لهم من أعضاء لجنة مركزية ومجلس ثوري في حركة فتح بتلبية مطالبهم وإنصافهم. أديس أبابا. تنطلق اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الاجتماع الاستكشافي الأول للقوى السياسية والمدنية السودانية برعاية الآلية الخماسية الدولية التي تضم كلا من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيجاد. ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للجهود التي أطلقتها الآلية خلال مؤتمر برلين الدولي الذي انعقد في إبريل نيسان الماضي، ويهدف إلى التوصل إلى موقف سياسي مشترك بين الأطراف السودانية ووضع أسس لعملية انتقال سياسي سلمي تسهم في إنهاء الحرب المستمرة في البلاد. ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين ممثلون عن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود والكتلة الديمقراطية المساندة للجيش السوداني إلى جانب تحالف السودان التأسيسي تأسيس المرتبط بقوات الدعم السريع، فضلا عن عدد من الفاعلين ومنظمات المجتمع المدني السوداني. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزخ
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء الكون
1: النمل
2: الكواكب دقة الإنسان
3: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام ندعوكم معنا في مثل هذه الحلقات إلى التفكر والتأمل في خلق السماوات والأرض، نتلمس عظمة الخالق عز وجل. لقد بدأ هذا الدين برجل واحد وأصبح أمة، فكان لابد من إعجاز وقدرة إلهية وقدرة على الإقناع. أيها الإخوة، من خلال هذه الحلقات التي تدور حول الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، نتناول في كل لقاء آية من آيات الله عز وجل. نرى بين أيدينا كتابا مؤلفه معنا نحاوره ويحاورنا، الكتاب تحت عنوان الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. أما المحاور فهو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ محاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، خطيب ومدرس ديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بك.
5: بكم يا سيدي.
4: بداية فضيلة الدكتور، نريد أن نعرف بهذه المادة التي سنتناولها من خلال هذه اللقاءات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل خلق هذا الكون وسخره للإنسان تسخير تعريف وتكريم. رد فعل التعريف أن نؤمن، ورد فعل التكريم أن نشكر. فالإنسان حينما يؤمن وحينما يشكر يحقق سر وجوده في الحياة، بدليل أن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنكم حينما تحققون علة وجودكم من أجل أن تعرفوا الله وأن تعبدوه وأن تسعدوا بعبادته في الدنيا والآخرة، ذلك أن من أدق تعريفات العبادة أنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. ففي هذا التعريف الدقيق جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الثمرة. فالله عز وجل خلقنا ليسعدنا، على خلاف ما يتوهم بعض الجهلة، خلقنا ليسعدنا، بدليل أن الله عز وجل يقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. المدرسة حينما تؤسس من أجل أن تخرج قادة للأمة، الطالب حينما يقصر يعاقب، فإذا توهم هذا الطالب المقصر أن هذه المؤسسة التربوية الضخمة أنشئت لتعذيب الطلاب فهو جاهل جهلا فاضحا. نعم. فالله عز وجل خلقنا ليسعدنا، سعادتنا اللامتناهية تحتاج إلى معرفة، والمعرفة من لوازمها الطاعة. إنك حينما توقن أن الذي أمر علمه يطولك وقدرته تطولك لا بد من أن تطيعه. الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وتجسيد لهذه الأسماء والصفات العلى. الله عز وجل لا تدركه الأبصار، كل شيء في الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله. والله عز وجل حينما خلق الإنسان جعله مكرما، قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية تبين تكريم الإنسان، وفي آية أخرى تبين تكليفه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي آية ثالثة تبين أنه المخلوق الأول، بدليل قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان.
4: نعم.
5: فهو المخلوق الأول رتبة، لأنه قبل حمل الأمانة، والأمانة نفسه التي بين جنبيه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني يفلح هذا الإنسان وينجح ويسعد إلى أبد الآبدين حينما يزكي نفسه، أي يعرفها بربها ويحملها على طاعته.
4: هذا هو الامتحان.
5: هذا هو. لكن الله جل جلاله ما كلفنا حمل الأمانة إلا بعد أن أعطانا مقوماتها. والحقيقة هذا الموضوع هو تمهيد شديد الصلة بمحور هذه الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى.
4: نعم.
5: ما كلفنا حمل الأمانة إلا بعد أن أعطانا مقوماتها. أول مقوم من مقومات حمل الأمانة هذا الكون الذي ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله.
4: ما دمنا فضيلة الدكتور نتحدث عن طاعة المخلوق، فهل التعرف إلى الله سبحانه وتعالى من خلال آياته الكونية وآياته القرآنية تعطي دافعا للمسلم والمؤمن على طاعة الله عز وجل واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟
5: حينما نقول هذه المقولة الأساسية، أنت حينما تعرف الآمر ثم تعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر، أما حينما لا تعرف الآمر وتعرف الأمر تتفنن في التفلت من هذا الأمر. فحلقة اليوم محورها كيف نعرف الآمر. فالله عز وجل حينما كلفنا أن نعرفه وحينما كلفنا أن نطيعه من أجل أن نقطف ثمار هذه الطاعة سعادة وسلامة في الدنيا والآخرة، كيف نعرفه؟ هذا الكون مظهر لأسمائه الحسنى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إلا أن الإنسان ما لم يتخذ قرارا أوليا بطلب الحقيقة فلو كان في أكبر محطة فضاء في الأرض لا يؤمن بالله، ولو كان في أضخم مجهر إلكتروني يرى الخلية لا يؤمن بالله. يؤمن بالله إذا اتخذ قرارا أوليا بطلب الحقيقة. والإنسان هو المخلوق المتميز عن بقية المخلوقات بقوة إدراكية، فإن لم يطلب الحقيقة وإن لم يبحث عنها هبط من مستوى إنسانيته إلى مستوى آخر لا يليق به.
4: قد يقول البعض فضيلة الدكتور أن الإعجاز هو لابد منه للإقناع، ولكن قد يذكر البعض أننا لسنا بحاجة لإعجاز، بل هي فقط للعوام.
5: نعم.
4: ولكن الخواص لهم إعجاز آخر وهم يطيعون من دون إعجاز ومن دون هذا الإقناع.
5: كلام طيب. الإنسان حينما يعبد الله من دون أدلة قوية جدا يعبد الله بفطرته. الفطرة السليمة تدعونا إلى أن نعبد الله، بل إن الإنسان لا يجد نفسه إلا إذا عبد الله. الإنسان لا يحقق توازنه إلا إذا عبد الله. الإنسان لا يستريح إلا إذا عبد الله. لكن هذه العبادة التي لا تدعم بأدلة قوية جدا، عبادة أنا أسميها هشة، لا تقاوم ضغطا شديدا ولا تقاوم إغراء شديدا. فلعله في عصور سابقة الفتن نائمة والشهوات مستترة، فيمكن أن نكتفي بعبادته فطريا، أما الآن الضلالات لا تعد ولا تحصى، والشبهات على الأديان لا تعد ولا تحصى، والمصالح صارخة، وكل شيء يدعو إلى المعصية. في مثل هذا الجو الصعب جدا لا بد من أدلة قوية تقوي مناعتنا، تقوي مقاومتنا للضغوط والشهوات. المؤمن الصادق لا يتحول عن منهجه لا تحت سياط الجلابين اللاذعة ولا أمام بريق سبائك الذهب اللامعة. هو مؤمن متمسك بدينه وثوابته ومبادئه، كما قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن أول مقوم من مقومات حمل الأمانة هذا الكون، لكن هذا الكون يحتاج إلى عقل، إلى أداة معرفة. ومن بديع خلق الله عز وجل أن هذا الكون صمم وفق نواميس، أحد هذه النواميس السببية. فما من شيء في الأرض إلا وله سبب.
0: نعم.
5: من أجل أن يقودنا مبدأ السببية إلى المسبب الأول، إلى مسبب الأسباب. لو تصورنا أن هذا الكون نظامه بلا مبدأ السببية، نجد الشيء بلا زراعة، نجد الماء بلا حفر بئر، لتوهمنا أن هذا الكون بلا خالق. لأن الله صمم هذا الكون وفق نظام السببية، نظام السببية نفسه يقودنا إلى معرفة الله عز وجل.
0: صحيح.
5: فالعقل من أبرز مبادئه السببية والغائية وعدم التناقض. فكل شيء له سبب وله غاية، ولا يقبل العقل البشري أن يكون إنسان في دمشق وبيروت في وقت واحد.
0: نعم.
5: إذن نظام العقل البشري متوافق مع نظام الكون. فكما أن الله عز وجل جعل هذا الكون مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، جعل مبادئ العقل متوافقة مع نظام الكون. فالمقوم الثاني هو العقل، وتكاد تكون آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن العقل تقترب من 1000 آية. وأسوق هذه القصة التي وردت في صحيح البخاري من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنصاريا على بعض أصحابه في سرية. هذا الأنصاري يروى أنه كان ذا دعابة، أمر بإضرام نار عظيمة وقال: اقتحموها. فقالوا: كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها؟ قال: ألست أميركم؟ أليس الطاعة طاعة رسول الله؟ فوقعوا في حيرة. بعضهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف، يعني في منهج الإسلام العظيم العقل لا يعطل أبدا. الآن أعطانا كونا ينطق بعظمته، ينطق بوحدانيته، ينطق بعلمه، ينطق برحمته، ينطق بلطفه. كل أسماء الله الحسنى مجسدة في الكون،
0: ولكن علينا أن نتفكر ونتدبر،
5: أن نبحث عنها.
0: نعم.
5: وإن شاء الله هذه الحلقات قادمة إن شاء الله هي حول هذا المحور. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعطانا فطرة، العقل مقياس علمي لكن الفطرة مقياس نفسي نكشف بها خطأنا. يعني الإنسان حينما يخطئ، حينما يخرج عن جبلته، عن مبادئ فطرته، حينما يخرج عن إنسانيته، يتألم أشد الألم. سمي هذا الألم كآبة، سمه شعورا بالذنب، سمه شعورا بالنقص، إنه ألم نفسي. هذه الفطرة. والدليل على وجود الفطرة الآية الكريمة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أي أنه ألهمها حينما تفجر أنها تفجر. والعياذ بالله لا يمكن أن تفهم الآية كما يفهمها بعض الجهلة أن الله خلق فيها الفجور. لكن الآية تعني أن برمجة هذه النفس في مستوى رفيع جدا، بحيث لو أخطأت تتنبأ أنها أخطأت. كيف أن بعض الآلات الحديثة جدا حينما يصيبها خلل يظهر على الشاشة أين الخلل؟
0: نعم صحيح.
5: كذلك النفس الإنسانية حينما تفجر تعرف أنها فجرت، وحينما تتقي تعرف أنها اتقت. هذه الفطرة، ميزان نفسي. فأنا بالعقل أتعرف إلى الله، وبالفطرة أكشف خطائي. يعني إنسان ولو كان بجزيرة نائية لم تصل إليه رسالة إطلاقا، لو أنه فعل شيئا قبيحا تنكره الأديان كلها لعرف أنه فعل قبيحا.
0: نعم صحيح.
5: بشكل ذاتي فطري. فأول مقوم الكون، والحديث عنه في هذه الحلقات القادمة إن شاء الله. وثاني مقوم العقل بمبادئه الثلاثة، المبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، والمقوم الثالث الفطرة السليمة. الآن الإنسان من دون شهوة كتلة جامدة، لولا أن الله أودع فينا الشهوات لما رأيت شيئا على وجه الأرض. الحركة تحتاج إلى دافع، فالدافع إلى الطعام والشراب يدفعك إلى أن تتعلم من أجل أن تكسب وظيفة تعيش منها. الدافع إلى الطعام والشراب يدفعك أن تكون تاجرا، أن تكون صناعيا، أن تكون طبيبا، مهندسا، معماريا، بناء، بائعا. فالحاجة الأولى في الإنسان إلى الطعام والشراب، هذه حاجة لحفظ الفرد. والحاجة الثانية هي الحاجة إلى الطرف الآخر، حاجة الجنس، هذه حاجة لحفظ النوع. والحاجة الثالثة لخلود الذكر، هي تأكيد الذات. فالإنسان يبدأ فيأكل، ثم يتزوج، ثم يحب أن يؤكد للناس أنه متفوق. هذه الدوافع الثلاث يعني بالقرآن الكريم جاءت بشكل آخر، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الشهوات أودعها الله فينا لتكون قوة دافعة، لكنها حيادية، بمعنى أنك إن وظفتها وفق منهج الله كانت قوة دافعة نافعة، أما إذا وظفتها في الشر كانت قوة مدمرة. أرأيت إلى البترول السائل في السيارة، البنزين إذا وضع في مستودعاته المحكمة وسار في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة.
0: نعم صحيح.
5: نقلتك
0: صحيح.
5: إلى مكان جميل أنت وأهلك. أما إذا وضع هذا السائل المتفجر على المركبة وأصابها عود ثقاب أحرق المركبة ومن فيها
0: وأصبح ضار هنا.
5: نعم. والمادة هي هي. فالشهوات حيادية، سلم نرقى بها إلى أعلى عليين أو نهوي بها إلى أسفل سافلين. دقت كلمة في الشهوات أنها حيادية. المال يوظف في الخير وفي الشر، والمرأة توظف في الخير زوجة، في الشر زنا. وما من شهوة أودعها الله في الإنسان، وهذه حقيقة دقيقة، إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فالشهوات يمكن أن نرقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن نهوي بها إلى أسفل سافلين. فصار الكون والعقل والفطرة والشهوة من مقومات التكليف، بقي حرية الاختيار. لولا أن الإنسان مخير لا قيمة لعمله. لو أن الله عز وجل أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب،
0: ترك لهم
5: ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. يروى أن رجل شارب خمر جاء به إلى سيدنا عمر ليقام عليه الحد، فقال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، يعني أجبره على أن يشرب الخمر، فقال أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. وفي أي ثانية نعتقد أن الإنسان مجبر ومسير في كل شيء لألغينا الثواب والعقاب، وألغينا الجنة والنار، وألغينا التكليف والمسؤولية، ولأوقعنا أنفسنا في عقيدة فاسدة تشف عن أن هناك مهزلة تجري في الكون. يعني هل تصدق أن مدير مؤسسة يريد وظيفة فيجري مسابقة يتقدم إليها الآلاف وفي ذهنه واحد سيعينه في النهاية؟ إذن هذه تمثيلية سمجة.
0: نعم.
5: فالإنسان مخير، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في أن الإنسان مخير، لكن حينما نتوهم أن هذه الآية تعني أنه مسير، العلماء قالوا الآيات المتشابهة مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت. فإذا قرأنا آية يضل من يشاء، قال العلماء هذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. وما من مثل يوضح هذه الآية إلا أن طالبا لم يتقدم إلى الامتحان ولم يداوم ولا ساعة، وجاءه إنذار وثاني وثالث فلم يستجب، فصدر قرار بتلقين قيده من الجامعة. هذا القرار تجسيد لرغبته بترك الدراسة. فإذا قرأنا آية يشم منها رائحة الجبر فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الكون والعقل والفطرة والشهوة والاختيار مقومات التكليف. نعم، بقي شيء واحد هو المنهج، فضلا عن أن العقل أداة معرفة الله، وعن أن الفطرة تكشف لك خطأك، وأن الشهوات قوى دافعة أو مدمرة أعطاك منهج افعل ولا تفعل. هذا المنهج هو الكتاب الذي أنزله الله على هذا النبي الكريم، وكذلك الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله الكرام.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. إذن فضيلة الدكتور، إن شاء الله نبدأ مع الحلقات القادمة.
5: نعم.
0: ومع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة
5: إن شاء الله.
0: قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أيها الأخوة والأخوات، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الرقيب جل جلاله.

الرقيب سبحانه هو الذي لا يغفل عن شيء ولا يفوته شيء ولا يغافله أحد ولا يختفي عن نظره ولا عن سمعه أحد. قال جل وعلا: وكان الله على كل شيء رقيبا. كيف يكون خالقا متصفا بالكمال وتغيب عنه ذرة في السماء أو في الأرض؟ معاذ الله. يقول سبحانه: لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فما معنى الرقيب وكيف يكون رقيبا؟

أصل الرقيب المراقبة، والفعل راقبة، والمراقبة تكون بالمشاهدة يعززها السمع، وكلما كانت وسائل المراقبة أكثر كانت المراقبة أشد، وكلما كان المراقبون كثر كانت المراقبة لصيقة دقيقة. وأرقبه تعني أتابعه لحظة بلحظة. قال الزجاج رحمه الله: يقال رقبت الشيء أرقبه رقبة، والمراقبة الاستحياء، والحياء ضرب من التحفظ أيضا. وقال البيضاوي رحمه الله: يقال رقبت الشيء مدة إذا رعيته وحفظته، وقد يأتي بمعنى الارتقاب وهو الانتظار، قال تعالى: فارتقب إنهم مرتقبون. وقيل الرقيب هو المطلع على الضمائر الشاهد على السرائر، وقيل هو الذي من الأسرار قريب وعند الاضطرار مجيب. قال الإمام الغزالي رحمه الله: الرقيب هو العليم الحفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة لزوما، لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه، سمي رقيبا، فكأنه يرجع إلى العلم والحفظ. واسم الرقيب يقترب من أسماء العليم والخبير والحفيظ، لكنها أسماء متمايزة. فالرقيب يختلف عن العليم بأنه على علمه بمجريات الأمور، يترك المبادرة لعباده بعد أن بين لهم الخير من الشر والتقوى من الفسوق. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. والرقيب يختلف عن الخبير بأنه يرقب مسار العبد وقد يتدخل عند الخطر. قال تعالى: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والرقيب يختلف عن الحفيظ بأنه ربما ترك العبد ينساق إلى قدره لسابق علمه في الأزل. الله الرقيب. الله تعالى الرقيب لعباده، يعلم أحوالهم ويعد أنفاسهم، ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. يقول الله تعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، أي رقيبا على ما كان ويكون وسيكون. فحين سأل فرعون موسى قال: فما بال القرون الأولى؟ أجابه موسى قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه، وقال الله تعالى ذكره: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهو تعالى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. ولأن الله تعالى عليم حفيظ، فهو قادر بعلمه على المراقبة ويحفظ ما يراقبه. قال الحليم: لا يغفل عما خلق، ففي غير ذلك نقص. قال الله عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال السعدي رحمه الله: هو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ. ومن باب أولى هو رقيب على الأفعال الظاهرة بالأركان، والرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. وإذا كان كل نبي شهيد على أمته في حال حياته، فإن الله تعالى رقيب دائما قبله ومعه وبعده. والأمر ظاهر في سورة المائدة، حيث يقول تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا،
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الملائكة رقباء على العباد. يقول الله عز وجل عن الملكين الكاتبين: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب يرقب قوله وعمله، والعتيد حاضر معه على الدوام لا يغيب عنه. يحفظون كل ما يرقبوه من أعمال العبد قولا وحركة وعملا. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وما دام المولى تعالى رقيبا على العبد، فلما الملائكة الكاتبين؟ لا يحتاج ربنا سبحانه لأية مساعدة، لكن شرف المقام الإلهي يستوجب أن يتولى المراقبة والتدوين من هو أقل شأنا. كذلك فهي تنبيه للإنسان أن ثمة من يراقبه غير الله تعالى، فيستحي على الأقل من الملائكة، ولكي لا يطمع في عفو الله فيستغرق في الغفلة والمعصية. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولأن الإنسان كان أكثر شيء جدلا، فإذا طلب شهودا كانا حاضرين، حتى إذا رفضهما كان الشهود من قبله فتتكلم يداه ورجلاه. قال تعالى في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين، الخراءة أو الجماع، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو بغيره أو ليستره أخوه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الملك موليا عن العبد ما دام بادي العورة. وفي تفسير القرطبي روي أن العبد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكاه. لكن بين مراقبة الله للعبد وبين مراقبة الملائكة له فرق شاسع جدا. فالملائكة ليس لها أن تقيم العمل، والأمر بيد الرقيب العليم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله يستكثرونه ويزكونه حتى يبلغ به إلى حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا لم يخلص لي ولم يخلص عمله فاجعله في سجين. ويصعدون بعمل العبد يستقلونه ويحقرونه حتى ينتهوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه، فيوحي الله إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إن عبدي هذا أخلص عمله فاكتبوه في عليين. ثم إن رقابة الملائكة تتحول إلى مجاورة بعد الموت، فقد روي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بعبده ملكين يكتبان عمله، فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلان، فأذن لنا أن نصعد إلى السماء. فيقول الله تعالى: إن سماواتي مملوءة من ملائكتي يسبحونني، فيقولان: ربنا نقيم في الأرض، فيقول الله تعالى: إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحونني، فيقولان: يا رب فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: كونا على قبر عبدي فكبراني وهللاني وسبحاني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة. حظ العبد من اسم الرقيب. لكي يسيطر المرء على نفسه عليه أن يديم مراقبتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها، فكيف يكون سيد نفسه؟ أن يراقب الله تعالى في قلبه وفي عقله وتفكيره وفي نفسه وشهوته وفي هواه وتكبره وسوء ظنه وفي جوارحه. قال الإمام البيضاوي: حظ العبد أن يكون مراقبا لنفسه، والمراقبة عبارة عن علمه بأنه تعالى مطلع على ما في قلبه وضميره،
فلو كان مستديما لهذا العلم لكان مراقبا لنفسه، وهذه المراقبة مفتاح كل خير، والمراقبة درجات وتطور، كلما ازداد العبد تقوى ازداد مراقبة، وأول درجات المراقبة ستر عيوب الناس. كان سيدنا داود عليه السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أشاعه. ثم تليها مراقبة أهل الصلاح وتقليدهم، ثم تعلم مراقبة الله منهم. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ثم تتطور مراقبة العبد لنفسه ليصل إلى مراقبة أعماله وقيامه بالفرائض وابتعاده عن المعاصي ومراقبة نواياه وأفكاره الباطنة ومكافحة ميوله النفسية وخواطره المغايرة لشرع الله. قال الإمام القشيري رحمه الله: يقال راقبت الله إذا علمت أنه مطلع عليك فراعيت حقه. والمراقبة عند هذه الطائفة هو أن يصير الغالب على عبده ذكره بقلبه أن الله مطلع عليه، فيرجع إليه في كل حال، ويخاف سطوات عقوبته في كل نفس، ويهابه في كل وقت. وفوق هذا درجة أعلى منه وأرفع، وهي مراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل حركة، والفناء عما يسخطه بما يحب، فانيا عن مراده من ربه مهما على بمراد ربه منه. ثم ترتقي المراقبة حتى لا يعتريها خوف بقدر ما يعتريها الحب والتعلق بالله تعالى. قال القشيري: وصاحب المراقبة يدع من المخالفات استياء منه وهيبة له أكثر مما يتركه من يدع المعاصي لخوف عقوبته. قال سيدنا عمر عن سيدنا صهيب بن سنان الرومي: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. والمعنى أن صهيبا إنما يطيع الله حبا له لا مخافة عقابه. يقول: فلو لم يكن عقاب يخافه ما عصى الله أيضا. من الذي يستطيع أن يعلم المراقبة؟ وصف الإمام الغزالي المراقبة الصحيحة للعبد فقال: إنما يحمد إذا كانت مراقبته لربه وقلبه، وذلك بأن يعلم أن الله تعالى رقيبه وشاهده في كل حال، ويعلم أن نفسه عدو له وأن الشيطان عدو له، وأنهما ينتهزان منه الفرص حتى يحملانه على الغفلة والمخالفة، فيأخذ منهما حذره بأن يلاحظ مكانهما وتلبيسهما ومواضع انبعاثهما حتى يسد عليهما المنافذ والمجاري، فهذه مراقبته. قال شيخنا رحمه الله: المراقبة هي استجماع جزئي العقل والروح بالتفكر بالجلال والهيبة والعظمة كأنه مع الله، لتحقيق قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. والمراقبة علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه، واستدامته لهذا العلم هو المراقبة لله، وتكون بحفظ الأنفاس بأن يشهده أقرب إليه من حبل الوريد، وهو حال روحي ليس له مس بالجسد. ولذلك قيل: من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. وملخصها: مراعاة السر لملاحظة الحق سبحانه مع كل خاطر، فهو كائن بائن. ومن الصعب أن يتعلم الإنسان المراقبة بمفرده، فللأب وللأم الدور الأول في مرحلة الطفولة حين يعلمانه بأن الله يرى وأن الملائكة ترافقانه. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. ثم يأتي بعد ذلك دور البيئة الحاضنة والمدرسة، إلى أن يصل الولد والبنت إلى عناية المعلم الصالح ثم الشيخ المربي. وللمراقبة معلمون، كان شيوخ الكتاتيب فيما مضى يولون عناية خاصة لترسيخ المراقبة في أذهان الأولاد عبر التوجيه وعبر التمرس، فكانوا يعلمون

0: وعلامة نجاعة الوسائل الخشية أو الخشوع أو القشعريرة أو فيض العيون. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حتى يدوم شعور العبد بأن الله معه على كل حال، رقيب عليه، ناظر إليه، لا تخفى على الله منه خافية. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: والله على كل شيء شهيد. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل أحواله، أوجب ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وقال ابن القيم رحمه الله: لا تقوى مراقبة العبد إلا بذكر الله، ويجتهد عند الذكر ألا يبقى مع مداركه وحواسه ومشاعره وأفكاره وخواطره، لتكون بذلك متهيئا مستعدا للفناء عن وجودك وعن وجود كل ما سوى المذكور سبحانه، لأن حضرة الحق تعالى لا يكون فيها غيره. وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذكر وجمع القلب بكليته على الله عز وجل. ختاما، المراقبة قارب النجاة في الآخرة. قال نافع: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في بعض نواحي المدينة، ومعه أصحاب له، فوضعوا سفرة لهم، فمر بهم راع فقال له عبد الله: هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة. فقال: إني صائم. فقال له عبد الله: في مثل هذا اليوم الشديد حره، وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الغنم، وبين هذه الجبال ترعى هذه الغنم، وأنت صائم؟ فقال الراعي: أبادر أيامي الخالية. فعجب ابن عمر وقال: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجترزها، نطعمك من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لي، إنها لمولاي. قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب؟ فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي فأين الله، قال الراعي فأين الله، فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم، فأعتق الراعي ووهب له الغنم. قال القشيري رحمه الله: من راعى قلبه عد مع الله أنفاسه، ولا يضيع مع الله نفسا، ولا يخلو عن طاعته لحظة، كيف وقد علم أن الله سبحانه يحاسب على ما قل وجل؟ ومن أيقن أن آخر عمره دخول اللحد، لم يشتغل بتزيين المهد أي الفراش، بل عمر قبره ولم يشيد قصره، واستيقن أن ماله إن لم يزل عنه بحادث زال عنه إلى وارث. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ولا تشغلنا بسواك. اللهم اجعلنا لك مراقبين، لرحمتك راجين، من عذابك خائفين، لرضاك طالبين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، غير ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم هو الليله الرابعه من ليالي رمضان، ومن يستمع للصلاة التراويح ويصلي فهو يعلم أنه كأنه ارتحل إلى السماء الرابعة، وأنتم اليوم بتسمعوا آل عمران البيت المبارك. وهذا البيت لكم أن تتخيلوا أنه من البيوت ومن يعني الأسر اللي ربنا اصطفاها على العالمين، من الأسر الأربعة اللي ربنا اصطفاها على العالمين. متخيلين؟ فأنت بتسمع قصة النهاردة، الصورة اللي انت بتسمعها النهاردة هي مسمى باسم هذه الأسرة المباركة، فده معنى كده لوحده يسكنك، معنى يخليك عندك سكينة ان أسرة يعني مش أنبياء ولا أي حاجة، وربنا سبحانه وتعالى كتب ليها المجد. ليه؟ نوايا بقى، نوايا أم طيبة، نوايا ست مباركة. حد عارف أم مريم اسمها ايه؟ امرأة عمران، ست بسيطة وبقى وما قالتش ايه ده، هو انتوا عندكم الذكورية انتوا بتسموا النساء بالانتساب للرجال ليه والكلام ده كله؟ يا جماعة الكلكعة ديت، الناس ديت كانت في حتة تانية خالص. فشوفوا المرأة ديت ما الذي اوصلها؟ الذي اوصلها نيتها. الست دي كانت سبحان الله، هي يعني احنا النهاردة عشان نطلع اللي في جيبنا بندنا مترددين صح؟ عشان نخرج ما في جيوبنا بنتردد. دي أخرجت ما في أحشائها لله، نظرت لك ما في بطني، أنا ما طلعت كل حاجة. الله أكبر. اليوم سريعا كده ما هنقف، زي ما اتفقنا احنا بنقف مع بعض الآيات كده التي ربوت اليوم، ثم يعني نخوض قليلا مع بعض اللي مع آية أو مفهوم من فهم هذه الآيات المباركة. في آية اليوم سبحان الله آية كلنا عارفينها، لكن زي ما كنت بتكلم مع بعض الأفاضل من شوية بقول له إحنا محتاجين الإسلام النقي، الإسلام اللي هو ما لا يسعى المسلم جهله، إحنا محتاجين ألف به إسلام، إحنا محتاجين يعني نعرض الإسلام بالراحة علينا. فكرة إن إحنا محتاجين بقى الوقفات العميقة والتدبرات العميقة والكلام ده، الموضوع أبسط من كده بكتير يا جماعة، إحنا محتاجين قلب عميق وتدبر خفيف، تلاقي كل حاجة جت إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى في قصة، طبعا الصورة فيها أكثر من 60 آية بتتكلم على غزوة أحد، وسبحان الله الغزوة دي كانت ظاهرا غزوة انتصار أم انكسار؟ كانت غزوة فيها انكسار صح؟ هتلاقوا أن الغزوة دي هي أكثر غزوة وأطول آيات أن ربنا سبحانه وتعالى علق عليها، كأن احنا محتاجين، كأن القرآن بيعلمنا او بنستفيد فايدتين كده من بره بقى، من بره ليه الفكره ديت. الفايده الاولى قد ايه انك في مرحله الانكسار الرب جل وعلا يواسيك بهذا الكلام، فما اجمله من جبر. ايه الجبر الجميل ده؟ جبر جميل جدا. فانك في مرحله الانكسار تاخد 60 ايه تعليق واهتمام وتوجيه وارشاد وحاجه كده، يعني سوره آل عمران ديت هي جنه من جنات الدنيا. المعنى الثاني انك في مرحلة الانكسار انت محتاج تاخد ارشادات كتير، ايه اللي اسقطك وايه اللي جعلك في الحتة دي عشان تفهم المشهد كويس قوي. طيب مش هعلق طبعا، يعني انتوا عارفين طبعا الستين آية دول محتاجين فعلا 60 يوم، يعني كل آية منهم محتاجة يوم كامل، فهي آل عمران ورمضان ليس للتفسير المفصل. رمضان ما ينفعش يبقى تفسير مفصل، ينفع تاخد صورة واحدة حاجة واحدة، لكن القرآن كله لا لا ما ينفعش. يقول الله سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. كان في طائفتين بنو حارثة وبنو سلمة، الاثنين دول كانوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عشان يجاهدوا الكفار. جه ابن سلول وهو كبير المنافقين، انسحب من الجيش وخد تلته معاه، الناس بقى اللي بيتبعوا ابن سلول والكلام ده، واهتزوا. وعادي جدا انه ده كان اول بلاء بيبتلى بيه المؤمنين، ان تكون انت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعاك ناس وسطيك ومرة واحدة ينسحب التلت، وينسحبوا من مين؟ من رسول الله ويتركوه.
4: فالأمر كان صعب، وياريتهم انسحبوا وسكتوا، لا أطلقوا ألسنتهم على هؤلاء ويتكلموا جامد أوي أوي. وسبحان الله من رحمة الله أن هم تكلموا، عارفين ليه؟ تكلموا جامد وأنكروا على الفضلاء كتير أوي، ودول اللي هيقولوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، احنا مش كنا عارفين ان انتوا خارجين يعني للقتال ولا حاجة. لان القصة دي بتتكرر كتير، القصة دي بتتكرر كتير، هتشوفهم كتير، هتشوفهم ان الناس اللي بتخفي في نفسها ما لا يبدون، هتشوف الناس اللي بيقولوا في وقت الجد لو كانوا عندنا ما ماتوا، هتشوف ناس كتير من الشخصيات دي، فعشان هتشوفها كتير فالقرآن علق عليهم وفصل فيهم. شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأس المنافقين تنسحب، في بقى اتنين كويسين جدا، قبيلتين مهمين جدا، القبيلتين دول من الأوس والخزرج، بنو حارثة وبنو سلمة، ناس كويسة وناس أفاضل. ربنا بيقول عنهم إيه؟ إذ همت طائفتان منكم أي أهل الإيمان أن تفشل، كانت هترجع. مين الطائفتين دول؟ قلناهم جابر. جابر بيقول لنا أن الطائفتين دول إيه؟ طائفة بنو حارثة وبنو سلمة. عجيب جابر بقى بيقول كلمة جميلة قوي، هو بيحكي في صحيح البخاري بيقول أنا منهم، من الذين إيه؟ بنو حارثة وبنو سلمة. طب انتوا حاسين ان هو يفتخر اللي هو منهم دي حاجة يعني الآية دي كأنها بتعاتب ولا لا؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، فكون ان هو يقول أنا منهم، شوف بقى بيكمل يقول إيه؟ هو ده بقى العطر السكينة، هي ربوة اليوم، وما يصرني أنها لم تنزل. يقول إيه؟ على فكرة كنت هزعل لو الآية دي ما نزلتش. ليه؟ والله وليهما. يا سلام على الجمال، بيقول ان خدنا الولاية يا جماعة، خدنا الوهية، ده هو ده الجمال، الله ولي الذين آمنوا. فهو يقول لك بس خلاص، حتى وإحنا في المذبحة دي وإحنا بننسحب وكان في بشاء يعني مؤشرات الهزيمة وخلاص هننسحب، الله سبحانه وتعالى يقول والله وليهما. يا سلام، وده فين الجبر هنا؟ فين السكينة؟ السكينة أنك ممكن تعمل حاجة مش كويسة، لكن بسبب تاريخك الإيماني وبسبب سبقك الإيماني وبسبب التضحية القديمة الله يتولاك. فعشان كده دي من أجمل الآيات رجاء في قصة أحد، آية بتشيلك من جوه. احنا النهاردة بنقف لبعض على الكلمة، يقول لك أصل هي قالت، هو قال، سبحان الله. فالمعنى ده مهم جدا، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان الله، هم خدوا الولاية والوكالة. في أكتر من كده؟ في أكتر من كده. إحنا أمة مختارة يا جماعة، ربنا اختارنا لأن إحنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعنى ده أوعى تسمح للشيطان إن يبهدل فيك ويبهدل في إخواتك. ولذلك بعد شوية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآية هنا مش إن هنا شرطية، لا، إن دي تشجيعية تحفيز. يعني كيف تكون منهزم وانت مكسور والكلام ده وانتم انت مؤمن؟ انت ما ينفعش المؤمن يبقى ايه في عنده حزن، ما ينفعش تبقى الحزن مسيطر عليك كده وانت منكسر والكلام. فما وهنوا لما اصابهم، الله اكبر، فما وهنوا لما اصابهم. دول بقى الناس الكبيره قوي، الناس الجميله، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم، وهم في عز الضغط وهم في عز القهر وفي عز الازمه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم فما وهنوا لما أصابهم، رغم كل الجروح دي والمصائب بتطحنهم وهم يزدادون فألا وقوة. إيه الجمال ده؟ هذا جمال كلام الله سبحانه وتعالى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ومن الآيات الجميلة اللي ربنا بيهدأ بها أنه هي سبحان الله آل عمران لوحدها هي رقية شفاء ورقية سكينة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. طب والله احنا شايفين ان يمسسنا قرح فقد مس القوم قروح مش قرح بس. شوفوا يا جماعة الهزائم اللي حصل فيهم من يوم في كل التاريخ المعاصر، النكبات اللي حصلت لهم ما حصلتش فيهم، حرب اليهود حربوا دول خلاص، ما حصل لهمش عشر معشار الهزائم اللي حصلت في الايه 3 4 شهور اللي فاتوا دول، من بقعة يعني بالنسبة للأمة الإسلامية بقعة صغيرة. فإيه يمسسكم قرح فقد مس القوم. يا سلام، فالآيات دي جميلة جدا. وكمان إيه بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا؟ لا ده في علة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الواحد مش عارف بدون القرآن كم ممكن يعيش ازاي. هي أيام، ربنا ما قالش وتلك الشهور وتلك السنوات، هي أيام، هي أيامها ترتحل الآلام كلها. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وسنة ربنا أن الأيام تتداول. فيومك الجميل جاي حتما، يومك الجميل جاي كده كده جاي. أهم حاجة أنك تكون واثق في كلام ربك سبحانه وتعالى. ولذلك فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. يا سلام على الجمال، يعني تتابع عليك الآلام غم ورا غم. ليه؟ لكي لا تحزنوا، واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ورا الخامس، لغاية أنك بدأت تضحك. أحيانا كده تلاقي فيه واحد يبدأ يضحك من كثرة البلاءات اللي بدأ. واحد يقول أنت بتضحك، ما خلاص غم ورا غم ورا غم، لكي لا تحزنوا، في غم كبير يمشي الغم القليل. سبحان الله، كل خياراتك سعيدة. سورة آل عمران بتقول لك كده، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم كل الخيارات سعيد، لمغفرة من الله ورحمة، خير مما يجمعون، خير مما يجمعون. وقد إيه من القرآن كلام الجميل سبحانه وتعالى، وكلام يطمئن قلبي ويحببني في القرآن أكتر. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي والصحابة وكل الدعاء، خليك رفيق في الكلام مع الناس، عبادي اتكلم معهم برقي بهدوء، عشان الناس ديت كلها عشان يحبوا الإسلام أكتر. شوف انت اما تسمع الآية دي بتقول يا سلام، الله أكبر. مهما بقى انت معاك علوم الأرض كلها والذكاء، برضو لازم تكون رفيق. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، حتى لو كنت انت مين. الله أكبر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. مهما كان الألم والانكسار، إحنا محتاجين ننشط ذاكرة النعم والأفراح والمكاسب. يا عم ما أنت قد أصبتم مثليها، ما أنت كسبت كتير قبل كده، وأنت بتنسى ولا إيه؟ أوعى تنسى، أوعى تنسى الحاجات دي كلها، عشان هيجي عليك وقت هتحتاج إن حد يذكرك، ومش هتلاقي، مش هتلاقي مثل القرآن. سبحان الله. يوصيكم الله في أولادكم. مش عاوز أدخل بقى سورة النساء عشان أرجع تاني لآل عمران. ربنا بيوصي والدي والدتي عليا. طب هو مين بيرح يعني؟ سبحان الله، هو أصلا الوالد والوالدة محتاجين حد يوصيهم على عيالهم؟ الملك سبحانه وتعالى، الملك. ربنا بيوصي أبوك عليك أنت. شوف بقى الكلام عامل إزاي. سبحان الله. أما آية البلسم وكل القرآن كذلك، هي آية الكفاية، آية تكفيك وتغنيك وترقيك، آية دعاء الخوف والأمن، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سلام على الجمال. ربنا سبحانه وتعالى بعد غزوة أحد حصل مشهد كبير قوي كده. المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة أذوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه مأذي، مات 70 واحد من الصحابة وزيهم مجروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، لأن عرف أن كفار قريش غالبا مش هيغدروا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم أن ما زال في قوة في المؤمنين. فنادى، وطبعا غزوة أحد كانت يوم السبت، يوم الحد أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العدو، وقال لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس، مفيش حد يطلع إلا اللي كان مجروح مبارح. فواحد مجروح رجله تعبانة ووشه متعور بسيف يطلع إزاي ده؟ لكن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم له حكم، من حكم النبي صلى الله عليه وسلم يريد إن الصحابة دلوقتي مجروحين بدنا وجسدا، وفي مجروحين نفسيا، صح؟ يريد لهم انتصار نفسي يزيل كل الجروح، فلما هيطلعوا ويكسبوا إن شاء الله في حمراء الأسد دي ويرعبوا العدو، والعدو يخاف ويهرب، الجروح النفسية تنتقلب أفراح. فعشان كده طلب النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة ليهم، فقال ما حدش يطلع إلا اللي كان معايا امبارح، وهيطلبوا ويطلبوا العدو. سبحان الله، هم دول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. على فكرة يا جماعة، الطاعة بعد الألم ممتعة، الطاعة بعد الألم لها طعم تاني خالص للي وفق لها قبل كده. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القصة قصة حمراء الأسد دي، أبو سفيان لما ساب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان رئيس الكفار، كان قائدهم، سابوا المدينة وهم ماشيين، قالوا ايه، طب احنا دلوقتي ما كنا كملنا عليهم وكنا خلصنا منهم كلهم، احنا ليه سبناهم؟ فترددوا. ابو سفيان كان شايف ان هو يرجع بقى مكة، كفاية على اللي حصل، وكان بعضهم لا نرجع نستأصل الناس في المدينة. فعسكروا قريب من المدينة وقاعدين يتناقشوا، فهو عمل خدعة كده خلى حد ينشر خبر سيء قيل ان هو معين ابن مسعود اللي هو هيجي في الليه بعد كده في الاحزاب يكون حاجه تانية خالص، وسبحان من يخرج الحي من الميت، ان هو يقول لهم ان خلي بالكم ابو سفيان بيجمع وجاي يستأصلكم. ايه بقى اللي هيحصل؟ الذين قال لهم الناس ان الناس يعني ابو سفيان قد جمعوا لكم فاخشوهم، خلي بالكم اترعبوا. العجيب بقى هنا ملمح رهيب، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه اللي زادهم ايمانا وهم متلطخين بالدم؟ ويعني الدنيا صعبة أوي، يخلد القرآن اللحظة التاريخية دي عشان انت تقتنس الاقتناس البليغ ده من المشهد، حسبنا الله ونعم الوكيل، هي دي اللي هتخلص المشهد، هي دي اللي هتخلص المشهد. يا الله على حسبنا الله ونعم الوكيل. ده سلاح الأنبياء، سلاح الأنبياء ده ابتهال اللي بيصل الإنسان لما بيتمكن منه، هذا الابتهال يصل أبواب السماء، ولابد تستنزل منه وبه المن والفضل والقوة والعزة. انت ضعيف ما تقدرش تقاوم الكروب لوحدك، انت ضعيف ما تقدرش تقاوم الصراع لوحدك، انت ضعيف ما تقدرش تقف قدام الطوفان لوحدك دون نصير. عشان كده الأنبياء أفقر الخلق إلى الله وأغناهم به، كان دايما سلاحهم التوكل على الله وتفويض الأمر. وحسبك أن الدعاء ده في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة. يعني دعاء المسألة يعني هو احنا بنستنصر الحسيب الوكيل في دفع اللي احنا فيه، ودعاء عبادة اعتقادك ان التدبير كله بيد الله سبحانه وتعالى. وده الموقف اللي حصل لسيدنا ابراهيم الخليل لما كتفوه ورموه في النار، وجاله بقى جبريل عشان ينقذه، قال له ألك حاجة؟ قال له أما لك فلا، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله المسافة الزمنية بين إلقاء إبراهيم في النار وبين تحويلها برد وسلام هي مسافة النطق بالابتهال ده. عشان كده نجاة الخليلين كانت بحسبنا الله ونعم الوكيل. فلو أنت توكلت على الله سبحانه وتعالى وكانت الجملة دي بتتقال من جوه أعماقك، وأن التوكل ده كان هو المثبت ليك في الأخطار، والحسبلة كانت أعظم ما يترجم من المشاعر في قلبك، إيه اللي هيحصل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ربنا بيقول لم يمسسهم سوء، ما حصل لهمش خربوش واحد، ما تخرب يعني خلاص الكفار اترعبوا مشوا، إيه اللي حصل لهم؟ ما حصل لهمش أي حاجة خالص. الله أكبر. عشان كده زادهم الله إيمانا. المؤمن المتفائل دايما هو من يجعل من أدلة المتشائمين أقوى دليل على تفاؤله. النار اللي هتحرق هتعود بردا وسلاما، الأعداء اللي بيخططوا وبيمكروا سيجرون أزيالهم انهزاما واندحارا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي حصل الجائزة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، من كان الله حسبه كفاه. كل موطن شدة هو مقياس لاختبار مستوى إيمانك وقوة يقينك بالرب سبحانه وتعالى. عشان كده المؤمن مع الألم دايما يجد البلسم. عشان كده أنت بتعجب ممن دهمه الخوف وسيطر عليه الجزع وتملكه القلق، كيف لا يفزع إلى الحسبلة وتكون هي الدرع الواقي لي؟ سبحان الله. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. فمهم جدا ناخد بالنا من هذا السلاح الفتاك. عشان كده كان يزيد بن حكيم بيخاف جدا، يقول ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته، وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، يقول لي حسبي الله، الله بيني وبينك. بيقول الجملة دي بترعبني، بيقول لي ما أقدرش. فهي دي بوصلة الطريق للمؤمن، سواء بقى في البر في البحر في الخوف في الرجاء في السراء، فخليها منهج حياة ترددها في الصبح في المساء في الشروق في الحل في الترحال. الله أكبر، حسبنا الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم يا سيدي، فالمخاوف كلهن أمان، هو وحده من سيكفي عبده من كل هم ويدفع عنه كل ضر، ونعم الوكيل، ونعم الوكيل. الإنسان لما يستحضر ده يعرف كويس أوي قد إيه إن هي بتخلص. أعظم المخاوف إيه هي؟ حاول تسرح كده بدماغك كده وتفكر، أكبر شدة هتقابلك، في شدة أعمق من وقعة اليقيامة ونفخ الصور وبعثارة ما في القبور وزلزالة الأرض ونسف الجبال، تكوير الشمس، انكدار النجوم، خسف القمر، تسجير البحار، في أكتر من كده؟ لا يوجد مخاوف أعظم من المخافة دي. والموت طبعا جزء منها، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيتكلم على نفخ الصور، يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. يعني صاحب القرن ملك اللي هينفخ الصور ماسك ليه وخلاص وجاهز، القرن جاهز إن ينفخ الصور. فالصحابة ترعبوا فثقل ذلك على أصحاب النبي، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يا الله، بيقول لهم أهو اليوم القيامة هتعدي بدي، عدوها بدي. دي كلمة كلمة دايما يا جماعة المؤمن. السيدة عائشة لما طعنت في عرضها وتقال عليها ما تقال ويعني جابوا سيرة السوء ليها، قالت ايه؟ أم المؤمنين عائشة وزينب رضي الله عنهم كانوا بيتفخروا في يوم من الأيام، فقالت زينب زوجني الله وزوجكن أهاليكن، وقالت عائشة نزلت براءتي من السماء في القرآن. شوف الجمال والمناكفة الطيبة دي. فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن معاذ. شوف زينب تقلب مرة واحدة، هم بيهزروا هزار شوية في خشونة، تروح قلب على طول تتقلب تلميذة لعائشة تقولها وانت قلت ايه في الله. قالت عائشة قلت حسبي الله ونعم الوكيل. تقول اول ما المشكلة دي حصلت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. زينب تقول ايه؟ قلت كلمة المؤمنين. يا بختك يا عائشة، انت قلت كلمة المؤمنين. هم فاهمين كويس قوي ان دي كلمة المؤمنين. الله اكبر. تصبر عسى كل الصعاب تهون، ولا تبتئس ان اتعبتك ظنون، وحسبك ان الله جل جلاله اذا قال كن للمستحيل يكون. فالسيدة عائشة خلصت المشهد بايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عارفين البنت اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في ثلاثة تكلموا في المهد، اللي كانت طفل رضيع ومسين وشاف جارية وهم بيضربوها ويقولوا لها انت زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله، هي مظلومة لكن قالت الجملة ديت، فشوفوا سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم طيب احنا بنقولها بس عند النقم والبلاء؟ لا لا لا لا، ده انت تقولها كمان عند جلب النعم. عند جلب النعم؟ انا لو عاوز نعمة اقولها. ايوه، هتسمعها في التوبة بقى وقلبك هيرتحل فوق. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. ان احنا نتعلق بسم الله الكافي، الشيء بالشيء يذكر، انا الى الله راغبون. كنت مرة قاعدين مع الشباب وكنت بقول لهم لو كل واحد منكم نفسه يقبض على آية، آخر آية تبقى إيه؟ كل واحد اختار آية، أنا اخترت الآية دي. فأسأل الله أن يرزقني حسن الختام ويرزقنا وإياكم التوفيق في الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء يتجدد بحمد الله تعالى دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من لبنان مع برنامج أقوال جامعة. أرحب في مستهل هذه الحلقة بفضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نتابع الحديث عن فضل العقل والعاقلين والمتبصرين في وجود الله وصدق الإيمان به سبحانه وتعالى، وهذا قول جامع للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يقول: واعلم أن العاقل لما صح علمه وثبت يقينه علم أنه لا ينجيه من ربه إلا الصدق، فسعى في طلبه وبحث عن أخلاق أهله رغبة في أن يحيا قبل مماته ليستعد لدار الخلود بعد وفاته، فباع نفسه وما له من ربه حيث سمعه يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فضيلة الشيخ، هذا القول بعد أن تحدث الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى عن فضل العقل والعلم، يتوجه نحو فضيلة الصدق والسعي في طلب الصدق. كيف يمكن لنا أن نربط بين فضل العقل والعلم بأمر الصدق وهذا الخلق العظيم وهذا المفهوم الذي يحث عليه الإسلام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين، وبعد، فالمحاسبي رحمه الله يريد أن يبين لنا أن الإنسان إذا أصلح عقله وحصنه بالدين فكان عاقلا تقيا خائفا من ربه، وحصل علما وافرا فكان عالما عارفا بالأحكام، ثم بعد ذلك ثبت يقينه بوجود الله. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أدرك تماما أنه لا ينجيه من عذاب ربه إلا الصدق، لأن الصدق كلمة جامعة شاملة لأمور كثيرة، فالإسلام بني على الحق والصدق والعدل. لذلك حتى نبدأ من القول من أوله، قال: إن العاقل لما صح علمه وثبت يقينه. المرحلة الأولى العاقل، أي صح عقله، كان عقله سليما كما ذكرنا سابقا وليس مغلوبا بالشهوة. المرحلة الثانية صح علمه، واختار كلمة صح ليدلل إلى أن بعض الناس قد ادخروا علما وافرا كبيرا جدا ولكنه ليس صحيحا. فالعلم الصحيح يلزم الإنسان الخشية ويعرف الإنسان بربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، العالم بالأرض والعالم بأحكام الفضاء يخشى الله، يتوصل يقينا إلى وجود الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلم الصحيح يلزم الخشية، يشرح الصدر بالنور. وفي هذا قال ابن عطاء الله السكندري: خير العلم ما كانت الخشية معه. وقال: العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك. وقال: العلم النافع الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه. هذا هو العلم الصادق، ينشرح الصدر فيه بنور الإيمان ونور اليقين، فيرى حقيقة ما وراء هذا الكون. إذن العاقل لما صح علمه وثبت يقينه بوجود الآخرة علم أمرا هاما، عندما انشرح الصدر واستقام العقل ووصل إلى حقيقة اليقين بوجود الآخرة أدرك أنه لا ينجيه من ربه إلا الصدق. وقد سألتني لماذا الصدق؟ الصدق من أعظم مقاصد الإسلام، الصدق من أعظم خصال المؤمن. الله عز وجل عندما أراد أن يمدح أنبياءه وصفهم بالصدق ليبين أن الصدق من خصالهم، فقال عن سيدنا إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، اختار الصدق فيه. وقال عن سيدنا إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، النبوة مع الصدق، النبوة والرسالة مع الصدق. وقال عن سيدنا إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. الصدق ليس صدقا في الحديث فقط، من أدرك مقاصد الشرع علم يقينا أن الصدق في ثلاثة أمور: الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الناس. الصدق مع الناس يكون بالقول والفعل، بالسر والعلني. عليك أن تكون صادقا مع الناس بأقوالك، عليك أن تكون صادقا معهم بأفعالك، عليك أن تكون صادقا معهم في ظاهرك، وعليك أن تكون صادقا معهم في سرك وفيما يخفى. هذا هو الصدق الذي يهدي إلى الجنة، وخلاف ذلك يجعلك في النار. الصدق مع النفس في كل شيء، عليك أن تكون صادقا مع نفسك في كل شيء، في أمور الحياة كلها، حتى في المطعم عليك أن تكون صادقا مع نفسك. الصدق مع الله تعالى في كل ما أمر، إذا أردت أن تكون صادقا مع ربك عليك أن تلتزم بما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر. إذن لذلك اختار كلمة الصدق. هو يريد أن يقول: إذا كنت عاقلا سليما في عقلك، توصلت بعقلك إلى اليقين بوجود الآخرة، إلى اليقين بوجود الجنة ووجود النار، إلى اليقين بالحساب، ثم استقام علمك، صح علمك، ألزمك الخشية، أنار الصدر، إذا وصلت إلى هذه الحالة أدركت تماما أنك لن تنجو من ربك إلا بالصدق، بالصدق مع الناس،
0: أي أن يترجم هذا اليقين
1: عملا،
0: عملا صادقا. نعم.
1: الصدق مع الناس، الصدق مع النفس، والصدق مع الله جل جلاله. ولذلك نجد أن الفقهاء أجمعوا على ثلاث خصال إذا صحت في أحد فيها النجاة يوم القيامة. قالوا: ما هي هذه الخصال التي إذا صحت فيك نجوت يوم القيامة؟ أولا، الإسلام الخالص عن البدعة والهوى، أن تكون مسلما بعقيدة صحيحة وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير اتباع للبدعة والهوى. طبعا الهوى أن تميل إلى الفرق الخارجة عن نطاق عقيدة أهل الحق، هناك فرق كثيرة خرجت عن عقيدة أهل الحق وأسست معتقدا خاصا بها وقالت بأنها على الحق، ونبينا أخبر عن افتراق الأمة، ولكن من بقي على الحق فهو في الجنة. أن تبقى على الإسلام الخالص عن البدعة والهوى. ثانيا الصدق في الأعمال. انظر، الصدق إيمان، عقيدة، صدق في الأعمال، أن تكون صادقا في الأعمال. إذا عملت الناس كنت أن تكون صادقا، إذا عاملت الله عز وجل في العبادات في أي أمر أن تكون صادقا معه، إذا عاملت نفسك أن تكون صادقا. وهذا ما يدعو إليه الإسلام. إذا أردت أن تجمل الإسلام بكلمة فباستطاعتك أن تقول أن الإسلام صدق في كل شيء. الإسلام صدق في كل شيء. بعد ذلك قالوا طيب المطعم، خصال ثلاث:

0: ثم تعبد الله بهذا الجسد الذي نبت واشتد من حرام. طيب المأكل هو أمر هام في شريعتنا. سوء المأكل أكل الحرام منبت السوء كله. إذا أكلت الحرام خرج قلبك عن الإخلاص لله عز وجل، فسدت نيتك، فسد الجسد، النفس فسدت، القلب فسد. ولذلك من تتبع الأثر أدرك تماما كم كان حرص الصالحين على المطعم الحلال، إلى درجة أنهم تركوا 9 أعشار الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، فكانوا إذا وجدوا شبهة في الأمر، شبهة من المحرمات في الأمر الحلال، تركوه خوفا من الله عز وجل. إذن إذا وصل العبد الإنسان إلى هذه الدرجة التي ذكرها المحاسبي أدرك أنه لا ينجيه من ربه إلا الصدق، علم ماذا يفعل الآن؟ فسعى في طلبه
1: وبحث عن أخلاق أهله.
0: لماذا؟ رغبة في أن يحيا قبل مماته. كيف يحيا قبل مماته؟ كيف يحيا قبل أن يموت؟ قبل أن يموت هو شو؟ هو حي. إذن كيف يحيا قبل أن يموت؟ وكأنه يريد أن يصور لك
1: أن لا حياة إلا مع الصدق،
0: أن الإنسان الذي يمشي على سطح الأرض من غير صدق هو ميت. يريد أن يقول لك الحياة أن تذكر بالخير قبل موتك، أن يشهد لك الصالحون بالصدق والأمانة والدين وحسن السيرة. إذن عليك أن تذكر من الصالحين بالخير، هكذا تحيا قبل أن تموت. بحث عن أخلاق أهله. المحاسبي نفسه ذكر بعض الأخلاق التي هي أخلاق أهل الصدق. بين أن هؤلاء تجد الواحد منهم إذا نظر اعتبر، إذا صمت تفكر، إذا تكلم ذكر، إذا منع صبر، إذا أعطي شكر، إذا ابتلي استرجع، إن لله وإن إليه راجعون، إذا جهل عليه حلم، إذا علم تواضع، إذا علم رفق، إذا سئل بذل. تجده شو؟ ثم قال عن الصادق: هو شفاء للقاصدين، عون للمسترشدين، حليف صدق للصديقين، كهف أمن للخائفين، بر قريب الرضا في حق نفسه، بعيد الهمة أي كبير الهمة في حق الله تعالى. نيته أفضل من عمله، نيته أفضل من عمله، صاف النية. عمله أبلغ من قوله، انظر إلى هذه الصفات. موطنه الحق، معقله الحياء، معلومه الورع، شاهده التقوى. له بصائر من النور يبصر بها، وحقائق من العلم ينطق منها، ودلائل من اليقين يعبر عنها. وهكذا إذا بحثت عن أخلاق هؤلاء تجدهم أناسا صدقوا مع الله عز وجل. إذن هذه الصفات بكاملها عليك أن تبحث عنها لتكون صادقا. بحث عن أخلاق أهله، أهل الصدق، رغبة في أن يحيا قبل مماته، أي أن يتخلق بأخلاقهم قبل أن يموت، ليكون حيا في الدنيا، ليكون صالحا في الدنيا، ليذكر مع الصالحين في الدنيا، ثم ينتقل إلى الآخرة فيحشر مع الصالحين المقربين من الله جل جلاله.
1: وكل ذلك استعدادا لدار الخلود بعد وفاته.
0: تماما، قال ليستعد لدار الخلود بعد وفاته. صحح العقل، صحح العلم، ثبت اليقين بوجود الله، بعد ذلك بحث عن الصدق، عن أخلاق أهله، فتخلق بأخلاق الصادقين.

0: فكان من الصالحين، فمات فكان مستعدا لدار الخلود، فحشر مع الصالحين المقربين لله عز وجل. إذا وصل العبد إلى هذه الحالة من الصدق والتخلق بأخلاق الصادقين، قال: فباع نفسه وماله من ربه. عندما يصل إلى حقيقة الصدق هان عليه أن يبيع نفسه وماله لله. لماذا؟ حيث سمعه يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ويا ليتنا نتوقف قليلا عند هذه الآية من كتاب الله عز وجل. باع نفسه وماله من ربه استجابة للبيع الذي دعا الله عز وجل إليه. إن الله اشترى، يعرض علينا تجارة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن المثمن النفس والثمن الجنة. الله اشترى نفسك، أعطاك الثمن الجنة، واشترى مالك، أعطاك الثمن الجنة. ما نعرفه من البيوع أن الإنسان يبيع ما يملك إلى من لا يملك مقابل ثمن لا يملكه. هنا نجد بيعا جديدا يعرضه الله عز وجل على العباد، أن تبيع ما لا تملك إلى من يملك مقابل ثمن لا يملكه إلا من يملك. أن تبيع نفسك وأنت لا تملكها، أن تبيع مالك وأنت لا تملكه، إلى من يملك، إلى الله، يملك النفس ويملك المال ويملك كل شيء، مقابل ثمن لا يملكه إلا من يملك، إلا الله، وهو الجنة. من يملك الجنة إلا الله؟ سلعة الله غالية. إذا تفكرنا في هذا المعنى، تفكرنا في هذه الكلمات، أولا أقول لتكون على يقين أنك لا تملك شيئا، نفسك أليس الله بقادر على أن يأخذها الآن؟ هل تستطيع أن تمنع النفس من الخروج؟ أليس الله بقادر على إتلاف مالك الآن؟ هل تستطيع أن تمسك مالك إذا أمر الله عز وجل بهلاكه؟ أنت لا تملك نفسك، أنت مؤتمن على نفسك، لذلك لا يجوز لك أن تقتلها، الله عز وجل يأخذها ساعة يشاء. أنت لا تملك مالك، أنت مؤتمن على مالك، لذلك لا يجوز لك أن تنفقه في الحرام، أنت مأمور بإنفاقه في الحلال. والمالك يتصرف بملكه كيف يشاء ويختار، وأنت لا تتصرف بنفسك كيف تشاء وتختار، ولا بمالك كيف تشاء وتختار. الله عز وجل يتصرف في خلقه كيف يشاء ويختار. انظر إلى هذا العرض من الله عز وجل. الرابح فيه الإنسان لا محالة، لأنه باع ما لا يملك إلى من يملك. ولذلك ورد في الأثر عن بعض الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم: يا بني آدم، ما خلقتكم لأربح عليكم، ولكن خلقتكم لتربحوا علي. أي ما خلقتكم لحاجتي إليكم، أنا لا أحتاج منكم شيئا، لا أريد منكم حاجة، أنتم من يريد مني. خلقنا الله ليمتعنا في الدنيا وليمتعنا في الآخرة، وشرط شرطا لهذه المتعة الاستقامة على شريعة الله، وأن لو استقاموا على الشريعة لأسقيناهم ماء غدقا. أي إذا استقام الناس على شريعة الله جعلهم الله يعيشون في الدنيا في جنات وأنهار، وكذلك في الآخرة. إذن وكأن الله عز وجل طالما أنت تبيع ما لا تملك إلى من يملك، وكأن الله يريد أن يشتري منك صدقك. صدقك خلق النفس، خلق المال، ائتمنك على النفس، ائتمنك على المال، وأنت تحب نفسك وتحب أن تشبع شهواتها، وأكثر ما تحبه النفس الدنيا، وأكثر ما تكره الموت. فإذا وصلت النفس إلى درجة أقدمت فيها على الموت وتخلت عن الدنيا، فهذا يعني أن القلب قد ملئ بحب الله فسيطر على شهوات النفس، فهان على النفس أن تقدم على الموت في سبيل إرضاء ربها جل جلاله. وهذا يعني أنك وصلت إلى غاية الإخلاص لله عز وجل، ووصلت إلى حقيقة الصدق. فعندما وصلت إلى حقيقة الصدق أراد الله أن يشتري منك هذا الصدق بثمن غال وهو الجنة، فعرض عليك هذه التجارة الرائعة العظيمة. هذه الآية فيها وقفات جليلة لمن تأمل وتدبر. النفس تميل إلى المال، أكثر ما تحبه ولكن النفس المال.
1: عندما نكمل الآية بقوله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هنا هل الأمر محصور بالجهاد في سبيل الله إن كان بالنفس أو بالأموال؟
0: بيع النفس، طبعا بيع المال، أن تقدم مالك في سبيل الله، وكلمة في سبيل الله واسعة،
1: وهذا
0: وأعظم ما ينفق فيه المال في مثل حالاتنا هذه، أي إذا احتاجت الأمة إلى قتال أعدائها رفعا للظلم عن أفرادها، أعظم ما ينفق فيه المال في سبيل تجهيز جيوش الأمة من أجل نصرة دين الله عز وجل في الأرض، وإلا فإذا هزمنا فقعت الكارثة الكبيرة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، بيع النفس يكون بأن تقدمها لله، وتقديم النفس لله بأن تدخل مجاهدا في سبيل الله لرفع دين الله عز وجل في الأرض غير خائف من الموت، فإذا مت استشهدت في المعركة هذا يعني أنك سلمت النفس لله عز وجل،
1: وهذا يعكسه الصدق.
0: الصدق مع الله،
1: نعم.
0: الصدق، أنا قلت عندما ملئ قلبك بحب الله عز وجل هان على النفس أن تتخلى عن الشهوات. أحب شهوة للنفس الحياة، ترى النفس أقدمت على الموت وتركت الحياة، هذا يعني وصلت إلى غاية الصدق مع الله، إلى درجة بذلت ما تحب الحياة وبذلت ما تحب النفس. والله عز وجل ذكر النفس ولم يقل القلب لأمور هامة، إن الله اشترى من أنفسهم ولم يقل قلوبهم، لأمور هامة جدا، منها أنك عندما تموت شهيدا تسلم النفس لله، ومن اشترى شيئا سلمه، أو من باع شيئا سلمه للمشتري، تسلم النفس لله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أما القلب فيبقى معك. ثم إن الله أعد للقلب إذا ملئ بحبه أمرا أهما جدا كبيرا جدا، هو أعظم من الجنة، وهو الرؤية. فالإنسان إذا سلم نفسه لله رزقه الله الجنة كما عرض في هذه الآية، وإذا سلم قلبه لله رزق الله عز وجل هذا الإنسان أن يرى ربه في الجنة.
1: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي للشرح والتعليق على قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، واعلم أن العاقل لما صح علمه وثبت يقينه علم أنه لا ينجيه من ربه إلا الصدق، فسعى في طلبه وبحث عن أخلاق أهله رغبة في أن يحيا قبل مماته، ليستعد لدار الخلود بعد وفاته، فباع نفسه وماله من ربه، حيث سمعه يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم، حتى الملتقى في الغد بإذن الله تعالى مع قول جامع آخر في برنامج أقوال جامعة. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقاته، اللي بحال العنا والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقلنا إن سيدنا جعفر الصادق حصر الكبائر من كتاب الله، وبينا أن كل كبيرة من هذه الكبائر تحدث خللا في بناية المجتمع الإيماني، ولذلك كانت كبيرة. وتكلمنا عن بعض هذه الكبائر، وقد بقي منها السحر وترك الصلاة ونقض العهد وقطيعة الرحم والزكاة. أما السحر فكان كبيرة تهدد المجتمع بما يفزع كيانه، لأنها تنتهي إلى قوة خفية ليس أمام الذي يتعرض للإصابة بها عدو مباشر يواجهه أو يرتب لنفسه الحماية منه. ولذلك يقول الحق سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني آثره، ما له في الآخرة من خلاق، ملوش نصيب في الآخرة. ليه؟ السحر ربما قال قائل: إذا كانت هذه مضرة السحر في هدم كيان المجتمع وتفزيعه، فلماذا وجد؟ نقول له إن الكائنات المخلوقة لله كل كائن له قانون، وقد يكون قانون كائن أخف وأسرع من قانون كائن آخر. فأفراد الجنس الواحد محكومون بقانون واحد. حين يوجد لأفراد الجنس الواحد قانون واحد يحكم حركتهم، يكون قد وجد في ذلك الجنس تكافؤ الفرص، بمعنى أن لك فرصة هي لغيرك. أما أن توجد لك فرصة ولا توجد لغيرك، دي يعمل خلل في تكافؤ الفرص في الجنس الواحد. وتكافؤ الفرص هو الأمر الذي يحمي المجتمع بأن تكون أنت فرصك وأنا متساوية. يبقى صاحب الحركة في مادة الكون هو اللي يتغلب، إنما ما جيش أنا أخد فرصة مش موجودة عندك. ولذلك تكافؤ الفرص هو اللي رحمنا الآن. ليه؟ قال لك في العالم الآن قوتان: قوة في الشرق تتمثل في الشيوعية في روسيا، وقوة في الغرب تتمثل في أمريكا ومن لف لفها. هاتان القوتان العظيمتان متساويتان تقريبا في الفرص المادية الموجودة، هو الذي يحمي الكون من الدمار. لأن أي واحد بيفكر في حاجة يخاف من رد الفعل لا يعمله في حاجة تانية. لو تيقنوا إن واحدة أقوى من واحدة كان يجي الخراب. يبقى حماية المجتمع كان نشأ من إيه؟ من تكافؤ الفرص. الإنسان جنس، والجن جنس، والإنس والجن مكلفان من الله. لأن عنصر الاختيار موجود فيهما. ولذلك حكى القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا. وبعدين لما جم يقسمهم وإنا منا الإيه ومنا دون ذلك، مش كده؟ الله، إذن هم زينا تمام، بس لهم إيه؟ قانون ولنا قانون. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، يبقى قانون إنه يشوفني وأنا إيه؟ ما شوفوش. وقانونه أخف من قانوني. ليه؟ لأن كل جنس بيستمد قانونه من جرثومة تكوينه الأولى. إحنا مخلوقون من إيه؟ من طين، يعني لنا مادية محسة وكثيفة، وهو مخلوق من إيه؟ من النار. لما يجي اللي مخلوق من مادة الطين، وكل ما يخلق تفاحة مثلا مخلوقة من مادة إيه؟ أنها واخدة عناصر غذائها وتكوينها من تربة الأرض وخصوبتها، هب أنها خلف جدار وأنت جالس، أيتعدى طعمها لك؟ أتتعدى رائحتها لك؟ أيتعدى لونها لك؟ يبقى الجرمية المحيزة ما تخليكش تنتفع به، إنما هب أن نارا موضوعة وراء الجدار، بعد مضي مدة إيه اللي يحدث؟ يبقى نفذ ولا ما نفذش؟ يبقى له شفافية وله إيه؟ خفة في قانونه وفي انتقاله، مش موجودة لمين؟ مش موجودة للإنسان. ولذلك لاحظوا من الحق سبحانه وتعالى إنما أراد أن يبين لنا هذا سيدنا سليمان عليه على نبينا وعليه السلام، مش ربنا سخر له الجن مش كده يعملون له إيه؟ ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور إيه؟ راسيات. طيب حينما اجتمع في جنود بتوعه والناس اللي حواليه قال ايه؟ مش قال ما لي لا ارى الهدهد والعملية بتاعته ده؟ وبعدين الهدهد جه قال له ايه؟ احط بما لم تحط به. يبقى كأن كل واحد له ايه؟ له قانون، كل واحد له، وقالها بجرأة كده، انا احط بما لم ايه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه. الله جاب له المسألة، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، دي كله مش حاجة، وجدتها وقومها. اللي يهم سليمان بقى كرسول، لأن سليمان يتميز بأنه رسول وملك، فجاب الحتة الأولانية بتاع الملكية، إني وجدت امرأة إيه؟ تملكه، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، دي مقومات مين؟ قوات الملك. هات الحته الثانيه كرسول بقى، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، دي مضايقه الهدهد قوي، كان الهدهد عارف قضيه التوحيد وقضيه الايمان، بدليل بدليل انه تعب قوي لما لقى. وبعدين بقى يقول ايه؟ الا يسجدوا لله، يبقى عارف مين اللي يستحق السجود. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ولاحظوا بقى إنه جاب حتة الخبأ دي، طب اشمعنى هي دي اللي بتاعت ربنا؟ قال لك لأن طعامه دايما من تحت الأرض، ينقر ويطلع حتة رزقه دي بقى الشاي. والقصة بقى مشيت لحد ما جات سبأ وجيب القسوة، وحصل بقى وقال للجالسين معه إيه؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. الله، طب قبل أن يأتوني مسلمين يبقى يدل على أن سليمان عليه السلام كان على علم بأن بلقيس في الطريق إليه قبل أن يأتوني. طب واحد يقول له أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يبقى معناها أنه يعمل إيه؟ يروح من عند بيت المقدس مثلا، وتاني يروح عند اليمن ويحل العرش ويجيبه قبل مين؟ طب بالله دي قانون بشري يجيبها دي؟ طب دي تجي ازاي؟ مفهوم الكلام؟ ولذلك لم يتكلم انسي عادي. الانس العادي إيه؟ لان قانونه ما يغضبش عليك. ايه اللي انت بتقوله قبل ان ياتوني؟ وهم ما دام قبل ان ياتوني يبقى انت عرفت انهم ايه؟ انهم جايين. تبقى انت عايزني انا اروح من هنا واروح احل العرش واحمله واجيبه قبل ما يجوا؟ لا. ولذلك شوف عرفنا من هذه لا تقف ما ليس لك به علم. امل ايه؟ عفريت من الجن؟ مش عفريت، قال عفريت من الجن، مش جن عادي برضه. لان احنا قلنا زمان كده ان برضه الجن فيه عفريت وفيهم لبخ برضه زي الناس. قال عفريت من الجن، يعني جن ايه؟ جن شاطر يعني. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. طب مقامه ده بيقعد قد ايه؟ ما نعرفش. يا ترى بيقعد ويلقوم ساعة ساعتين ثلاثة؟ يبقى خد الزمن ولا اللي هو زمن ايه؟ زمن مقامه. واني عليه لقوي ايه؟ امين. قال الذي عنده علم من الكتاب. بقى الانس العادي ما تكلمش، العفريت من الجن قال انا اتيك قبل ان تقوم من مقامك. ام الانس اللي ربنا اداله فتح في الكتاب طغى على الله؟ قال له لا، ده انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب ده على ما يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يكون طرفه ارتد ولا لا؟ ولذلك شوفوا الاداء العاجل في القران، اداء الحركه. فلما راه مستقرا عنده، المساله مش عايزه حاجه بقى. طب بس هيقول ايه يعني؟ لازم فلما راه مستقرا ايه عنده. الشاهد ان الجني قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. يبقى له قانون، قانون في الانتقال، قانون في الحركه، قانون في الايه؟ في السرعه. ها، يبقى كل جنس من الاجناس له القانون المناسب له. كلام على الاول. احنا قد يقف بعض الناس كما وقف كثير من سطحي المفكرين، ايه الجن اللي انتوا بتحدثونا بيه والملائكه والعالم الخفي؟ نقول له يا اخي انت ما بتؤمنش الا بالمحس بتاعك. طب ايه رايك بقى في الميكروبات اللي ظهرت دلوقتي بعد ايه ما اخترع المجهر طب ما هي كانت موجوده، كنت تعرفوها؟ طب ما هي كانت غيبه هي عنكم. فلماذا لا تاخذ من ان شيئا لم يكن موجودا تحت حسك وغير مدرك بادراكاتك؟ هو كان موجود بس انت ما عندكش اله ادراكه. لما يحدثك القران بان في اجناس برضه مش موجوده، ايه المشكله في دي؟ لماذا لا تاخذ من هذه دليل على صدق هذه؟ دليل على صدق هذه. وبعدين يجي لما يقول وان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى ايه؟ الدم. ولك الشيطان بيجري مجرى الدم؟ طب ما تقول لي هو الشيطان هو ايه؟ حجر ولا ايه؟ ده خلق لطيف خفي له قانونه الخاص. اهو ربنا راح فضح فكركم وفضح الحادكم وفاضح تشككاتكم في الغيبيات التي يحكيها الله بانه يجيب مش من جنس اخر، لا من جنسك المادي ميكروب. الميكروب ده من جنسنا ولا لا؟ مادي ولا مش مادي؟ مادي من الطين. يبقى بس ضئيل قوي. وبعدين يعمل ايه؟ يدخل ينفد في الجسم ما تدراش وهو داخل. وبعدين يعمل في حرارتك ايه ويعمل في جسمك ايه؟ طب لما نقول لك الشيطان هيجري منك مجرى الدم، ايه التناقض اللي جاي في الحكايه دي؟ طب ما هو شيء من مادتك اهو ضئيل ودخل من ما تعرفش دخل ازاي، ما حسيتش به هو داخل. وبعدين راح قلب ميزانك في الحراره والعبث بكل ايه؟ بكل جسمك، والكرات البيضاء تهيج علشان تعمل له مش عارف ايه ومعركه والمده تطلع. طب هو ده حاجه ما شفتهاش. يبقى اذا ربنا بيترك من غيبيات كونه المادي ما يثبت صدقه في التحدث بغيبيات اخرى. فده ليها قانون. قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. بس ادي مساله السحر جت ايه؟ قال لك لكن لا يظنن جنس الجن انه اخذ خفه قانونه وشفافيته وسرعته من عنصر تكوينه، بل باراده المكون. بدليل انه جاب واحد من الانس قال انا هجيبها قبل ما ايه يرتد اليك طرفك. خلاص كده. يبقى إذن المسألة مش عنصرية حكم، ده إرادة حاكم. فقال وأنا أستطيع أن أجعل من الجنس القوي بقانونه وهو الجن محكوما لواحد من الإنس ويتصرف فيه ويخليه يعمل اللي هو عايزه، بس دي تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فتنة عند من يعرفها، لانها هتديله فرصة ليست موجودة عند مين؟ عند غيره. لما تجيله فرصة مش موجودة عند غيره يوم يطغى بها ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا الكلام ده عند قوله سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الايه وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، مش كده؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ لأننا هنديك فرصة مش موجودة لمين؟ للغير. ولما توجد عندك فرصة مش موجودة للغير ما تضمنش نفسك أن تستعملها في الضار، تبقى هتوديك فين؟ توديك في داهية وتوديك النار. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. صحيح وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طب ما هو السيف بيقتل، انما هو قتل على غير مراد الله. لا ما هو برضه. وما ايه وما هم بضارين به من احد الا ويتعلمون ايه ما يضرهم وما ولا ينفعهم. نعم. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته يعطي للجنس الضعيف في قانون الذي الانس شيء يستطيع ان يسخر به مين الاقوى وهو الايه الجن. والجن عارفين الحكايه دي الجن، ولذلك كل الذين تتمثل لهم اشياء عن الجن ما تجيش رتابه كده وقاعده تيجي لمحه كده خطفه، ان شاف حاجه كده تيجي ايه خطفه كده. ليه؟ قال لك لانه لا يستطيع ان يستقر على صورته التي تمثل فيها، لانه لو تمثل بانسان حكمته الصورة، وما دام حكمته الصورة لو معاك مسدس وأطلقت عليه نار تموته. يقوم هو يقول لك ده يمكن ده عارف الحكاية دي ويخليني أظهر وإيه، فيروح بس يعمل إيه لمحة كده زي ومضة البرق ويختفي، لمحة زي ومضة البرق ويختفي. إذن فالحق سبحانه وتعالى لطلاقة قدرته يمكن أن يعطي للجنس الأقل إيه القدرة على انه سخر الجنس اللي ايه. لا بس دي ليست في مصلحة من المؤمن، يقول لك لا انا اكتفي في جنسي بقانوني لانه لا توجد عندي مغريات تعطيني فرصة ليست عند اخي الانسي، فربما ان عدم تكافؤ الفرص يجعلني ايه. وهم بيطغوا في الناس ولا ما بيطغوش؟ واللي بيعمل الحاجة اللي تكره المرأة في زوجها والزوج في امرأته هو نفسه اللي بيحل، مش كده ولا لا؟ ومن مصلحته بقى ان الحكاية ايه. ولذلك احنا قلنا ما حدش يتغلب عليها الا اذا استحضر قول الحق وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فلو قال قائل علم انه مسحور، يبقى السحر وارد ولا لا؟ وارد بنص القرآن، لكن يجب أن تعلم إن دي ما هياش طبيعة فيهم، بل ربنا لما يحب ما يضروش، وبعد ذلك يبقى فتنة الناس. فالذي يتبع هؤلاء ويروح لهم عشان يفكوا للسحر ويروح لهم عشان يسحروا للخصوم ويعمل إيه وينفتن فيهم، يفضلوا طول عمرهم تعبانين. وأنه كان رجال من الإيه من الإنس يعوذون برجال من الجن هل ريحوهم فزادوهم رهقا، أتعبوهم. يبقى من الخير إيه؟ أقول صحيحهم ما يقدروا يعملوا ويعملوا كذا، ولكن اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر، مش كده؟ واحتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ مما أقدرت عليه بما احتفظت به. ولا يسأل عنهم ويضربهم بالفرقة، تلتفت لا سبيل ابدا. انما هم بيستلبخوا مين؟ اللي بيستلبخوا الضعيف. يبقى السحر بيعمل ايه بقى؟ بيعمل عدم تكافؤ فرص في الكون ويقعد يفتن الناس في الناس، يقول لك يا سلام ده دي بينقل الحيط عن الحيط ويفتن الناس في ايه، يخل توازن المجتمع لانه بيمنع قانون تكافؤ الايه، تكافؤ الفرص. وبعدين جاء بعد السحر انه منع الزكاه، واحنا تكلمنا عن الزكاه دي طويل. والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ان نزكي بيطلب منا اننا نزكي، هو احنا جبنا حاجه من عندنا؟ طب ده العقل الذي يخطط للعمل مخلوق لله مش كده، والجوارح التي تعمل مخلوقة، والأرض التي نعمل فيها أو الصنعة اللي بنصنعها مخلوقة لمين؟ لله. يبقى كل حاجة من ايه؟ قال لك لكني سأحترم عملك. وبعدين أقول لك بس يعني أخوك الفقير تديله. واحد يقول لك طب ما دام كده الحكايه، ما دام رب الكل هيسيب واحد فقير ليه؟ يقول له لا ده علشان يثبت الاغيار في الكون، الاغيار في الكون، ويبقى الغني يظن انه يلحقه الفقر والقوي يلحقه الضعف، مش كده؟ يبقى المساله جايه عشان نظام كون، فيجي يحنن قلب الواجد على الايه، على المعدم علشان يديله. فيوم ما تعمل انت عمليه وتمنعها تبقى عملت ايه؟ دي عمليه معموله حسبه في الكون، معمولة حساب. ولذلك اذا لقيت واحد جعان بحق اعرف ان واحد ضيع زكاته بحق. نعم، شاف القدر بتاعه خده. ان لقيت عورة في المجتمع اعرف ان في حد مضيع لله، لان ربنا عمل مجتمع ايه، تساوي. النقص هنا ده يكمله وده يكمل وده يعمل، فان رأيت نقصا عاما يبقى اعرف ان في حق ايه، حق لله ايه، لله مضيع. وبعد ذلك قال وترك الصلاة. طبعا ترك الصلاة دي عملية يعني مفهومة، لان احنا نعرف ان الصلاة هي اعلان دوام الولاء للاله الواحد، مش كده؟ احنا قلنا بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مرة واحدة ولا لا في العمر، مش كده؟ وبتزكي ان كنت واجد وقادر مرة واحدة في السنة، وبتحج مرة واحدة في ايه، وبتصوم شهر رمضان. طيب افرض ان مريض ما نشحصوه، يبقى الركن ده سقط عني ولا لا؟ طب فقير ما بزكيش يبقى سقط ولا لا؟ طب ما مش مستطيع فما بحجش، يبقى كم واحد سقط؟ ثلاثة. وبقي ايه؟ اثنين، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والصلاة. طب شهادة ان لا اله الا الله يكفي ان تقولها في العمر مرة، يبقى بقي ايه من اركان الاسلام السابق؟ هي الصلاة. ولذلك قال لك عماد الدين، من أقامها فقد أقام الإيه؟ يبقى إذن ترك الصلاة معناه أنه تمرد على إعلان العبودية والولاء للحق، والله طلبها في اليوم 5 مرات، وحتم الجماعة فيها في يوم في الأسبوع، مش كده؟ ليه؟ علشان كل العبيد لله يشوفون عبيد لله، مش واحد يعبد ربنا ويسجد له بينه وبينه كده وبعد ذلك يعمل براسه كده على اللي مش شايفه. لا، كلنا يا اخويا كنا بنعيط وكنا بنسجد يا اخويا كلنا، اللي عامل مش عارف ايه. يبقى لازم اعلان الولاء لمين؟ فيوم ما تترك الصلاه يبقى انعدم اعلان الايه، انعدم اعلان الولاء. واحنا قلنا زمان ان من العجيب ان الصلاه فرضها الله عليك، انك تروح له كل يوم كم مره؟ 5 مرات. الله، ده بالامر، دي ده بالتكليف، اما رحتش تأسم. لكن ما اغلق الباب ان تراه كل وقت، روح له اي وقت تلاقيه في استقبالك ولا لا، في اي حته تعب الله اكبر بقيت في حضره ربنا. واحنا قلنا زمان ان ساده الدنيا حين تطلب لقاءهم تعمل عرض حال وتطلب منه ان تلقاه ويحدد لك الميعاد ولا ما يحددش، وبعدين يقول لك هتتكلم في ايه، وبعدين يقف وينهي الايه، ينقلهم. لا، ربنا مش كده، ها، انت تروح له في اي وقت وفي اي زمان وتطول زي ما انت عايز، ومش هينهي المقابله الا اذا انت نهيته. انت عايز كده. ولذلك ايه قالوا ايه، حسب نفسي عزا، حسب نفسي ايه، عزا باني عبده. شوف العز بيجي من ناحية انه ايه، حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. أنا أروح زي ما أنا عايز، مش زي هم لا، بس إيه يجي ياخدني خمس مرات يقول لي ده غصب عنك تيجي، إنما الباب مفتوح لك في أي وقت. الباب، ودي إحنا قلنا زمان ولله المثل الأعلى، هب أن صنعة تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيوجد فيها عطب. طب أنت بتعرض على خلقك وصنعك كل يوم خمس مرات، صنعك لأنه بشر مادي بيصلح الصنعة بسلك وبمسمار ومش كده وبفيوز يحطه مادي، لكن ربك غيب، هو يصلح جهازك غيب.
2: الله.
1: وبعد ذلك بقي نقض العهد وقطيعة الرحم. وقطيعة نقض العهد لا يجعل واحدا يثق في وعد واحد، فيبدأ التشكك يجي في نفوس الجماعة الإيمانية من بعض. والوعد هذا قد يحل مشاكل للناس المعسرين، يقول له أعمل كذا وحأعدك بكذا، فإن كان يخلفه مرة يبقى الشاطر بيقوله كده في الفلاحين، الشاطر بيغلب الايه العويل بيغلب الشاطر مرة واحدة، مش كده؟ وعده ولا جاشي خلاص، بعدين لما يوعده ما يصدقوش، مش كده؟ لو وعده وصدق، ولو وعده صدق، ولو وعده صدق يصبح ايه؟ صادق. وكل اللي يبقى مش عنده، اللي عند الناس كله يبقى عنده. ولذلك يقول لك ايه، اللي بياخد ويعطي يبقى الايه، يبقى المال ماله، يبقى المال ماله. وبعد ذلك مسألة الرحم، لأن الحق سبحانه وتعالى اشتق لها اسما من اسمه، أنا الرحمن وهذه الرحم، اشتققت لها اسما من أسمائي، فمن وصلها ومن قطعها قطعته. فإذا صلة الرحم، ولذلك احنا قلنا لكم مرة على حكاية سيدنا معاوية لما قعد كده في دست الحكم، وبعدين دخل عليه الحاجب، وبعدين قال له يا أمير المؤمنين في واحد بالباب يقول إنه أخوك. يقول له طب وأي إخوتي هو؟ ألا تعرف إخوتي؟ أنت مش عارف إخوتي؟ هل هو أبوه إن أخوك؟ فلما دخل قال أنت أخي؟ قال نعم. قال له وأي إخوتي أنت؟ قال أنا أخوك من آدم. فقال معاوية رحم مقطوعة لأكونن أول من وصلها. تلك هي الكبائر التي ذكرها سيدنا جعفر الصادق، وهي تمثل ما يمكن أن يكون نقض للمجتمع كله من أساسه. كل واحدة، كل كبيرة بتنقض ناحية من نواحي المجتمع، وهذا يخالف الإيمان، لأن الإيمان معناه منهج إن تتبعناه جميعا عشنا في أمن. والإسلام برضه منهج إن تتبعناه جميعا عشنا في سلام. فيوم ما تيجي كبيرة من هذه الكبائر تزلزل فيه ركن من الأركان، يبقى لا أمان ولا سلام. فلذلك يقول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن. شوف خد بالك من كلمة تنهون عن، لأن أصل الفضائل أن تسلب نقيصة وأن توجب كمالا. قبل ما توجب الكمال بالأوامر اسلب النقائص منها، اسلب النقائص. ولذلك يقول لك إيه، التخلية قبل التحلية، تخلية قبل إيه، قبل التحلية. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر، قلنا نكفر يعني إيه، الكفر الإيه الستر، وقلنا التكفير للذنوب إماطة للعقاب، والإحباط إماطة للإيه للثواب. وندخلكم مدخلا كريما، مش بس ما نعذبكوش، لا، نديكم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن كان يكفي أن لا تعاقب، إنما في دي تعمل إيه، ما تعاقبش وندخلك إيه، مدخل كريم. الله. والمدخل الكريم يتناسب مع من يدخلك في مدخله. فشوف المدخل الكريم بقى اللي يبقى من الله، يبقى ايه شكله ده، ما لا عين. انتقلت السورة الى شيء جديد، وهو التوازن بين نوعي الجنس الإنساني. الكلام ده كله كان بيحصل في جنس الإنسان ويا بعضه، وبعدين ده عايز يعمل توازن ومصالحة إيمانية بين نوعين للجنس الإنساني. جنس الإنسان فيه ذكورة وفيه أنوثة. احنا قلنا ان كل جنس من الاجناس لا ينقسم الى نوعين الا اذا كان فيه قدر مشترك يجمع النوعين في الجنس، وفيه شيء مفترق يجعل ده نوع وده. لو ما كانش فيه شيء مفترق ما كانش يبقى نوعين. اذا ما دام نوعين عن جنس يبقى الجنس يجمعهما في شيء مشترك، وما دام انقسم لنوعين يبقى كل نوع له ايه؟ له نوعين. يبقى اذا الذكوره والانوثه نوعان لايه؟ لجنس. فالذكر والانثى يشتركان في مطلوبات الجنس، وبعدين ينفردان في مطلوبات النوع. اما كانوش ينفردوا في مطلوبات النوع يبقى ما كانوش ينقسموا، وبعد ذلك كل نوع ينقسم الى افراد. خلاص، برضو الافراد مش هيبقوا مكررين، فيه قدر مشترك يجمع كل الافراد، وبعدين كل واحد له موهبه وله رياضه وله شطاره في نوع خاص وله كذا وله كذا وله كذا، عشان ما تبقاش فرد ايه؟ فرد مكرر، بل افراد متكاملين. يبقى دلوقتي عرفنا ان كل جنس من الاجناس حين ينقسم الى نوعين فكل واحد من النوعين فيه قسم مشترك من الجنس، وما دام انقسموا لنوعين يبقى ده فيه خصوصيه وده فيه ايه. حين يريد واحد ان يلحم نوعا بنوع ويجعله واحد يبقى يحيل الحقيقه ولا ما يحيلهاش؟ نقول له تبقى مش نوعين بقى، تبقى مش ايه؟ مش نوعين. يوم ربنا سبحانه وتعالى ما يجيش حتى في البنيه العامه يجعل الجنسين مستويين في كل خصائص البنية. صحيح البنية ان لها لهم راس ولهم اجهزة ولهم زي بعضها، انما يجي ويروح مميز بنية كل نوع بشيء ما يستطيعش التاني يقولك انا اخد دي. ده البنية نفسها ايه؟ مختلفة. البنية مختلفة، وده له شكل وده له ايه. ولذلك الذين يحبون ان يقول لك نسوي الرجل بالمراه ولا المراه بالراجل، ولا سوي المراه بالراجل، تقول له يا اخي المراه لها تكوينها الخاص والرجل له تكوينه الخاص، فاذا سويت المراه بالرجل اعطيت لها مجالات الرجل وبقيت مجالاتها التي لا يمكن للرجل ان يشاركها فيها. يبقى انت حملتها ولا ما حملتهاش؟ يبقى انت غلطان بقى. يبقى انت بتجيب لها متاعب تانية، بتجيب لها متاعب تانية. فيجي الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا واوضحنا، ساعة يخلق جنسا وساعة يقسم الجنس الى نوعين، يقول تنبههم ان كل نوع له ايه؟ له مهمة وفيه شيء مشترك، مشترك بين الذكورة والانوثة الاثنين ايه؟ ان هذا إنسان وذلك إنسان. طيب، وإن ده من ناحية الإيمان مطالب منه أن يكون له إيه؟ عقيدة إيمانية، ولا فيش واحد يسيطر على التاني في عقيدته الإيمانية، الاثنين زي بعض فيها ولا لا؟ العقيدة الإيمانية حد يفرضها على التاني؟ أبدا. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل على تشخص الذكورة وتشخص الأنوثة في الأمر الأولي للإيمان، وإن اختلفت في الأمر الثانوي للأحكام. يقوم يجي يعطينا المثل

0: نجني مش قالت كده؟ الله. يبقى إذن في مسألة العقيدة الكل فيه سواء، النوعين الذكورة والإيه والأنوثة، فيها عقل وفيه تفكير، صح يبقوا فيها عقل وتفكير. ولعل المرأة تشير برأي يمكن يعز على كثير من الرجال، ما بيمنعش المسألة دي. أليس رسول الله رسول الله وفي غزوة الحديبية ولما يجي علشان يعمل المعاهدة فأصحابه يزعلوا، ومنهم عمر قال له احنا هنقبل الدنيا في ديننا، ايه الحكاية دي؟ يقوم سيدنا ابو بكر يقول له الزم غرزك يا عمر انه رسول الله، ما تعملش فضل تفكيرك وحبيتك على الرسول، اعملها علي يعني على زميل انما على الرسول، الزم غرزك يا عمر انه رسول الله. فدخل رسول الله مغضبا. طبعا الحميه بتاع عمر واللي زعلانين قريبين من البيت كده، وبعدين يجوا ينحاشوا كده، واللي يحطوا شويه الكفار مساله عز على النفس البشريه صحيح. انما يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد ام سلمه فيقول لام سلمه هلك المسلمون يا ام سلمه امرتهم فلم يمتثلوا، رضي الله عنها. قالت يا رسول الله شب أدي عقل أنثى، إنهم مكروبون، لقد حدثوا أنهم سيذهبون ليدخلوا البيت محلقين ومقصرين وجايين مستعدين، وبعد ذلك يفاجئون بأن يمنعوا، معذورين يا سيدي رسول الله، اذهب أنت إلى ما أمرك الله فافعل دون أن تكلم أحدا، فإذا علموا أنك فعلت علموا أنها عزيمة وأقبلوا يفعلون ما فعلت ولا
1: الله.
0: وطلع رسول الله وانتهت الإيه. ولكن رحمة الله بالمؤمنين الذين وقفوا أمام رسول الله في هذه المسألة، ورحمة الله برسول الله، ورحمة الله بأم سلمة، قال لهم طب ما بين لكم بقى، قال لهم يا ناس انتوا هتدخلوا مكة، ومكة دي فيها ناس مسلمين انتوا ما تعرفوهمش ومدارين إسلامهم، والبيت الواحد الكفر فيه واحد ايه، وانتوا هتدخلوا بقى تقشوا، فلما تقشوا كده وتموتوا ناس مسلمين ما تعرفوهمش تصيبكم معرة ولا ما تصيبكش؟ لو تزيلوا يعني لو تميزوا كده في حتة في قي لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه، عذاب الله. بين لهم العلة ولا لا؟ فالكل راضي. انما سبب المسألة جت ازاي؟ من مين؟ من ستنا ام سلمة. هل نمنع ابدا ان تكون واحدة لها رأي ولها عقل ولها تفكير نعم. طيب كذلك القصة اللي كنا برضو بنحكيه بتاعت بلقيس، قالت الراجل اللي جاي لنا ده عايز يزلزل لنا ملكنا، وعايز يا ترى هو طالب ملك ولا؟ ما هي الاول قالت انه ألقي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه الا تعلوا علي واتوني مسلمين، قالت انا ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا لا لا المسألة دي مش بتاعتنا، احنا اولو قوة واولو بأس، يعني عندنا قوة بس، والامر اليك انت تشوف انت نعمل ايه، نحاربهم ولا دي مش شغلتنا احنا، كأن رجل الحرب بيأتمر بس حارب ولا ما تحاربش، انما اللي يقرر نحارب ولا ما نحاربش دي الناس اللي ايه، الناس السبتين اللي مش عندهمش حمية ما عندهمش حركية الايه نعم. نقول له لا انت تنتظر الامر وتخلي الناس الهزيين يفكروا في عواقب الايه. قالوا لا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك، حطوه في رقبتها ولا لا؟ طيب هي على قد المسألة، قال لك اي امرأة انها مسألة، طيب انا هجرب واجسه وشوفوا طالب ملك ولا صحيح بتاع سماء وبتاع دين، فبعتت هدية، وشوف بقى إذا بالقس بعتت هدية تبقى إيه بقى شكله. فلما راحت الهدية له قال أتمدونني بمال؟ ما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، اذهب إليه. عرفت إن الحكاية دي مش نافعة وياه مش إيه خلاص. وبعد ذلك فشوف إزاي ذكاء عملت إيه، عرفت ازاي هو ده طالب ملك ولا طالب صحيح رساله. قامت لما شافته طالب رساله وطالب شعر قالت لا نروح بقى ان ايه نسلم. شوف بقى شوف اداء العباره، قالت ايه واسلمت مش لسليمان، برضو امام ملوكي.

0: وأسلمت أنا وهو الاثنين بقينا عبيد مش أنا عبد الله. شوف شوف رفعة الإيمان عملت إيه. وأسلمت مع سليمان لمين؟ لا غضاضة. ما دام أنا وهو الاثنين عبيد لإله واحد مانيش عبد له، هو عبد لي. شوف الكلام اللي يبقى أهي دي امرأة، وما دام امرأة برضه ربنا ما حرمهاش من الرأي الحسن ومن الأداء الجميل. طب قول لي هي راحت لقت العرش بتاعها جه جابوا اللي عنده علم من الكتاب ونصب العرش كده. طب قول لي هي سايبة العرش وجات لقته هنا، طب قول لي خايل ايه دي بقى؟ أم قالوا لها أهكذا عرشك؟ طب هات لي جواب أنت من عندك، جواب دبلوماسي نقح. قالت كأنه هو. أهي دي امرأة ولا مش امرأة؟ القرآن ما يحرمش المرأة من كلها فكر، بس المهم أن تعلم أن لها حدود في إطار نوعيتها، ولا تعتبر النقص في شيء للرجل أنه نقص فيه، لأن أنت عندك كمال مش موجود عنده. أنت حتى في بنيتك الرجل فيه خشونة وفي صلابة وفي شعره، وأنت فيك رقة وفيك ليونة ومستميلة، مش كده ولا لا؟ آدي مثلا أنت، أنت فيك عاطفة حنان قوية، والرجل فيه صلابة حزم وعزم وإلى آخره. يبقى كل واحد معد لمين؟ كل واحد معد لمهمة. ما تقولش إنني ناقص في دي، شوف الغير ناقص في ايه وهو عندك برضو كامل. ويجي الدين يقول يا مؤمنين الحرير حرام على الذكور وحلال على الإناث. قال لا، الذهب حرام على الذكور وحلال للإناث. طب دلال ايه اكتر من كده؟ ما حرامهم الحاجتين الحلوين ومدها لكم انتوا، ايش ايه الحكاية بتاعتكم دي؟ الله عايز يخليكم تقعدوا تتفرغوا لسكن. سكن معنى سكن يعني ايه؟ اسكن يعني ايه؟ يعني اقول لك يا زوج اسكن عندها، جعلناها لك سكن يعني تسكن عندها. وما دام جعلناها لك سكن تسكن عندها، يبقى المفروض انك متحرك، حركة الحياة بره واخداك، تقوم لما تروح تعمل ايه؟ الذي يسقل السيف ويحده، زي الشجاع اللي ضرب بيه. تمام، والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

نيتك أفضل العطايا، تجيب المضطر وتكشف الضر وتغفر الذنب وتقبل

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

القمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني.

لجعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، ندعوكم معنا في مثل هذه الحلقات إلى التفكر والتأمل في خلق السماوات والأرض. نتلمس عظمة الخالق عز وجل. لقد بدأ هذا الدين برجل واحد وأصبح أمة، فكان لابد من إعجاز وقدرة إلهية وقدرة على الإقناع. أيها الإخوة، من خلال هذه الحلقات التي تدور حول الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، نتناول في كل لقاء آية من آيات الله عز وجل. نرى بين أيدينا كتابا مؤلفه معنا، نحاوره ويحاورنا. الكتاب تحت عنوان الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، أما المحاور فهو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ محاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، خطيب ومدرس ديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بك.
5: بكم يا سيدي.
4: بداية فضيلة الدكتور، نريد أن نعرف بهذه المادة التي سنتناولها من خلال هذه اللقاءات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الله عز وجل خلق هذا الكون وسخره للإنسان تسخير تعريف وتكريم. رد فعل التعريف أن نؤمن، ورد فعل التكريم أن نشكر. فالإنسان حينما يؤمن وحينما يشكر يحقق سر وجوده في الحياة، بدليل أن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنكم حينما تحققون علة وجودكم من أجل أن تعرفوا الله وأن تعبدوه وأن تسعدوا بعبادته في الدنيا والآخرة، ذلك أن من أدق تعريفات العبادة أنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. ففي هذا التعريف الدقيق جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الثمرة. فالله عز وجل خلقنا ليسعدنا، على خلاف ما يتوهم بعض الجهلة، خلقنا ليسعدنا، بدليل أن الله عز وجل يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. المدرسة حينما تؤسس من أجل أن تخرج قادة للأمة، الطالب حينما يقصر يعاقب، فإذا توهم هذا الطالب المقصر أن هذه المؤسسة التربوية الضخمة أنشئت لتعذيب الطلاب فهو جاهل جهلا فاضحا. نعم. فالله عز وجل خلقنا ليسعدنا. سعادتنا اللامتناهية تحتاج إلى معرفة، والمعرفة من لوازمها الطاعة. إنك حينما توقن أن الذي أمر علمه يطولك وقدرته تطولك، لا بد من أن تطيعه. الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وتجسيد لهذه الأسماء والصفات العلى. الله عز وجل لا تدركه الأبصار، كل شيء في الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله. والله عز وجل حينما خلق الإنسان جعله مكرما، قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية تبين تكريم الإنسان، وفي آية أخرى تبين تكليفه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي آية ثالثة تبين أنه المخلوق الأول، بدليل قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان.
4: نعم.
5: فهو المخلوق الأول رتبة، لأنه قبل حمل الأمانة، والأمانة نفسه التي بين جنبيه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني يفلح هذا الإنسان وينجح ويسعد إلى أبد الآبدين حينما يزكي نفسه، أي يعرفها بربها ويحملها على طاعته.
4: هذا هو الامتحان.
5: هذا هو. لكن الله جل جلاله ما كلفنا حمل الأمانة إلا بعد أن أعطانا مقوماتها. والحقيقة هذا الموضوع هو تمهيد شديد الصلة بمحور هذه الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى.
4: نعم.
5: ما كلفنا حمل الأمانة إلا بعد أن أعطانا مقوماتها. أول مقوم من مقومات حمل الأمانة هذا الكون الذي ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله.
4: ما دمنا فضيلة الدكتور نتحدث عن طاعة المخلوق، فهل التعرف إلى الله سبحانه وتعالى من خلال آياته الكونية وآياته القرآنية تعطي دافعا للمسلم والمؤمن على طاعة الله عز وجل واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟
5: حينما نقول هذه المقولة الأساسية، أنت حينما تعرف الآمر ثم تعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر، أما حينما لا تعرف الآمر وتعرف الأمر تتفنن في التفلت من هذا الأمر. فحلقة اليوم محورها كيف نعرف الآمر. فالله عز وجل حينما كلفنا أن نعرفه وحينما كلفنا أن نطيعه من أجل أن نقطف ثمار هذه الطاعة سعادة وسلامة في الدنيا والآخرة، كيف نعرفه؟ هذا الكون مظهر لأسمائه الحسنى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إلا أن الإنسان ما لم يتخذ قرارا أوليا بطلب الحقيقة فلو كان في أكبر محطة فضاء في الأرض لا يؤمن بالله، ولو كان في أضخم مجهر إلكتروني يرى الخلية لا يؤمن بالله. يؤمن بالله إذا اتخذ قرارا أوليا بطلب الحقيقة. والإنسان هو المخلوق المتميز عن بقية المخلوقات بقوة إدراكية، فإن لم يطلب الحقيقة وإن لم يبحث عنها هبط من مستوى إنسانيته إلى مستوى آخر لا يليق به.
4: قد يقول البعض فضيلة الدكتور أن الإعجاز هو لابد منه للإقناع، ولكن قد يذكر البعض أننا لسنا بحاجة لإعجاز، بل هي فقط للعوام.
5: نعم.
4: ولكن الخواص لهم إعجاز آخر وهم يطيعون من دون إعجاز ومن دون هذا الإقناع.
5: كلام طيب. الإنسان حينما يعبد الله من دون أدلة قوية جدا يعبد الله بفطرته. الفطرة السليمة تدعونا إلى أن نعبد الله، بل إن الإنسان لا يجد نفسه إلا إذا عبد الله. الإنسان لا يحقق توازنه إلا إذا عبد الله. الإنسان لا يستريح إلا إذا عبد الله. لكن هذه العبادة التي لا تدعم بأدلة قوية جدا، عبادة أنا أسميها هشة، لا تقاوم ضغطا شديدا ولا تقاوم إغراء شديدا. فلعله في عصور سابقة الفتن نائمة والشهوات مستترة، فيمكن أن نكتفي بعبادته فطريا، أما الآن الضلالات لا تعد ولا تحصى. والشبهات على الأديان لا تعد ولا تحصى، والمصالح صارخة، وكل شيء يدعو إلى المعصية. في مثل هذا الجو الصعب جدا لا بد من أدلة قوية تقوي مناعتنا، تقوي مقاومتنا للضغوط والشهوات. المؤمن الصادق لا يتحول عن منهجه لا تحت سياط الجلادين اللاذعة ولا أمام بريق سبائك الذهب اللامعة. هو مؤمن متمسك بدينه وثوابته ومبادئه، كما قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن أول مقوم من مقومات حمل الأمانة هذا الكون، لكن هذا الكون يحتاج إلى عقل، إلى أداة معرفة. ومن بديع خلق الله عز وجل أن هذا الكون صمم وفق نواميس، أحد هذه النواميس السببية. فما من شيء في الأرض إلا وله سبب. من أجل أن يقودنا مبدأ السببية إلى المسبب الأول، إلى مسبب الأسباب. لو تصورنا أن هذا الكون نظامه بلا مبدأ السببية، نجد الشيء بلا زراعة، نجد الماء بلا حفر بئر، نتوهمنا أن هذا الكون بلا خالق، لأن الله صمم هذا الكون وفق نظام السببية. نظام السببية نفسه يقودنا إلى معرفة الله عز وجل.
4: صحيح.
5: فالعقل من أبرز مبادئه السببية والغائية وعدم التناقض. فكل شيء له سبب وله غاية، ولا يقبل العقل البشري أن يكون إنسان في دمشق وبيروت في وقت واحد.
4: نعم.
5: إذن نظام العقل البشري متوافق مع نظام الكون. فكما أن الله عز وجل جعل هذا الكون مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، جعل مبادئ العقل متوافقة مع نظام الكون. فالمقوم الثاني هو العقل، وتكاد تكون آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن العقل تقترب من 1000 آية. وأسوق هذه القصة التي وردت في صحيح البخاري من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنصاريا على بعض أصحابه في سرية. هذا الأنصاري يروى أنه كان ذا دعابة، أمر بإضرام نار عظيمة وقال: اقتحموها. فقالوا: كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها؟ قال: ألست أميركم؟ أليس الطاعة طاعة رسول الله؟ فوقعوا في حيرة. بعضهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف، يعني في منهج الإسلام العظيم العقل لا يعطل أبدا. الآن أعطانا كونا ينطق بعظمته، ينطق بوحدانيته، ينطق بعلمه، ينطق برحمته، ينطق بلطفه. كل أسماء الله الحسنى مجسدة في الكون،
4: ولكن علينا أن نتفكر ونتدبر،
5: أن نبحث عنها.
4: نعم.
5: وإن شاء الله هذه الحلقات قادمة إن شاء الله هي حول هذا المحور. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعطانا فطرة، العقل مقياس علمي لكن الفطرة مقياس نفسي نكشف بها خطأنا. يعني الإنسان حينما يخطئ، حينما يخرج عن جبلته، عن مبادئ فطرته، حينما يخرج عن إنسانيته، يتألم أشد الألم. سمي هذا الألم كآبة، سمه شعورا بالذنب، سمه شعورا بالنقص، إنه ألم نفسي. هذه الفطرة. والدليل على وجود الفطرة الآية الكريمة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أي أنه ألهمها حينما تفجر أنها تفجر. والعياذ بالله لا يمكن أن تفهم الآية كما يفهمها بعض الجهلة، أن الله خلق فيها الفجور. لكن الآية تعني أن برمجة هذه النفس في مستوى رفيع جدا، بحيث لو أخطأت تتنبأ أنها أخطأت. كيف أن بعض الآلات الحديثة جدا حينما يصيبها خلل يظهر على الشاشة أين الخلل.
4: نعم صحيح.
5: كذلك
4: صحيح.
5: النفس الإنسانية حينما تفجر تعرف أنها فجرت، وحينما تتقي تعرف أنها اتقت. هذه الفطرة، ميزان نفسي. فأنا بالعقل أتعرف إلى الله، وبالفطرة أكشف خطائي. يعني إنسان ولو كان بجزيرة نائية لم تصل إليه رسالة إطلاقا، لو أنه فعل شيئا قبيحا تنكره الأديان كلها لعرف أنه فعل قبيحا.
4: نعم صحيح.
5: بشكل ذاتي فطري. فأول مقوم الكون، والحديث عنه في هذه الحلقات القادمة إن شاء الله. وثاني مقوم العقل بمبادئه الثلاثة، المبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، والمقوم الثالث الفطرة السليمة. الآن الإنسان من دون شهوة كتلة جامدة، لولا أن الله أودع فينا الشهوات لما رأيت شيئا على وجه الأرض. الحركة تحتاج إلى دافع، فالدافع إلى الطعام والشراب يدفعك إلى أن تتعلم من أجل أن تكسب وظيفة تعيش منها. الدافع إلى الطعام والشراب يدفعك أن تكون تاجرا، أن تكون صناعيا، أن تكون طبيبا، مهندسا، معماريا، بناء، بائعا. فالحاجة الأولى في الإنسان إلى الطعام والشراب، هذه حاجة لحفظ الفرد. والحاجة الثانية هي الحاجة إلى الطرف الآخر، حاجة الجنس، هذه حاجة لحفظ النوع. والحاجة الثالثة لخلود الذكر، هي تأكيد الذات. فالإنسان يبدأ فيأكل، ثم يتزوج، ثم يحب أن يؤكد للناس أنه متفوق. هذه الدوافع الثلاث يعني بالقرآن الكريم جاءت بشكل آخر، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الشهوات أودعها الله فينا لتكون قوة دافعة، لكنها حيادية، بمعنى أنك إن وظفتها وفق منهج الله كانت قوة دافعة نافعة، أما إذا وظفتها في الشر كانت قوة مدمرة. أرأيت إلى البترول السائل في السيارة، البنزين إذا وضع في مستودعاته المحكمة وسار في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة.
4: نعم صحيح.
5: نقلتك
4: صحيح.
5: إلى مكان جميل أنت وأهلك. أما إذا وضع هذا السائل المتفجر على المركبة وأصابها عود ثقاب أحرق المركبة ومن فيها
4: وأصبح ضار هنا.
5: نعم. والمادة هي هي. فالشهوات حيادية، سلم نرقى بها إلى أعلى عليين أو نهوي بها إلى أسفل سافلين. أدق كلمة في الشهوات أنها حيادية. المال يوظف في الخير وفي الشر، والمرأة توظف في الخير زوجة، في الشر زنا. وما من شهوة أودعها الله في الإنسان، وهذه حقيقة دقيقة، إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فالشهوات يمكن أن نرقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن نهوي بها إلى أسفل سافلين. فصار الكون والعقل والفطرة والشهوة من مقومات التكليف، بقي حرية الاختيار. لولا أن الإنسان مخير لا قيمة لعمله. لو أن الله عز وجل أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب،
4: ترك لهم،
5: ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا، ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا، ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. يروى أن رجل شارب خمر جاء به إلى سيدنا عمر ليقام عليه الحد، فقال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، يعني أجبره على أن يشرب الخمر، فقال أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله، قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. وفي أي ثانية نعتقد أن الإنسان مجبر ومسير في كل شيء لألغينا الثواب والعقاب، وألغينا الجنة والنار، وألغينا التكليف والمسؤولية، ولا أوقعنا أنفسنا في عقيدة فاسدة تشف عن أن هناك مهزلة تجري في الكون. يعني هل تصدق أن مدير مؤسسة يريد وظيفة فيجري مسابقة يتقدم إليها الآلاف وفي ذهنه واحد سيعينه في النهاية؟ إذا هذه تمثيلية سمجة.
4: نعم.
5: فالإنسان مخير، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل في أن الإنسان مخير. لكن حينما نتوهم أن هذه الآية تعني أنه مسير، العلماء قالوا الآيات المتشابهة مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت. فإذا قرأنا آية يضل من يشاء، قال العلماء هذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. وما من مثل يوضح هذه الآية إلا أن طالبا لم يتقدم إلى الامتحان ولم يداوم ولا ساعة، وجاءه إنذار وثاني وثالث فلم يستجب، فصدر قرار بترقين قيده من الجامعة، هذا القرار تجسيد لرغبته بترك الدراسة. فإذا قرأنا آية يشم منها رائحة الجبر فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الكون والعقل والفطرة والشهوة والاختيار مقومات التكليف. نعم، بقي شيء واحد هو المنهج، فضلا عن أن العقل أداة معرفة الله، وعن أن الفطرة تكشف لك خطأك، وأن الشهوات قوى دافعة أو مدمرة أعطاك منهج افعل ولا تفعل. هذا المنهج هو الكتاب الذي أنزله الله على هذا النبي الكريم، وكذلك الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله الكرام.
4: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. إذن فضيلة الدكتور، إن شاء الله نبدأ مع الحلقات القادمة.
5: نعم.
4: ومع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة
5: إن شاء الله.
4: قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزة،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
6: ألف لام
7: ألف لام ميم.
6: تلك آيات الكتاب الحكيم.
7: These are the verses of the wise book.
6: هدى ورحمة للمحسنين.
7: A guide and mercy for the doers of good.

0: فينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. إلهي إنك لم تزل بي برا أيام حياتي، فلا تقطع عني برك بعد وفاتي. ولقد رجوت من تولاني في حياتي بإحسانه، أن يسعفني عند مماتي بغفرانه. إلهي إن كانت ذنوبي قد أخافتني، فإن محبتك لي قد أجارتني. فتول من أمري ما أنت أهله، وعم بفضلك على من غره جهله. إلهي لو أردت إهانتي لم تهدني، ولو أردت فضيحتي لم تسترني. فمتعني بما له أهديتني، وأدم لي ما به سترتني. إلهي لولا ذنوبي ما خفت عقابك، ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك.

0: فينا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، أي يغرف بيديه، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله. قال: إني محتاج، وعلي دين وعيال، ولي حاجة شديدة، فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته، أي ارتقبته، فجاء يحثو الطعام. قلت: فذكر الحديث إلى أن قال: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاثة يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ، قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه، ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: يا عبدي، ادخل على يمينك الجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن شيئا قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعبر ترامب عن رغبته في فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز والأعمال العدائية في إيران عن التطورات الجارية في لبنان. وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في هذه الأثناء قال الديوان الأمريكي

0: للبنان مستقل عن حزب الله. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيهاجم كل تهديد في لبنان.
1: In an ideal world, John wouldn't have accidentally deleted the quarterly spreadsheet this morning, which he wouldn't have then accidentally blamed on Allison in an accidental all-staff email. Ah, here comes Allison now. In the real world, John's real day is just beginning, which is why YouFood's goodness at the touch of a button is just the thing. It's real food.
2: Hello, John.
1: For the real world. YouFood's.
0: مراسل الجزيرة حسن مسعود، مرحبا بكم جميعا. نبدأ معك من البيت الأبيض فادي منصور لتضعنا في صورة آخر التطورات والتصريحات وأهم المواقف التي وردت على لسان الرئيس الأمريكي.
3: نعم إلسي، مرة أخرى يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتقاد بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. لا بل هو أعرب عن اعتقاده بإمكانية أن يكون هناك اتفاق بحلول نهاية هذا الأسبوع، وربما بالتالي هو يشير إلى مسألة الرد الإيراني في هذا الإطار. وهو كرر مرة أخرى أنه يفضل هذا الخيار التفاوضي على خيار العودة إلى الحرب، وإن قال يمكننا أن نعود لقصف إيران لأسبوعين أو ثلاثة. وبالتالي هو عمليًا يبعث برسائل طمأنة بتفضيله الخيارات السياسية والدبلوماسية إلى الجانب الإيراني. النقطة الثانية التي أشار إليها إلى أنه إيران سوف تتعهد كتابيًا في إطار أي اتفاق سيتم التوصل إليه معها على أنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا. والنقطة الثالثة، وأعرب عن ليس فقط الاعتقاد بل بدا جازمًا بأنه حصل على موافقة من الجانب الإيراني على أن تقوم طهران بالتعاون مع واشنطن باستخراج اليورانيوم عالي التخصيب. هناك نحو 440 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%، والذي يعتقد أنه مدفون تحت في باطن الأرض بالقرب من مجمع منشأة أصفهان النووية داخل إيران. وهو قال إن الولايات المتحدة تمتلك العتاد الذي يتيح لها استخراج اليورانيوم من داخل الأرض، وهذا سيكون بالتعاون مع إيران، وأن إيران وافقت بالفعل على هذا الخيار. من ناحية أخرى، هو قلل من أهمية التصعيد العسكري الواقع في منطقة مضيق هرمز، واعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامدا، لأنه وفق تعبيره وقف إطلاق النار في تلك المنطقة من العالم تعني أن يستمر إطلاق النار ولكن بوتيرة معتدلة. وبالتالي خفف أو قلل من أهمية ما يجري مع الجانب الإيراني، وقال في نهاية المطاف هذا الاتفاق سوف يكون أفضل بكثير من أي اتفاق عقده الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران، لأنه لن يسمح لها ولن يتيح لها الوصول إلى حيازة سلاح نووي. لكن اللافت خصوص حقيقة ألسي، تصريحات اليوم كانت مهمة لوزير الخارجية ماركو روبيو في الكونغرس عندما شكك في النوايا الإيرانية، وعمليا أظهر وأبرز انعدام الثقة بين الطرفين عندما قال الاعتقاد داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في نهاية المطاف إيران لن تتخلى عن طموحاتها بامتلاك السلاح النووي، وأشار إلى أن المفاوضات في الوقت الراهن ما بين واشنطن وطهران تتركز على مسألتين. المسألة الأولى مصير وكيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، رغم قول الرئيس الأمريكي أن إيران وافقت على أن تعمل مع الولايات المتحدة على استخراجه. والنقطة الثانية مسألة تصفير التخصيب في إيران، أي الحيلولة دون أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم في إطار أي اتفاق مزمع مع الولايات المتحدة. وهو أشار أنه في نهاية المطاف التوقيع على مذكرة تفاهم لن تحصل بموجب هذه المذكرة طهران على أي حوافز مالية، إنما مسألة نقاش العقوبات ورفع العقوبات مرتبط بتقديم إيران تنازلات تحديدا في الملف النووي الذي قد يستغرق التفاوض بشأنه بضعة أشهر. ألسي،
0: نعم، شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض، دائما معنا ضمن شبكة المراسلين. ينضم إلينا كذلك من رام الله مراسلنا محمد خيري، ومن مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن مراسلنا أنس الصبار، ونتابع مع شبكة المراسلين مع عمر هواش من طهران. عمر، كيف يمكن أن يتعاطى المسؤولون الإيرانيون مع كل هذه المواقف التي أدلى بها الرئيس ترامب فيما يتعلق بالاتفاق المرتقب مع إيران، حديثه عن

0: أن شيئا ما يمكن نتيجة معينة يمكن أن يتم الوصول إليها في نهاية هذا الأسبوع، وحديثه عن اليورانيوم المخصب، عن البرنامج النووي، وعن ضمانات مكتوبة تطالب بها الإدارة الأمريكية.
1: نعم إلسي، يمكن القول أن الطرفين الإيراني والأمريكي قريبان جدا من التوصل الاتفاق، لكنهما أيضا في الوقت نفسه بعيدان جدا عن ذلك. عندما نقول أن الطرفين قريبان فإننا نعني تماما أنه تم التوصل إلى نقاط مشتركة في العديد من القضايا خلال الفترة الماضية، وفق مصادرنا هنا أو وفق بعض التسريبات على وسائل الإعلام الإيرانية، لا سيما فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، ما يتعلق بمضيق هرمز، ما يتعلق بإنهاء الحرب، وما يتعلق بتأجيل القضايا النووية إلى فترة أخرى، مرحلة لاحقة، وفق ما يقول الإيرانيون. لكن عندما يجري الحديث عن أن الطرفين بعيدان جدا عن التوصل لاتفاق، فذلك يعزى إلى ما يصرح به أحيانا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحات ينظر إليها هنا على أنها تتعارض ما يجري تبادله وفق النصوص بين الطرفين. أن يتحدث ترامب عن موافقة إيرانية لتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، أو الاتفاق على تأجيل مسألة لبنان إلى حين آخر وفصل مسارها عن مسار المفاوضات مع إيران، فإن هذا الأمر يعتبر هنا في طهران من الخطوط الحمراء التي يرفض الإيرانيون النقاش حولها أو توصل اتفاق من دونها. من الواضح جدا خلال الأيام الماضية أنه ثبت أن مسار لبنان لا ينفصل عن مسار المفاوضات مع إيران والتوصل لاتفاق، لأن هنا في طهران لا يمكن للمفاوض الإيراني أن يتخيل نفسه موقعا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بينما جنوب لبنان لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. قبل أيام شهدنا كيف أن إيران هددت بقصف شمال إسرائيل عندما هدد نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية، وبعد التوصل إلى إعلان من قبل ترامب لوقف إطلاق النار، الإيرانيون شككوا كثيرا في ذلك، لأن من وجهة نظر إيران فإن إنهاء الحرب على إيران، التوصل الاتفاق مع واشنطن أو على الأقل مذكر التفاهم، لابد أن يترافق مع إنهاء كامل للحرب في لبنان، وهذا يعني من وجهة النظر الإيرانية ليس إيقاف العمليات العسكرية وأن يبقى الجنود الإسرائيليون في المناطق اللبنانية، بل انسحاب من الجنوب، عودة النازحين، تحرير الأسرى، وحتى وجود تعهدات دولية بإعادة الإعمار في جنوب لبنان. لذلك يمكن القول أن الطرفين لا يزالان بعيدان عن التوصل الاتفاق إذا ما أصرت واشنطن على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني.
0: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. أنس الصبار في الخارجية الأمريكية، ماذا بشأن المعلومات حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي دارت هناك؟
2: حقيقة إلسي ما زالت مستمرة، وقد تجاوزنا 8 ساعات، كان من المفترض أن الوقت المجدول لهذه المفاوضات أن ينتهي عند 5 بتوقيت واشنطن المحلية، 5 مساء، لكن حتى الآن لم يغادر الوفدان، وإن كنا قد لاحظنا مغادرة السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكوبي، لكن الوفدان لم يغادران حتى الآن. آخر الأخبار كانت قد نقلت عن مسؤول أمريكي قال لي الجزيرة إن هذه المفاوضات بدأت أولا ببطء وبعد ذلك تحركت وأحرزت تقدما ملموسا، على أمل أن يؤدي ذلك إلى خطة عمل وربما بيان مشترك في حال كانت الأمور قد سارت بشكل جيد وتوافق الطرفان برعاية الأمريكيين على صيغة ما، سواء فيما يتعلق بالجولة المقبلة من هذه المفاوضات وما الذي ستتضمنه، أو إذا ما كان لذلك انعكاسات على الوضع على الأقل سياسيا وعلى المحادثات العسكرية. التقديرات تقول إنه قد تعقد جولة مقبلة خلال 10 أيام أو أسبوعين، وهذه الجولة ستركز أيضا في ذات المسار على الأولويات التي طرحتها الحكومة اللبنانية وكذلك تلك التي وضعها الإسرائيليون. الأمريكيون من جانبهم يعتقدون بأن هناك فرصة وبأن مجرد وجود الوفدين هنا في الخارجية الأمريكية واستمرار هذه الجولات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق. لا يعدون أحدا بأن هذه المفاوضات ستلبي كل المطالب، لكن على الأقل في المستوى الحالي هناك قناعة لدى الأمريكيين، وهذا ما يظهر جليا سواء في تصريحات الرئيس دونالد ترامب قبل يومين أو حتى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي اليوم بأن هناك حاجة للتحرك باتجاه وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل. يدرك وزير الخارجية كما قال أمام مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية هناك، يدرك تماما أن هذا موضوع معقد وصعب، لكنه في الوقت ذاته يصر على أن هذه المحادثات غير مسبوقة منذ 20 عاما وهي مهمة للتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.
0: نعم، شكرا لك. إذن من مقر الخارجية الأمريكية مراسلنا أنس الصبار. إلى بيروت من هناك معنا حسن مسعود. حسن، ماذا في ردود الفعل في بيروت حيال هذه المفاوضات؟ كيف يجري النظر إليها وماذا عن التوقعات منها؟
3: أن يصدر أي بيان أو موقف؟
4: نحن بانتظار أن يصدر أي بيان أو موقف بشكل رسمي عن الجانب اللبناني حول مجريات هذه المفاوضات المستمرة في واشنطن حتى هذه اللحظة. أيضا وفقا لمصادرنا من الوفد اللبناني والجميع أيضا منتظر ما إذا كانت هناك بيانات منفصلة ستصدر عن هذه الوفود المشاركة أم أن البيان سيصدر عن الخارجية الأمريكية فقط، وهذا أيضا لديه له مؤشر بالنسبة للجانب اللبناني حول من سيصدر هذا البيان وكيف سيكون شكله في حال صدر مع انتهاء هذه الجلسات. ولكن أيضا الجانب اللبناني لديه موقف واضح كان قد صرح به مصدر مسؤول للجزيرة خلال هذه الجولة من المفاوضات خلال الساعات الماضية، أشار فيها إلى أن لبنان لديه سقف طموحات من هذه الجلسة تحديدا، وهو الوصول إلى مسار ممنهج وممرحل يقضي بوقف إطلاق النار أولا، وهو الذي يعتبره المدخل للحل الشامل الذي يمكن أن يفضي إلى انسحاب لاحقا أيضا للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وخلال هذه المراحل أيضا وبعد وقف إطلاق النار يمكن الوصول إلى العمل على مسار لحل شامل أيضا على المدى البعيد في هذه المرحلة التي تلي وقف إطلاق النار. إذن الجميع هنا في لبنان ينتظر بشكل أساسي ما إذا كانت هذه الجلسة تحديدا لا تحل كافة القضايا وكافة المسائل العالقة والتي يريدها اللبنانيون، وهي وقف إطلاق النار، الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى وأيضا إعادة الإعمار وإعادة أيضا من تم تهجيرهم بشكل منهجي من جنوب لبنان وفقا لما كان قد وصفه رئيس الوزراء اللبناني. إنما ما يريده الوفد اللبناني في هذه الجلسة على الأقل هو إعلان وقف إطلاق النار وإن كان على الواقع الحالي الذي تشهده هذه المنطقة من محاولات تمركز للقوات الإسرائيلية في هذه المرحلة إلى حين الوصول إلى حل ربما أبعد، وهو الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة مع بسط سلطة الدولة بعد ذلك أيضا في ظل وفي إطار هذه الانسحابات الإسرائيلية التي يمكن أن يصل المجتمعون إليها. لكن أيضا هناك نقطتين أساسيتين أيضا ينظر إليها الشارع اللبناني الآن وكذلك أيضا أساس اللبنانيون، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة، وهو أيضا العمل على فصل المسارين بين المسار المرتبط بالاتفاق مع إيران وأيضا بين وقف إطلاق النار. هذا يشير إلى أن الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي بشكل خاص يمكن أن يضغط على الجانب الإسرائيلي بهذا الاتجاه ليؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار، وأما أيضا لا يقوم بذلك وأيضا يسحب من الجانب اللبناني أيضا ورقة مهمة بالنسبة له في إطار المفاوضات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي كذلك، وهو أيضا الأمر الذي يترقبه اللبنانيون في هذه المرحلة. كل هذه التطورات السياسية ألسي وأختم بذلك تأتي في ظل تواصل الهجمات والغارات من الجانب الإسرائيلي وأيضا محاولات التقدم وكذلك أيضا مواصلة الهجمات من الجانب حزب الله كذلك ومحاولات منعه من هذا التقدم.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا في بيروت حسان مسعود. إلى محمد خيري في رام الله. محمد، ماذا عن الصورة في إسرائيل حيال الوضع الميداني وأيضا فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة في واشنطن؟
1: صوت الحرب في إسرائيل والتصعيد يعلو على صوت المفاوضات ووقف إطلاق النار، هذا يتضح من آخر التصريحات لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الذي قال إنه بالنسبة للجيش لا يوجد وقف لإطلاق النار في الأراضي اللبنانية، وبأن العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله لا تزال مستمرة. وكذلك كان أيده في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس عندما قال إنه لا وقف لإطلاق النار في الجنوب اللبناني. يبدو واضحا بالنسبة للقيادة الإسرائيلية سواء السياسية والعسكرية بأن العملية العسكرية مستمرة في الأراضي اللبنانية، أكد على ذلك نتنياهو. يبدو أن إسرائيل تحاول إرسال رسائل إضافية بأن وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب يشمل الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، لكنه لا يشمل العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. ولذلك فإن الجيش الإسرائيلي أصدر غير بيان منذ ساعات الصباح ليوم أمس أكد فيها بأنه شن سلسلة من الغارات على مواقع وأهداف تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وبأنه قتل عددا من عناصر الحزب واستهدف مستودعات للسلاح ومنصات لإطلاق الصواريخ. كذلك فإن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أمس إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، بمعنى أن الجيش لا يزال يؤكد بأن معارك تدور رحاها في الجنوب اللبناني، وأن حزب الله لا يزال يطلق المسيرات على الجنود الإسرائيليين. اليوم أيضا قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش أكد لأول مرة بأنه يعلم بإطلاق حزب الله مسيرات تعمل خلال ساعات الليل مزودة بمنظومات. لأول مرة تقر إسرائيل بهذه المعلومة بشكل رسمي تمكنها من التحرك ليلا، بالتالي ضرب الجنود الإسرائيليين، وهي تشكل تحديا. واليوم أيضا كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يتوقع بأن لدى حزب الله مسيرات بإمكانها أن تصل إلى مدى نحو 60 كيلومترا، بمعنى أنها تهدد مدينة حيفا أو منطقة مدينة حيفا وكامل منطقة شمال إسرائيل. على صعيد المفاوضات، فالحديث عن المفاوضات في إسرائيل يبدو قليلا إلا بعض التسريبات التي تشير إليها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، من ضمنها إيديعوت أحرنوت التي تقول إن الجانب اللبناني يعرض وقف استمرار وقف إطلاق النار وبدء عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي ضمن جدول زمني مفهوم واضح على أن ينتشر الجيش اللبناني وقوات تابعة للأمم المتحدة في تلك المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هذا يأتي في ضوء طلبات إسرائيلية متزايدة بتعزيز قوة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية خاصة في منطقة الجنوب اللبناني، والتصريح الإسرائيلي المستمر بأن الجيش لن ينسحب من تلك المنطقة إلا بعد نزع سلاح حزب الله. بالأمس كان كاتس قد وضع هدفين للعملية العسكرية، أما الهدف بعيد المدى كما قال هو نزع كامل لسلاح حزب الله في كل مكان، أما المدى القريب فهو نزع السلاح وجعل منطقة نهر الليطاني وقلعة شكيف وهذه المناطق وصولا إلى الخط الأصفر والحدود الإسرائيلية منطقة خالية من السلاح.
0: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. قبل قليل كنا نقلنا بعض الأخبار العاجلة نقلا عن مصدر رسمي لبناني فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة في واشنطن، أكد أنه جاري السعي لوقف إطلاق نار شامل، لكن الأمر ما زال يحتاج لبعض الوقت، وقف إطلاق نار شامل هو مدخل الحل على أن يكون متدرجا زمنيا وجغرافيا، وهو يحتاج لضمانة أمريكية وفق ما قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور وبأنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن طهران تلقت الملاحظات الأمريكية وبحثها مجلس الأمن القومي قبل رفع مقترحاته الجديدة المرتبطة بمذكرة التفاهم مع واشنطن إلى المرشد الأعلى. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
5: بعد توقف وجيز لعملية تبادل الرسائل والمقترحات، عاد الحديث عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المحتملة إلى الواجهة. يؤشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لنيويورك بوست إلى السبب. لم يخفي انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما وصفه بصراعه المستمر مع لبنان. تهديدات نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية وبيروت جعلت طهران تهدد بتعليق تبادل الرسائل مع واشنطن باعتبار أنه خرق لوقف إطلاق النار. يتحدث ترامب عن تطور في موقف طهران وموافقتها على عدم امتلاك السلاح النووي. هو مكسب كبير بحسب وصفه، لكنه يتطلب خطوات حقيقية عملية، خطوات يؤشر وزير الخارجية الأمريكي إلى صعوبتها رغم حديثه عن تقدم مع طهران أيضا. فأي تسوية نووية تتطلب وقتا بسبب تعقيدات الجوانب التقنية لهذا الملف الذي توقع روبيو أن تفاوض طهران حول بعض جوانبه. تشير الإدارة الأمريكية إلى مقترحاتها في المسودات المتبادلة، ففتح إيران لمضيق هرمز يقابله رفع للحصار البحري، أما تخفيف العقوبات فسيكون مشروطا بما تقدمه إيران بالمقابل. الإفراج عن الأرصدة المجمدة سيكون مقابل الاستجابة للمطالب الأمريكية. كل ما سبق يوضع ضمن العقد التي تعطل التفاهم وفقا للرؤية الإيرانية. تجدد إيران حديثها عن شرط وقف الحرب على الجبهات كافة، ونقلت وكالة فارس أن طهران أبلغت واشنطن رسالة واضحة بشأن لبنان. زاد حديث إيران عن المكاسب والضمانات التي يبدو أنها عقد تقف في وجه التفاهم أيضا. تحاول طهران إدخال الوسطاء في هذه المعادلة فتصر على رفع العقوبات والحصول على أرصدتها المجمدة. يقول أحد أعضاء الوفد الإعلامي المرافق للوفد المفاوض الإيراني إن طهران تصر على الإفراج عن 12 مليار دولار فور التوصل للاتفاق وتسليمها للإيرانيين، وإلا ستنسحب من التفاهم. ما زالت العقد تكمن في أسئلة ماذا ومتى وكيف سترفع العقوبات. تراوح الإجابات مكانها في زاوية إيرانية تصر على مكتسبات حقيقية سريعة تثبت حسن النية الأمريكية، وفي زاوية أمريكية تصر على تقديم المكتسبات تدريجيا مقابل التزامات نووية إيرانية. قررت إيران أيضا الدخول إلى دائرة النار لتؤكد أن اليد لا تزال على الزناد، لكنها ما زالت تحت سقف المناوشات والضربة مقابل الضربة. هنا تختلف الروايات بين تلك الأمريكية التي تتحدث عن دفاع عن النفس وسفن تحاول خرق الحصار البحري على إيران، وأخرى إيرانية تتحدث عن رد على استهدافات أمريكية لمواقع إيرانية.
0: ينضم إلينا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. من بيروت ينضم إلينا يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، والسيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا هنا في الاستوديو أيضا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. دكتور محمد الشرقاوي دعنا نبدأ معك لنسألك كيف قرأت، يعني كيف تقرأ المشهد على ضوء هذه التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب؟ هل ترى أن إمكانية إبرام اتفاق وحلحلة المسائل العالقة أصبحت أقرب على ضوء هذه التصريحات للرئيس ترامب؟
6: الرئيس ترامب اليوم ذكر بمسألتين أساسيتين، أنه يطالب الإيرانيين بقضية الملف النووي بمعنى أن هناك موقف راديكالي متشدد لا يتحرك، وأيضا لازال ينفخ روحا أخرى في مسلسل المفاوضات بمعنى لازال يتمسك بهذا الخيط الرفيع. من باب تحليل الصراعين نحن الآن أعتقد أننا نحن في مرحلة استثنائية، وهي محاولة تطويق المواجهة المسلحة بمسلسل مفاوضات مفتوح، بمعنى أن الطرفين الأمريكي والإيراني لا يريدان الخوض في ما هو مسلح، هذا هو آخر خيار، لكن في نفس الوقت ليست هناك عزيمة مكتملة للمضي قدما في الاتفاق على مذكرة التفاهم وبدء مفاوضات حقيقية. الكل لا زال خاصة ترامب يتلمس طريقه، ولكنه لا يحسم فيما يقبله أو لا يقبله، والإيرانيون أيضا لا يعطونه ما يود، فإذا لا تزال الهوة كبيرة من حيث الاختلاف في المواقف ومن حيث الشروط، وإن كان الطرفان متفقين على ضرورة الانغماس في هذا المسار لكنه مسار تفاوضي من الناحية الإجرائية وليس من الناحية العملية أو البراغماتية.
0: دكتور حسن أحمديان، في ضوء ذلك يمكن لهذا المسار، مسار التفاوض على المفاوضات؟
7: طبعا، لاحظي أنه الطرفين كما يبدو يركزان على الوقت وإلى أي مدى يصب في مصلحتهم. إيرانيا لأن الوضع حربي، الوحدة الداخلية وصلت لحدود يعني غير مسبوقة. قبل الحرب كان هناك انقسامات وهناك مظاهرات، بعد الحرب لم نشهد ذلك، بل هناك مظاهرات دعما للموقف الإيراني. ولذلك الوضع داخليا إلى حد ما مستتب، إلى حد كبير مستتب. وبالإضافة إلى ذلك، إيران لأول مرة في تاريخها الحديث تمتلك أوراق للضغط على الولايات المتحدة في عسكريا وكذلك اقتصاديا، وهذا لا سابق له، وبالتالي تشعر بأريحية.
0: الولايات المتحدة تتحدث عن أيضا أوراق ضغط قوية على إيران متمثلة على رأسها موضوع حصار الموانئ.
7: طبعا، وهذا أيضا يفتح أبواب للصدام أكثر منه أبوابا للحوار. بالتالي نحن إزاء معادلة صفرية إلى حد كبير، يحاول الوسطاء وحاول سابقا رأب هذا الصدع وتجسير الخلاف، لكن حتى الآن لم ينتج ذلك حل أيا من القضايا كما يبدو، لأنه قيل بأنه الورقة سنت في طهران لكي يعني تنهي هذا الخلاف، لكن عندما ذهبت لواشنطن اتضح أن القضايا الخلافية كلها باقية، يعني لم نصل إلى أي حل وسط، ولذلك نحن أقرب لصدام منه إلى اتفاق الآن. قبل أسبوع كان الاتفاق ربما أقرب لنا من الصدام، لكن لأن الأمور أصبحت تراوح مكانها، الطرفين يركزان على عنصر الزمان، والطرفين يركزان على أوراق القوة. الولايات المتحدة تقول بالحصار، وإيرانيا هناك قرار بتقديري لضرب الحصار وعدم تركه يستتب كأمر واقع، وهذا يرشح التصعيد أكثر من الاتفاق.
0: دكتور جيمس روبنز، الرئيس الأمريكي يبدي تفاؤلا ولكن يتحدث عن نتيجة ربما لهذه المفاوضات إيجابية مع نهاية هذا الأسبوع، ولكن على الطرف الإيراني لا يبدو من التصريحات أن هناك نفس نبرة التفاؤل فيما يتعلق بهذا الاتفاق. من أين إذن من وجهة نظرك، أو على ماذا يستند الرئيس الأمريكي في هذه التصريحات التي تتحدث عن قرب الاتفاق وعن مفاوضات مستمرة وجارية وبشكل إيجابي، يعني كما يفهم من حديثه؟
8: أظن بأن ما نسمعه في العلن وأيضا ما يجري خلف أبواب موصدة هو أمران مختلفان. وزير الخارجية روبيا في إفادته اليوم أمام الكونغرس الأمريكي كان إيجابيا حول التقدم المحرز على الجبهة الدبلوماسية، وأنا أظن بأن هذا قد يكون صحيحا، ولكن الإعلام الإيراني لا يعكس هذا من القيادة الإيرانية. قد يكون مجرد مواقف علنية، ولكن ما يجري في خلف الكواليس أمر مختلف. لكن من جهة أخرى، لقد رأينا وزير الخارجية الإيراني عراقجي الذي يقول بأنه إذا لن يكون هنالك تقدم إلا إذا كان هنالك تقدم في الجبهة اللبنانية، وبالتالي من الصعوبة أن نعرف بسبب التصريحات المتضاربة. لكن هنالك بعض التفاؤل من وزير الخارجية الأمريكي وأيضا من فريق التفاوض الأمريكي، وبالتالي أمل أن يعكس هذا الواقع وأن هنالك تقدم على الأقل للخروج باتفاق إطاري للمزيد من النقاشات والتفاوض.
0: أين هو هذا التقدم سيد جيمس، يعني تحديدا في الملف اللبناني وهو عقدة أساسية في إمكانية المضي قدما في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ أين التقدم الذي تتحدث عنه؟
8: أظن بأن المسألة اللبنانية قد تعطل وتبطئ المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تسعى مسارا دبلوماسيا مستقلا حول لبنان، وهنالك محادثات جارية في واشنطن ما بين الحكومة اللبنانية والإسرائيلية والتي كانت مثمرة، ولكن في هذا الصدد حزب الله هو الذي يلعب دور خالق المشاكل، وفقا للإسرائيليين وأيضا الأمريكيين أظن بأن إيران تود أن يكون هنالك لا بد أن يكون هنالك أي تأثير يخرج المفاوضات الإيرانية الأمريكية عن مسارها. بالتالي قد تكون هذا معطى معقد، لكن أخذين بعين الاعتبار الضربات الأخيرة في الخليج وخاصة خاصة هجمات الإيرانية على الكويت وعلى البحرين في وقت مبكر من هذا النهار. هذا يعكس أيضا بأن هنالك عوامل داخل إيران تريد من المفاوضات أن تفشل وتود من كل شيء أن تداعى، ونأمل أن لا يكون هذا صحيحا.
0: خليل نصر الله، في بيروت هذا معطى معقد إذن، مسألة الملف اللبناني والحرب الإسرائيلية على لبنان، كيف من وجهة نظرك يمكن أن ينعكس إطالة أمد هذه المفاوضات وإمكانية عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قريبا على ما هو دائر في لبنان، يعني تعذر إمكانية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار من جميع المسارات؟
9: شكرا جزيلا لك. النقطة الجوهرية والأساس أنه هناك خطأ كبير جدا عندما يتم فصل لبنان عن الوقائع التي تجري في المنطقة، وهناك خطأ كبير جدا عندما يتم تقديم المشهد من قبل بعض السادسة أو حتى البعض وآخرون أيضا على أنه لبنان حالة منفصلة، وعلى أنه لبنان هناك مفاوضات في لبنان. في لبنان لا يوجد شيء اسمه مفاوضات، يعني ما يجري في واشنطن معروف، هذا الأمر ليس المكان الحقيقي للتفاوض. نحن اليوم كنا أمام معطيين مهمين أنا سأستند إليهما بتقديم هذه المقاربة. المعطى الأول ما تحدث به أحد أهم المفاوضين الإيرانيين السيد عباس عراقجي، قال إما أن تقف الحرب في إيران ولبنان أو لا تقف، وقال بمذكرة التفاهم نحن وضعنا لبنان في البند الأول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقر بهذه العقدة الأساسية في هذا التفاوض بأن هو يحاول، قال أنا أحاول ونحن نريد بأن نفصل مضيق هرمز عن الأعمال العدائية والأوضاع الجارية في لبنان. إذن اللي حصل هو أن لبنان أحد العقد التفجيرية في المنطقة، المسألة ليست مرتبطة فقط بين لبنان وبين الكيان الإسرائيلي. لذلك أنا أعتقد قدرة التحمل في لبنان ليست على طرف واحد. نعم في جنوب لبنان يتم دفع أثمان كبيرة جدا، وهذه سياسة إسرائيل يمكن أيضا أي شخص.
0: طيب ولكن في مسألة ما ذكرت بشأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، هناك انتقادات اليوم في لبنان حتى من جانب يعني قريبين من حزب الله، يقولون عمليا إن الحرب متوقفة في إيران ولكنها ليست متوقفة في لبنان بخلاف الصورة التي تريد إيران ربما تصويرها.
9: طبعا هذا سؤال مشروع بالنسبة لأي مواطن ربما، أو بالنسبة للبعض الذين يحاولون أحيانا يعني طرح الصورة في غير مكانها. ما حصل في جنوب لبنان هو مشروع مسار وليست مسألة منفصلة. عندما حصل وقف اطلاق النار في إيران، الأمريكيون والإسرائيليون خدعوا في المرحلة الأولى مذكور جميعا، وكان اليوم الأسود في بيروت. لاحقا تم تثبيت موضوع الضاحية وبيروت وصولا إلى منطقة صيدا تقريبا وما بعدها، أن هذه المنطقة بعيدة عن الاشتباك وترك لإسرائيل نوع من المساحة، لكن هذه المساحة التي تركت لإسرائيل كانت أمريكية بامتياز للوصول إلى مرحلة للضغط على طهران بالملف اللبناني. المسألة لم تنفجر خلال الأيام الثلاثة الماضية، عندما أعلن بنيامين نتنياهو بتوسيع العملية البرية في لبنان
0: تماما. المسألة متواصلة منذ إعلان الودنة، وبالتالي السؤال سيد خليل، هل يمكن للبنان أن يستمر على هذا المنوال في حال استمرت هذه المفاوضات حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لأسابيع؟
9: أعتقد بأن فتائل التفجير أقرب من فتائل أو عفوا أقرب من إمكانية حلول أو إطالة أمد هذا الصراع. المعادلة التي وضعت بالأمس من قبل إيران وحزب الله في لبنان واليمنيين أيضا، هذه المعادلة ما زالت موجودة على الطاولة. إذا الأمور استمرت في لبنان أعتقد سنكون إلى الانفجار في كل المنطقة وليس فينا. مسألة
0: سيد يوسف دياب، وضحت الفكرة، أعود إليك سيد خليل. سيد يوسف دياب، أيضا في لبنان هناك من ينظر إلى هذه المفاوضات الدائرة اليوم في واشنطن ويسأل ما النتيجة؟
10: مساء الخير ألسي لك ولضيوفك الكرام. صحيح أن النتيجة اليوم ليست واضحة، ولم تتبلور رؤية لمستقبل هذه المفاوضات، لكن واضح أن الأسس التي وضعها الجانب اللبناني لهذه المفاوضات بين وظاهرة، وهي تبدأ بوقف لإطلاق النار في كل لبنان وليس في الضاحية الجنوبية وفي بيروت كما تأتي بالرواية الإسرائيلية، يعني مقدمة للبدء بحلول على كل المسارات. لكن واضح في الساعات الأخيرة يتظهر الموقف الإيراني بشكل واضح كمعرقل للمسار اللبناني في واشنطن، بمعنى أن طهران لا تريد بأي حال من الأحوال أن يكون هناك حل في لبنان ما لم يترافق هذا الحل مع الملف الإيراني. وما قاله المسؤولون الإيرانيون في الساعات الأخيرة بأنه لا فصل بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية، هذا يعني بشكل واضح أن طهران مستفيدة من بقاء الملف اللبناني مشتعلا ومن العمليات العسكرية الإسرائيلية.
0: كيف تستفيد سيد يوسف؟ لأن إيران والمسؤولون في إيران يصورون الأمر على أنه مساعدة للبنان وليس استفادة من لبنان.
10: يعني أي مساعدة في لبنان أستاذ ألسي، ويعني هناك وقف لإطلاق النار في إيران، بينما لبنان يعني يشهد تدميرا ممنهجا وعمليات قضم واحتلال تدريجي لكل المناطق اللبنانية. وقبل أيام كنا نتحدث عن خط أزرق و55 بلدة، ثم عاد واصبحت 86 بلدة ضمن الخط الأصفر. اليوم هناك جنوب الليطاني بشبه كامل تحت السيطرة الإسرائيلية، سواء بالعمل الميداني أو بالقوة النارية. وإسرائيل بدأت تهجر ليس فقط المدن والبلدات الموجودة جنوب الليطاني، بدأت تهجر المدن الواقعة ضمن منطقة الزهراني إلى صيدا وإلى شمال صيدا. وبالتالي التمدد الإسرائيلي والاجتياح الإسرائيلي يتقدم يوما بعد يوم مقابل تراجع حزب الله. وإيران تصر وتقول بأنه لا فصل بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية. وإذا كان بالفعل إيران والقيادة الإيرانية يعني حريصين بالفعل على أن تتوقف العمليات العسكرية في لبنان، لماذا لا تمارس ضغوطا عسكرية مثلا على إسرائيل في هذا الموضوع؟ طيب. يعني كما تفضلت وسألت بأنه منذ البداية حصل وقف إطلاق النار في إيران، لكن لم يتوقف إطلاق النار طيب. في لبنان.
0: دكتور
10: إيران يعني
0: وضحت الفكرة سيد يوسف، سأعود إليك. وضحت الفكرة. دكتور مهند مصطفى، كيف يبدو المشهد في إسرائيل حيال كل ما يحكى عن هذا الملف اللبناني والحديث عن أنه أي فصل للمسار اللبناني عن المسار الإيراني، وهو ما يريده نتنياهو، يستوجب وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان؟
11: أولا، عندما اتصل ترامب بنتنياهو وأخبر بوقف إطلاق النار في لبنان، استعمل كلمة مجنون عن نتنياهو، وهذا يرتبط مع السؤال، لماذا قال عنه مجنون؟ ليس من محل شتم أو من محل غضب، لأنه ترامب في الملف اللبناني كان أذكى من نتنياهو. ترامب ذهب إلى مسار لفصل لبنان عن إيران، وهذا كان هدفه بإيجاد المسار الدبلوماسي الإسرائيلي اللبناني في واشنطن، من أجل فصل الجبهات، من أجل يتم التوصل إلى اتفاق سياسي واتفاق أمني خاص بالجبهة اللبنانية، ويحرر ترامب من عبء هذه الجبهة في مباحثاته مع إيران. ما فعله نتنياهو أنه قام بتصعيد العملية العسكرية، طبعا الادعاء الإسرائيلي أن هذا التصعيد جاء بسبب مسيرات حزب الله والثمن الكبير الذي يدفع الجيش الإسرائيلي والشمال الإسرائيلي، ولكن نتنياهو ذهب إلى تصعيد واسع متجاوزا الخطوط الحمراء الأمريكية نحو بيروت. هذا الأمر أدى بشكل تلقائي إلى ربط بين الجبهتين، ولذلك ترامب قال نتنياهو أنت مجنون، بمعنى أن ترامب يحاول أن يفصل الجبهتين ونتنياهو يفصل الجبهتين، ولكن الممارسات العسكرية الإسرائيلية التوسعية في داخل لبنان فرضت على الجانب الإيراني التدخل من أجل لبنان. ولذلك الهدف الأمريكي من فصل الجبهتين، نتنياهو عمليا عطل هذا الهدف من خلال توسيع العملية العسكرية في لبنان. إسرائيل الآن تنظر بعينين، عين على التصعيد العسكري وعين على المسار الدبلوماسي، وهي لا تربط بينهما، وهذه الخطورة. الخطورة أن إسرائيل ترى أنه ممكن أن تصعد عسكريا في لبنان دون أن ترى لذلك أي تأثير على المسار الدبلوماسي، وتريد اتفاق مع لبنان بالذات اتفاق أمني لا يؤثر على تواجدها في جنوب لبنان، بمعنى أن إسرائيل تقوم بعملية الفصل بين المسار العسكري والمسار الدبلوماسي. ولذلك إسرائيل تتوقع الآن أنه ما يحدث الآن في جنوب لبنان من اتفاق وقف إطلاق النار هو يمنح الجيش الإسرائيلي الإمكانية للقيام بعمليات في داخل لبنان، بالأساس عمليات تستهدف البنية التحتية سواء كانت مدنية أو عسكرية
12: لحزب الله وللقوى اللبنانية والمناطق اللبنانية في الجنوب دون أن يشكل ذلك بالمفهوم الإسرائيلي خرقا لاتفاق وقف اطلاق النار الذي نص عليه ترامب. ولذلك الآن إسرائيل موجودة في هذا المأزق، المأزق أنه ترامب فرض عليها وقف اطلاق النار، طبعا نسبي محدود لأنه هناك في مواجهات، هناك في عمليات في جنوب لبنان، وفي نفس الوقت إسرائيل ليس لديها أي أفق سياسي ماذا تريد من الباحثات مع لبنان في واشنطن. هذه الأزمة الإسرائيلية، هناك في تأزم عسكري بمعنى أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه الحرية الكاملة بتوسيع العملية العسكرية، وهناك في أفق سياسي إسرائيلي واضح ماذا تريد من هذه الباحثات مع لبنان.
0: دكتور شرقاوي، باعتقادك كيف يمكن للولايات المتحدة أن تفكك هذه العقدة؟
6: هذا السؤال يعيدنا إلى ما قاله ترامب قبل ساعة تقريبا. هناك عبارتان أساسيتان تعكسان أنه بدأ ينفتح حقيقة على جوهر الصراع. قال جملة مهمة، قال إنه يقر بأن هرمز حرب لبنان وحرب إيران كلها قرائن متداخلة متشابكة، لم يعد الفصل بينهما،
0: ولكنه يريد الفصل بينهم،
6: كان يحاول الفصل، الآن اقتنع أنه لا يستطيع الفصل، كل واجبات متداخلة فيما بينها. هذا على المستوى الإيجابي، على الأقل الآن هذه النظرة، وهذا هو منضوح تحليل الصراع، وليس فقط الدفع بموقف معين وتجاهل القرائن الأخرى. لكن في نفس الوقت أيضا ترامب قال عبارة تجعلني يعني أتردد في أنه فعلا حزم أمره فيما يخص قضية التسويه. لم أرى أن هناك توجه حقيقي نحو التسويه، عاد لرفع السقف عاليا. وأيضا هنا العبارة التي استوقفتني على صعيد الجبهة اللبنانية، قال إن مفهوم سيسفاير، مفهوم وقف إطلاق النار
0: مختلف
6: تماما، وبمعنى آخر كأن منطقة الشرق الأوسط هي استثناء على كل العالم. فبالتالي عندما
0: أرد التوضيح وقال إن مفهوم الشرق الأوسط، مفهوم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وفي لبنان تحديدا، ليس كمفهوم وقف إطلاق النار في باقي العالم، لأن يوجد في خلاله إطلاق نار ولكن بوتيرة منخفضة، هذا ما قاله.
6: ولكن هذا يتنافى لا مع مدرسة إدارة الصراع ولا مع مدرسة تسوية الصراع، بمعنى أن مفهوم إطلاق النار هو مفهوم بسيط متعارف عليه في كل المذاهب السياسية وفي كل نظريات العلاقات الدولية، بمعنى أن يلتزم الطرفان أو تلتزم كل الأطراف بعدم استخدام السلاح منذ اللحظة التي تم فيها الاتفاق. عندما يأتي باستثناء أو بهذه النسبية السياسية أن لبنان استثناء على مفهوم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والشرق الأوسط استثناء على بقية العالم، وكأنه يقول أنه يعطي الضوء الأخضر لمزيد لإسرائيل بمزيد من القصف. إذن أرى أيضا أن هذا سينعكس سلبا على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية سواء في بعدها العسكري أو السياسي، بمعنى آخر أن المفاوضين خاصة اللبنانيين سيقال لهم أن عليكم أن تلجموا حزب الله، وفي المقابل لا يستطيعون أيضا أن يطالبوا بعودة الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الليطاني.
12: هو قصد بذلك في تصوري أن حزب الله عليه أن لا يطلق مسيرات على شمال إسرائيل، وعلى إسرائيل أن لا تقصف بيروت. ما عدا ذلك على الأرض المواجهات مستمرة،
6: لكن جنوب لبنان أيضا يثير تداعيات أخرى.
0: دكتور حسن أحمديان، لعلك سمعت إلى ما قاله قبل قليل السيد يوسف دياب عن أن هذا الموقف الإيراني لا يساعد المفاوض اللبناني الحديث عن ربط الجبهتين بشكل لا تريده السلطات في لبنان ولا تريده كما تشير استطلاعات الرأي أغلبية اللبنانيين.
7: أغلبية اللبنانيين يعني لا أعلم عن ذلك، لكن بشكل عام قضية التفاوض أو المقاومة شيء منقسم، يعني ينقسم عليه اللبنانيين. وقضية إيران لم تكن أساسا تدخل في مسار تفاوض الحكومة، لم أرى إيرانيا مسؤولا إيرانيا يعترض على ذلك أو يتدخل فيه. كل ما في الأمر هو أنه هناك حرب من قبل عدو على حليف، وإيران تقف إلى جانب الحليف ضد العدو و تضغط على الولايات المتحدة لإيقاف هذا العدو الذي يستمر في ضرب بالحليف. إسرائيل كانت تذهب باتجاه بيروت، إيران وضعت خط أحمر هناك، باعتبار أن استنزافها في الجنوب ممكن بيد المقاومة، لكن إن ذهبت باتجاه بيروت هذا سيخلق مضاعفات كبيرة على كل لبنان. بالنهاية بيروت ليست فقط لحزب الله أو قاعدته الشعبية، ولذلك تقديري أنه ما يفهمه الإيراني على الأقل في النقاشات الداخلية أنه يدعم هذه الحكومة، لأن الحكومة لا تريد أن يعني تستند إلى هذا الدعم، هذا شأنها. لكن بكل الأحوال الموقف الإيراني لا يربط ما يقوله للأمريكي بما يحدث في داخل لبنان. كل ما في الأمر أن هناك إسرائيل متغولة يريد لجمها، باعتبار أنه تحرر إسرائيل من هذه القيود يؤدي إلى زيادة هيمنتها وتغولها
0: إقليميا. كيف ترى دكتور أحمديان كيفية فكفكت هذه المسألة، فكفكت هذه العقدة من أجل التقدم على باقي مسارات التفاوض؟
7: يبدو لي أن القضية سامة داخليا في لبنان، لذلك نسمع أمور مختلفة تخرج من
0: بغض النظر عن المواقف في لبنان. أنا أتحدث عن مسألة لبنان فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية.
7: في المفاوضات الإيرانية الأمريكية منذ لحظة وقف إطلاق النار وحتى في الحرب كانت إيران تردد أنها لن تترك لبنان في حرب وهي تخرج من الحرب، استمرت الضربات الإسرائيلية، لكن منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار وإلى اليوم إيران تصر على أنه الحل يجب أن يكون إقليمي. لماذا أغلمت الحل؟ لأن إسرائيل والولايات المتحدة أغلمتا الصراع، ولذلك للجم إسرائيل على أي اتفاق أن يشمل كل المناطق التي تحاول إسرائيل إحداث تغييرات فيها. الطريق الأمثل تقديري أنه الاستناد والتنسيق إقليميا بين الحكومة اللبنانية وبين الجهد الإيراني والجهد الباكستاني والجهد السعودي، كل هذا يمكن للحكومة اللبنانية أن تقوم ب يعني الاستناد على الدبلوماسية العربية الباكستانية الإيرانية للضغط على الجانب الأمريكي باعتبار أنها مسنودة إقليميا لأن تعترض عليه. تقديري أن اعتراضها لا يقدم ولا يؤخر، لكن استنادها يمكن أن يعطيها ورقة ضغط أمام الطرف الآخر.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: قال تعالى ورتلناه ترتيل
2: ورتلناه ترتيل
1: ثم جاءت الترتيل. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ السورة أطول مما طولها أطول من طولها يعني طول السورة. الأمة الأرض بشرقها وغربها لو لم ترى في الصحب الكرام القرآن الكريم ما اتبعوا
2: صدقت
1: ولا دخلوا فيه ولا انشرحت صدورهم لا
2: صدقت.
1: كان الوحي وحيان وحي نصي ووحي سلوكي فالمصروف عن القرآن مصروف منه
2: لا إله إلا
1: ليس منه من العبد
2: لا إله إلا
1: قال تعالى ورتلناه ترتيل
2: ورتلناه ترتيل
1: ثم جاءت الترتيل. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ السورة أطول مما طولها أطول من طولها يعني طول السورة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تدبر. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ فهد طلال الخالدي، أستاذ مادة الحديث والسنة النبوية في كلية الإمام الأعظم الجامعة أقسامي نينوى. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: آمين يا رب العالمين. سعادتنا كبيرة ونحن نستضيفكم فضيلة الشيخ لنتحدث عن موضوع فاعل ويحتاج إلى تفاعل، وحديثنا عن منهجية التفاعل مع القرآن الكريم، لأن القرآن ليس حروفا تقرأ وتنثر كنثر الدقل كما نقل عن كثير من السابقين، ولكنه آيات الله تعالى البينات ورسائله الخالدة للبشرية جمعاء. فيسرنا أن نمضي معك في رحلة في هذا الموضوع الشيق ولكم الحديث.
1: أحسنتم. نصوص القرآن الكريم وكذلك نصوص السنة النبوية الشريفة ليست نصوصا للحفظ، إنما هي لتسري في الأجساد سريان الدم في العروق، هي سر هذا الحياة، هذه الحياة
0: تكسير الحياة.
1: أي والله،
0: نعم،
1: لابد أن تسري فينا سريان الماء في العود الأخضر، والقرآن الكريم هو تلك النعمة التي من الله بها علينا. وأفضل من يصف لك القرآن الكريم هو رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي هذا الحديث النبوي الشريف يجعلنا نعيش مع كلمات نبوية بنص نبوي بليغ عن القرآن الكريم وعن التفاعل مع القرآن الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام الترمذي، قال: كتاب الله هو المخرج. المخرج، قال عليه الصلاة والسلام، ستكون فتنة. قيل: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم،
0: لا إله إلا الله،
1: وحكم ما بينكم الله، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله. ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي إذ سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وسلم.
0: حديث عظيم
1: عظيم عظيم.
0: وكل جملة احتواها هذا الحديث تحتاج إلى بيان وشرح.
1: كل كلمة سيدي في هذا القرآن، في هذا الدين، عين ماء
0: الله
1: تفيض لحظة بعد لحظة، لحظة بعد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة الله. لحظة بعد لحظة تفيض. وجاء الإمام محمد الغزالي المعاصر أيضا
0: رحمة الله تعالى
1: ذكر وصفا رائعا للقرآن الكريم، قال: القرآن الكريم صوت الحق الذي قامت به السماوات والأرض الله، ومعانيه تلك الأشعة التي تألق فيها الوحي الأعلى،
0: لا إله إلا الله،
1: واستطاع الأولون والآخرون من خلاله أن يعرفوا من أين جاءوا وكيف يحيون وإلى أين يصيرون. صحيح أن القرآن لم ينزل إلا منذ 14 قرنا، بيد أن معانيه قديمة جديدة، ففيها الخلاصة الكاملة للرسالات الأولى وللنصائح التي بذلت للبشرية منذ فجر وجودها. فالقرآن الكريم ملتقى رائع للحكم البالغة التي قرعت آذان الأمم على مر العصور، ومعانيه تلك الأشفية التي احتاجت إليها الأرض جيلا بعد جيل. القرآن الكريم كل كلام لوصفه عاجز، لا يستطيع أحد أن يصفه،
0: كلام المولى.
1: أي نعم، الحمد لله رب العالمين.
0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
1: سبحانه.
0: حول هذه الآية ستمضي رحلتنا معك فضيلة الشيخ الدكتور، وخاصية التفاعل مع القرآن الكريم، ما هو الوصف النبوي لمسألة التفاعل مع القرآن الكريم؟
1: القرآن الكريم ما نزل إلا من أجل التفاعل، من أجل أن يحيى الناس

0: الكريم أمر في غاية الأهمية، هو روح لكل جسد، هو النفس لكل إنسان، هو النبض لكل قلب. وحتى يقدم الإنسان على أن يتفاعل مع القرآن الكريم يحتاج إلى أن يترقى في عدة مراتب من مراتب التفاعل مع القرآن الكريم. وصف نبينا صلى الله عليه وسلم السالف الذكر هو وصف لتفاعل الإنسان مع القرآن الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن سبب، سبب يعني حبل بين الله وبين العباد.
1: الله صلى الله عليه. لذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم خير القرون، كانوا أكثر المسلمين تفاعلا مع كتاب الله تعالى. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهم الذين نقلوا القرآن للأمم ونشروه في أصقاع الأرض، كان لهم تفاعل كبير مع آيات الله سبحانه وتعالى.
0: الأمة، الأرض بشرقها وغربها، لو لم ترى في الصحب الكرام القرآن الكريم ما اتبعوه.
1: صدقت.
0: ولا دخلوا فيه، ولا انشرحت صدورهم. لا.
1: حسنت.
0: كان الوحي وحيان، وحي نصي ووحي سلوكي. وحي نصي الآيات المتلوة، ووحي سلوكي التطبيق
1: العملي لهذه الآيات.
0: وهذه المهمة الأصعب كانت على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه
0: وسلم، أنه جرى معنا بالأحداث مجرى البشرية من أجل أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. كان من الإمكان أن يكتفي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: وما كان لرسول وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا طاعته واجبة، لو وقف عليه الصلاة والسلام وقال هذا حلال وهذا حرام سيطيعون الناس، لأن الله قد أجرى له الطاعة. لكنه جل جلاله أجرى على حبيبه عليه الصلاة والسلام. الأحداث جري البشر حتى يتأسى به الناس من بعده عليه أفضل الصلاة
1: والسلام. ويكون بذلك تفاعلهم أكبر، كون هذه الآيات التي يقرؤونها تأثر بها من قبلهم. فإذا لابد عليهم هنا أن يسلكوا مسلك السابقين المتأثرين كي يحدث التفاعل الذي حدث عند الأولين. ومن هنا ندخل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ. هذا التفاعل لا شك أن له مقدمات لكي يحصل ويبلغ التمام. ما هي مراتب التفاعل فضيلة الشيخ؟
0: مراتب التفاعل أو أساليب التفاعل أو خطوات التفاعل، درجات التفاعل، سميها ما شئت سيدي الكريم، هي ثمانية.
1: نعم،
0: مراتب التفاعل ثمانية.
1: ثمانية
0: حسب الجرد.
1: نعم،
0: الذي تبين للعبد الفقير
1: بالاستقراء والتتبع.
0: بالاستقراء والتتبع.
1: نعم.
0: السمع والاستماع والقراءة والتلاوة والترتيل والذكر والتدبر والاستنباط.
1: ما شاء الله.
0: أولاها السمع، يعني أدنى مراتب التفاعل مع القرآن الكريم أن تسمعه، مو أن تستمع له. أن تسمعه، يعني أن يطرق سمعك كلامه،
1: كلام الله
0: جل جلال العظيم،
1: تسمعه من الآخرين
0: فقط، مجرد السمع.
1: نعم.
0: هذه مرتبة تأثير التفاعل. نعم. يعني التأثير، أدنى مراتب التأثير اللي هي السمع، جعل الله فرصة ثمينة للعدو المحارب. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
1: كلام الله.
0: حتى يسمع. فأدنى مراتب التأثير رب العالمين قال: أعطوها فرصة لهؤلاء حتى يتذوقوا حلاوة هذا الدين فياتوا إليه. سبحان الله. العجيب في هذا القرآن الكريم أن الذي جاء إليه قاصدا الإيجابية عاد بها.
1: الله أكبر.
0: والذي جاء إليه قاصدا السلبية عاد بها. عجيب.
1: سبحان الله.
0: يعني من قصد الإيجابية، أي القرآن الكريم، إذا أعطيته كلك أعطاك إسرارا عجيبة. حتى كان مرة ألقينا محاضرة في مكان مبارك، قلت أعوذ بالله من كلمة، أنا من سر القرآن سره وأسره.
1: الله أكبر.
0: من سر، يعني أعطى سره للقرآن،
1: القرآن،
0: فالقرآن سيعطيه سرا وسيسره.
1: الله.
0: من سر القرآن سره وأسره.
1: آمنت بالله.
0: فالذي يقصد الإيجابية سيعود بها، والذي يقصد السلبية سيعود بها. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سيدنا نوح قال: ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. آية تكررت مرتين باللفظ نفسه، قال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فالذي جاء قصد السلبية سيعود بها، والذي قصد الإيجابية سيعود بها. فأولى مراتب التفاعل السمع، وهي أدناها.
1: إذا لو سمحت لي بوقفة قصيرة أمام هذه المرتبة. معنى هذا أن الإنسان المسلم

0: المسلم الذي يعني يهرب من الاستماع للقرآن فهو إذن قد هرب من دائرة التفاعل.
1: نعم.
0: ولم يدخلها.
1: نعم.
0: في أدنى ما نقول أدنى نقول أولى.
1: أي والله.
0: أولى مراتبها.
1: ثم أنه لابد أن يعلم أنه ليس هو الذي انصرف عن القرآن. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا
0: لأسمعهم.
1: قال سبحانه وتعالى يؤفك عنه من أفك.
0: أفك.
1: فالمصروف عن القرآن مصروف منه.
0: لا إله إلا
1: ليس
0: الله.
1: منه من العبد.
0: لا إله إلا
1: فإذا
0: الله.
1: لو استشعر العبد أن عدم سماعه للقرآن الكريم أن عدم تفاعله مع القرآن الكريم إنما هو صرف لله عن كتابه لبكى حسرة على تقصيره
0: الله.
1: لأنه ليس غاليا عنده جل جلاله. لو كان غاليا عنده لأتى به إلى كتابه.
0: لأتى به إلى كتابه ولا أسمعه إياه. إذن هل نستطيع القول أن الصرف عن القرآن الكريم هو نوع من العقوبة؟
1: طبعا
0: نوع
1: طبعاً.
0: من العقوبة.
1: يرخص العبد.
0: نعم.
1: حين يرخص يصرفه الله عن القرآن.
0: الله أكبر.
1: قيل كيف تحاسب عبادك كما ورد في كتب التفسير. قال كيف تحاسب العالم يا رب سيدنا موسى كيف تحاسب العالم إذا خالف؟ قال سبحانه وتعالى أسلبه لذة مناجاتي.
0: الله.
1: ما أسلب العلم خليه ظل يحافظ المعلومات.
0: لا إله
1: لكن إله. لن يستشعر هذا المعنى لن يستشعر معنى أنه يكلم الله.
0: لا إله
1: وأن الله يكلمه. إذا أردت كما قال الإمام الحسن البصري إذا أردت أن تكلم الله فاسجد وإذا أردت أن يكلمك الله
0: فاقرأ القرآن. وهذا أيضا نقل عن سيدنا الإمام أحمد رحمه
1: رضي الله
0: تعالى
1: جل.
0: المرتبة الأولى قلنا السمع.
1: الأعلى منها الاستماع.
0: نعم الاستماع.
1: الاستماع قال سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون
0: أحسن.
1: وأيضا الذي جاء يقصد السلبية سيعود بها. قال نحن جل جلاله نحن أعلم بما يستمعون به
0: إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا
1: استماع. ثم أعلى منها القراءة. والقراءة تطلق على من قرأ ولو حرفا واحدا. لهذا أشار القرآن إلى ذلك فقال سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه. ما فالما تطلق على الشيء. ولهذا حوى القرآن الكريم أحرفا فقالت سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه تكررتا في آية واحدة آخر المزمل
0: آخر سورة المزمل.
1: فالقراءة تطلق على من قرأ ولو حرفا واحدا.
0: نعم.
1: الأعلى منها التلاوة ولا يسمى التالي تاليا إلا إذا تلا آيتين كلمتين فأكثر. وهذا الفرق ما بين القراءة والتلاوة.
0: وأنا كنت سأسألك عن الفرق بين القراءة والتلاوة.
1: القراءة تطلق على من قرأ حرفا واحدا فأكثر.
0: فأكثر.
1: التلاوة لا تطلق إلا على من قرأ كلمتين فأكثر.
0: فأكثر.
1: فلهذا قال سبحانه وتعالى وأن أتلو القرآن. ما قال وأن أتلو ما تيسر منه. وأن أتلو القرآن.
0: تمام.
1: ثم
0: المرتبة الخامسة.
1: نصعد.
0: نعم.
1: إلى مرتبة الترتيل.
0: الترتيل.
1: الترتيل سمي الترتيل ترتيلا لأنه يأتي مقطعا. نحن نقول هذا رتل من السيارات.
0: نعم.
1: سيارة تتبع سيارة بتوازي بتتوالي مستمر.
0: تمام.
1: فهذا هو الترتيل. ومن رتل القرآن أول من رتله هو جل جلاله. قال تعالى ورتلناه ترتيل.
0: ورتلناه ترتيل.
1: ثم جاءت الترتيل. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يقرأ السورة أطول مما طولها. أطول من طولها. يعني طول السورة.
0: نعم.
1: وسئل سيدنا أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت مدا مدا ثم مدن. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
1: لأننا نقول كلمة شيخنا إذا تسمح لنا أن كل آية قضية. كل آية قضية
0: من آيات كتاب الله.
1: الدرج السرد السريع سيخفي هذه القضايا.
0: حسنت.
1: سيخفيها. الآن حين تقرأ قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا لو قرأناها سردا خفي المعنى المراد.
0: صح.
1: مع العلم هناك تصوير تجسيم وتضخيم للمشهد. قال تعالى وإذا رأيت ثم يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. الآن شخص قال أنا رحت إلى مكة المكرمة ففتحت الستارة فوجدت نافذة الفندق تطلع الكعبة المشرفة ثم وجدت الفندق وفجدت فقرأها سردا لم نتوقف.
0: صح.
1: لكن قال الآخر لقد جئت إلى نافذة الفندق فأزحت الستار فماذا أرى وإذا بي أرى الكعبة المشرفة. هذه هي الآية هكذا.
0: صد.
1: وإذا رأيت ثم رأيت
0: نعيما
1: وملكا كبيرا. أن تقرأ على مهلك. أن تقرأ كل آية قضية
0: سبحانه.
1: أن تعطى حقها. قال سبحانه وتعالى لما تكلمنا عن المش عن تصوير كيف رب العالمين يحيلك إلى إلى إلى إلى, إلى استخدام بقية الحواس.
0: تمام.
1: قال سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها. إحالة إلى إشراك الحواس في التفاعل.
0: حسنت.
1: كيف تتفاعل مع القرآن من الإشارة ترونها؟ فما يمكن أن تقرأ سردا، ما يمكن أن تقرأ سريعا. لهذا أن يقف الإنسان عند آية تدبرها خير له من أن يقرأ جزءا كاملا من غير تدبر، لأن هناك عداد للحسنات فقط ونترقي للروح والفكر.
0: أكيد. نعم. أكيد أكيد. هذه المرتبة الخامسة اللي هي
1: السمع والاستماع والقراءة والتلاوة والترتيل، ثم الذكر. الآن يجي يسأل شخص يقول: أنا غير مسلم، كيف لي أنا أتفاعل مع القرآن الكريم؟ لا أجد من العربية حرفا. يجد آخر يقول: أنا أمي لا أعلم شيئا من اللغة العربية، كيف لي أن أتأثر؟ قل: لقد يسره الله لك، ولقد يسرنا القرآن للذكر
0: فهل من مدكر.
1: كم مرة وردت في سورة الرحمن؟
0: في سورة
1: القمر 4 مرات. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما ذهب في عام 1982 الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله إلى أوغندا، فقرأ هناك فطلب منه أن يستمر في القراءة، فأسلم على صوته 55 إنسانا لا يجدون من العربية حرفا.
0: لا إله إلا الله.
1: هذا الحال لم يتكرر مع الشيخ عبد الباسط لأنه الشيخ عبد الباسط فقط، بل أنه يتكرر مع كل قارئ.
0: سبحان
1: الشيخ الشعراوي عنده كلام يكتب بماء الذهب، يقول: القرآن يسري في النفوس بسر قائله.
0: لا إله إلا الله.
1: القرآن يسري في النفوس بسر قائله. إذا أراد الله لنوره أن يخترق سيخترق.
0: لا إله
1: مهما الله. كانت الحجب. لهذا تجد إنسان من أبوين معاندين يلد يهدى إلى الإسلام.
0: لا إله إلا الله.
1: كتب الله لنوره أن يخترق سيخترق.
0: يصل إلى القلوب.
1: قال سبحانه وتعالى: يهدي الله لنوره
0: من يشاء.
1: من يشاء.
0: وهذا كتاب الله تعالى.
1: فالذكر هي مرتبة ميسرة لكل أحد، للعامي. الآن نقرأ آيات في الفلك نحن لا نجيدها، نقرأ آيات بالميراث نحن لم نقرأ الميراث مثلا، نمر عليها فنؤجر على ذكرنا لها.
0: تمام.
1: لأن الذكر وإن لم نغص في معانيها فهذا من رحمة الله بعباده أنه شملهم جميعا. ومن أسرار القرآن أيضا أنه يخاطب جميع العقول بنفس اللفظ، وهذه معجزة ليست إلا للقرآن الكريم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يراها الأعرابي خطابا له الذي هو على ظهر الدابة الناقة في
0: وسط
1: الصحراء.
0: نعم.
1: ويراها خبير عالم الحيوان أنها أعجوبة، فعلا خلق الناقة خلق عجيب.
0: آمنت.
1: ويراها المتخصص في علم التشريح كذلك. فكل عالم مهما بلغ من العلم الآية الكريمة تناسبه.
0: آمنت بالله.
1: أو تحتويه أو تستوعبه أو تأتي بقلبه إليه سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله. شمولية عجيبة احتوى عليها القرآن الكريم في علوم الدنيا والآخرة.
1: يعني شيخنا الآن الذبابة تعيش على ظهر الأرض 3 أيام، خلق عجيب.
0: لا
1: يعني ممكن واحد يقول لك اعمل لي الشغلة على السريع، فممكن أن تعملها على السريع وتخلص. يعني ممكن أن تخلق خلق بدون تدقيق، بدون تفاصيل، بدون ولن ترى أصلا. يعني لم يخطر على بال البشر أنهم سيقرؤونها، لكن كيف؟ وقد أنزل كتابه وكلامه جل جلاله. فإذا كان أصغر مخلوق أتقنه الله أحسن الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم يترقى الحال إلى مرتبة التدبر، وهذه المرتبة في غاية الأهمية. هذه مرتبة إن صح التعبير قلبية فكرية. وهذه أيضا في متناول من له من العلم ولو شيء قليل،
0: يشترك فيها القلب مع الحواس.
1: نعم. التدبر. التدبر مرتبة تختلف عن التي تليها وهي الاستنباط. التدبر هي أن تتأمل في كلامه سبحانه وتعالى، تتأمل ثم تتأمل ثم تتأمل، فيفتح الله عليك من الفتوحات ومن الأسرار ومن من لذة التعرف على كلامه ما يجعلك تستغني عن لذات الدنيا كلها.
0: سبحان الله.
1: الآن مثال: هل رأى نبي يوشع عليه السلام الفتى اللي نقرأه كل يوم جمعة بالكهف؟ هل رأى الخضر عليه السلام؟ حرف واحد في القرآن الكريم أثبت الحدث
0: التالي، أثبت هذه الرؤية،
1: أثبت. قالت تعالى: فوجدا
0: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا.
1: حرفان أثبتا حقيقة علمية فلكية لم يكتشفها العلم إلا قبل بضع سنين. قال سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
0: واسجدوا لله,
1: واسجدوا لله الذي
0: خلقهن.
1: ما قال خلقهما, هم الشمس والقمر اثنين,
0: نقدم الكلام عن الشمس والقمر.
1: فخلى نون الجمع خلقهن إشارة إلى 100,000,000,000 شمس موجودة في كونها.
0: كشفت حديثا هذا
1: حرف واحد أثبت لنا القرآن الكريم.